لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.

سيني هبدو. كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش. من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار. كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا. السهرة العربية.

0: four decades on the global stage. 100 million records sold.
1: Bryan Adams.
0: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Medi One presents the Bryan Adams Radio Show.
2: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs that just plain rock.
0: Exclusively on Medi One.
3: The Bryan Adams Radio Show à partir de 17h30 sur Medi One.
4: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. والمغرب يعيش كل صيف طبعا حركية اقتصادية استثنائية. السؤال اليوم، كيف يمكن تحويل هذا الزخم الموسمي إلى تنمية يستفيد منها الحرفي والتاجر وحتى الشباب والمقاولة والجهة على حد سواء؟
5: ميديا، الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
4: مع كل صيف إذن لا ترتفع درجات الحرارة فقط، بل ترتفع معها وتيرة النشاط الاقتصادي في مختلف جهات المملكة. المعارض والأسواق الموسمية والمهرجانات الفنية والثقافية والتظاهرات الرياضية والسياحية هي مناسبات للترفيه والتنشيط الثقافي، ولكن أيضا محركات اقتصادية حقيقية تخلق فرص شغل، تنشط التجارة والخدمات، وتفتح أفاقا جديدة أمام الحرفيين والمقاولات الصغرى والشباب. لكن السؤال اليوم لم يعد يتعلق بفقط حجم الحركية التي يخلقها الصيف وهذه الفترة، بل بمدى استفادة مختلف الفاعلين منها. فهل ستتحول هذه الدينامية الموسمية إلى قيمة مضافة تعود بالنفع على الجميع؟ وكيف يمكن استثمار هذا الزخم الصيفي لتحويله من انتعاش ظرفي إلى رافعة تنموية أكثر استدامة وشمولا؟ معنا حول هذا الموضوع الأستاذ رضوان جخة، باحث في السياسات العمومية. أهلا وسهلا بك معنا.
6: أهلا وسهلا أستاذ أسماء.
4: أستاذ جخة، إذن عادة الصيف يخلق حركة اقتصادية مهمة في السياحة، في التجارة، في الخدمات، لكن السؤال، ما الذي ينقص الاقتصاد الموسمي اليوم؟ المغرب

0: المغربي خاصة، حتى يتحول إلى اقتصاد متجدد يخلق قيمة مضافة مستدامة وليس فقط مداخيل ظرفية؟
1: بالفعل أستاذ أسماء، فكما قلت فالمهرجانات الثقافية ومختلف الأنشطة الموسمية تلعب دورا أساسيا في إطار الصناعة الثقافية أو ترسيخ الصناعة الثقافية في المملكة المغربية، كما أن هذه الأنشطة والاقتصادات الموسمية تلعب دورا مهما جدا في الدفع بعجلة التنمية خصوصا في المناطق والأقاليم التي تتواجد بها. لكن كما قلت أستاذ أسماء، فيجب أن نعمل جميعا خصوصا السلطات الحكومية وكذلك مختلف القطاعات المعنية بهذا الأمر للدفع في المستقبل القريب نحو مأسسة هذه الاقتصادات الموسمية، وأن ننتقل من فقط يعني ربطها بما هو موسمي إلى اقتصادات دائمة خصوصا في المناطق والأقاليم التي تتواجد بها، لأننا نتحدث عن مجموعة من الأنشطة من مهرجانات من مختلف الأنشطة الثقافية والسوشيو ثقافية، كذلك البعد السياحي البعد السينمائي ببعض المناطق. لكن أعتقد بأننا إزاء مجهود جبار يجب بذله في هذا الصدد من أجل الانتقال بهذه الاقتصادات الموسمية من مجرد طابعها الموسمي إلى طابع الديمومة، وهذا يتطلب أولا أسماء رؤية ويعني بعدا استراتيجيا على المدى المتوسط والبعيد، وثانيا يجب أن ينتقل من الخصوصيات والمحددات السوسيو اقتصادية لكل منطقة ولكل إقليم ولكل جهة حتى نعمل على استفادة من هذا الزخم. إذا كما قلت أستاذ أسماء، مجموعة من النقاط الإيجابية ونقاط القوة التي تظهر خلال هذه الاقتصادات الموسمية، لكن لحدود الساعة أعتقد بأنها تحتاج إلى مجهود أكثر نجاعة وأكثر فعالية.
0: نعم، إذن هل تعتقد أستاذ جخة أنه حان الوقت اليوم فعلا لإطلاق اقتصاد ما يسمى بالفعاليات كقطاع قائم بذاته يربط بين الثقافة بين السياحة الصناعة التقليدية وحتى الاقتصاد الرقمي، خاصة في هذه الفترة، كقطاع آخر ينضاف إلى القطاعات التي تساهم في إنعاش اقتصاد البلاد؟
1: بالفعل أستاذ أسماء، وأنا أتفق معك جملة وتفصيلا، يجب أن يتلاقح البعد السوشيو ثقافي مع البعد السياحي مع البعد السينمائي في لتعزيز هذه الرؤية التي قلت في المداخلة الأولى، رؤية استراتيجية تتلاقح فيها تلك المكونات والأبعاد الأساسية المرتبطة بالاقتصادات الواعدة أو الاقتصادات الموسمية والاقتصادات الصيفية، حتى نرى تمظهرات الله على مستوى نسب النمو، لأن خصوصا عندما نتحدث عن مثلا جهات الشمال التي نجد فيها نسبة مرتفعة على مستوى هذه الاقتصادات الصيفية خصوصا لما لها من مؤهلات ولما لها من نقاط تجذب السياحة الداخلية بالخصوص. لا ننسى بأن هذه المهرجانات الثقافية أستاذ أسماء وهذه الاقتصادات الموسمية لها تأثير كبير جدا على مستوى نسب ومؤشرات السياحة، فعلى سبيل المثال للحصر مهرجان فاس للموسيقى الروحية ومهرجان مراكش للسينما، وكذلك المهرجان العالمي موازين بالرباط وغناوة بالصويرة، وكذلك مهرجان تيميتار بأكادير. هذه الدينامية الثقافية وهذا الإشعاع الفني والحضاري الذي تزخر بالمملكة المغربية تساهم من خلال هذه المهرجانات الثقافية أولا في جذب السياحة الخارجية، ثانيا من خلال كذلك نسب السياحة الداخلية المرتفعة خلال هذه الفترات من الموسم، وثالثا وهو الأهم هو المساهمة في مؤشرات الناتج الداخلي الإجمالي. وبالتالي أعتقد أستاذ أسماء كما قلت بأننا إزاء تلاقح ما بين السياحة ما بين الثقافة ما بين يعني المنظومة المجتمعية التاريخ الحضارة السينما في بعض المناطق على غرار جنوب الشرقي، لكي نؤدي إلى مأسسة هذه الاقتصادات الواعدة، هذه الاقتصادات التي أعتقد بأن يمكن أن تساهم في نسب النمو ليس فقط موسميا بل على يعني طيلة فترات السنة، حتى ننتقل من جعل القرى أو المناطق أو الجهات التي تعرف نسبا يعني مرتفعة لهذا النوع من الاقتصادات لا نجعلها فقط يعني موسمية أو تعيش نوعا من العزلة السياحية صح التعبير بعد مرور فترة الصيف، بل يجب أن نفكر في آليات تجعل من هذه الاقتصادات يعني نقول أكثر نفعا طيلة السنة خصوصا على مستوى نسب تشغيل الشباب. لا ننسى بأن هذه الاقتصادات على غرار كما تطرقنا لذلك أستاذ أسماء في حلقاتك سابقا عبر برنامجك للاقتصاد التضامن الاجتماعي هذا النوع كله من الاقتصادات أعتقد بأن

0: نحتاج إلى مؤسسة، إلى تأطير، إلى وضع رؤية لكي نجيب من خلالها عن سؤال ماذا نريد وكيف سوف نصل إلى ذلك الطموح.
1: نعم. طيب أستاذ جخا، المعارض، الأسواق الموسمية عادة تمنح الحرفيين وحتى التعاونيات خاصة فرصة للظهور، واليوم وفي هذه الطفرة التكنولوجية كيف يمكن للرقمنة وحتى التسويق الإلكتروني أن يضاعف يعني استفادة التعاونيات وحتى المنتجين المحليين من الإقبال الصيفي وهذه الفترة الموسمية؟
0: وأنا أحييك أستاذ أسماء على النقطة المهمة جدا المتعلقة بالرقمنة. أعتقد بأن الرقمنة حاليا في عصرنا الحالي، العالم كله أصبح بمثابة قرية صغيرة، الكل يعلم ماذا يقع بأمريكا وأمريكا تعلم ماذا يقع بإفريقيا وغيرها من القارات. أعتقد بأن الرقمنة تلعب دورا أساسيا ومحوريا وجوهريا في تعزيز هذه الاقتصادات الواعدة والاقتصادات الموسمية، أولا من خلال التسويق والتعريف بمختلف المحددات السوسيوثقافية في تسخر بين المملكة المغربية، هذا البلد العريق، هذا البلد يعني الحضاري التاريخي الزاخر بتنوعه السوسيوثقافي ما بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب. وثانيا سنعتمد على آلية سريعة جدا في التواصل وسريعة أيضا جدا في التأثير، وأعتقد بأن هذا الميكانيزم ما زال يحتاج إلى مجهود جبار. فمثلا عندما تم التطرق للتنشيط السياحي بإقليم ورزازات والذي كان الشرف أن نساهم في من خلال تصورات تنموية لهذا الورش، من بين التحديات التي تم رصدها والمتعلقة بالرقمنة وكيف سنعزز هذا التسويق الرقمي لمختلف المحددات السياحية وتوطين تلك المناطق عبر بوابات ومنصات رقمية وإلكترونية، هذا ما نحتاج إليه حتى مثلا عندما يأتي السائح في الفترات الصيفية سواء السياح يعني بالخارج أو السياحة الداخلية للمغاربة القاطنين بالمغرب، يعني عندما يتوصل أو عندما يتم وضع منصة رقمية فبسهولة بمكان أستاذ أسماء سيعلم تلك المناطق السياحية سيذهب إليها بتنغير، بورزازات، بوجدة، بتطوان، بمراكش، وبالتالي فهذا البعد الرقمي هو الذي سييسر من عملية تعرف على أهم المناطق السياحية ببلادنا، وثانيا سييسر للسياح خصوصا السياح الأجانب يعني الذهاب إلى تلك المناطق بيوجد. ثانيا أسماء والمتعلق أيضا بالبنيات التحتية، أعتقد بأن هذه الاقتصادات الموسمية وهذه المهرجانات أهميتها أكيد هناك إشعاع ثقافي مهم جدا. ثانيا ومهم أيضا والمرتبط بالتنمية، فأعتقد مثلا عندما يتم تنظيم مهرجان كبير بوجدة أو بالجنوب الشرقي أو مثلا بقنيفرة أو بملال، ما سيساهم بعد المهرجان هو المهم أيضا من خلال البنى التحتية، من خلال التشوير السياحي للمناطق التي تسخر بها أو المناطق السياحية تسخر بها تلك الجهات، وبالتالي فهناك تلاقح ما بين السياحي ما بين التنموي ما بين الاقتصادي، كل هذا سيتأتى كما قلت في البداية وأعيد هذا الكلام من خلال رؤية يتلاقح من خلالها القطاع العام ممثلا في السلطات الحكومية مع القطاع الخاص مع الجهات. جلالة الملك والسيدة أسماء تحدث يوم أمس عن نقطة مهمة جدا من خلال الرسالة الملكية على البعد الجهوي وأهميته، وأن بلادنا تركز على البعد الجهوي في ترسيخ وتعزيز ميكانيزمات التنمية ببلادنا سواء سياحيا سواء سينمائيا سواء ترابيا من مختلف الأبعاد، ومن ضمنها هذه الاقتصادات الموسمية والواعدة لأنها تفرز كما قلت نسبا مهمة جدا على مستوى النمو. فمثلا المهرجان الكبرى أستاذ أسماء تساهم ما بين 6 إلى 7.5 من الناتج الداخلي الخام، مثلا مهرجان موازين على سبيل المثال يساهم بحوالي 350 مليون درهم لكل دورة، وهو رقم كبير ومهم جدا، تأثير إيجابي أيضا على عدة قطاعات مثل الإيواء بنسب تصل ل 100% في مجموعة من الجهات خصوصا جهات طنجة، تطوان، الحسيمة، وجهات مراكش، أسفي، وجهات سوسمس، المطاعم كذلك أستاذ أسماء والمحلات التجارية تعرف وتشهد طفرة نوعية ترتفع بالضعف خلال أو إبان تلك المهرجانات. لا ننسى سوق الصناعات اليدوية كذلك أستاذ أسماء والحرفية وخدمات النقل، وبالتالي كل هذه الأمور أعتقد بأن الاقتصادات الموسمية أكيد تساهم خلال فترات الصيف بهذه الدينامية، لكن ما نأمله هو أن يكون زخم هذا التأثير يوازي كذلك زخم على مستوى البنية التحتية خصوصا في المجالات الترابية القروية والجبلية التي تنعم.

0: وتشهد بلاطوها الطبيعية حبانا بها الله عز وجل، ويمكن استثمارها على مستوى التنموي والاقتصادي.
1: نعم، تحدثنا أستاذ جخا عن المعارض، عن الأسواق الموسمية، عن التظاهرات الثقافية والفنية التي تنشط في هذه الفترة الصيفية. ماذا عن المشاريع وحتى وإن كانت صغيرة الأكثر قدرة على الاستفادة من الحركة الصيفية ومن هذه الفترة الموسمية، وكيف يمكن خاصة برأيك تسهيل ولوج الشباب إليها؟
0: أعتقد أستاذ أسماء بأن هناك مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن للشباب أن يستفيد منها. على سبيل المثال الحصر، عندما كنت أستاذ أسماء بإقليم تلغير خلال الصيف المنصرم لاحظت بعض المشاريع، هي صغيرة في حجمها لكن مؤثرة بشكل إيجابي لتشغيل الشباب. على سبيل المثال مقاهي متنقلة قامت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودعمتها وكان لها زخم مهم جدا. هذه المقاهي المتنقلة تتواجد وتم توطين قرب مضايق تضغى وقرب مناطق سياحية تعرف إقبالا كبيرا للسياح. هذه فكرة مهمة جدا، ما أمله أن يتم تعميمها على باقي الأقاليم وباقي الجهات التي تعرف يعني أو فيها مناطق جبلية، بملشي بميدلت بخنفرة ببنملال، كذلك دعم المقاولات العمومية وكذلك الشركات الخصوصية الصغرى الوطنية والمحلية، وأركز على المحلية لتشجيع المنتوج المحلي، وهذا تشجيع المنتوج المحلي سيؤدي بالضرورة إلى خلق فرص لشباب تلك المناطق، سواء كانت فرص يعني عمل مباشرة أو غير مباشرة، مؤقتة أو دائمة. الأهم هو أن نعمل على تدوير عجلات الاقتصاد من خلال تشغيل الشباب. كذلك لا أنسى نقطة مهمة جدا أستاذ أسماء، دور المآوي أو مآوي، هناك من يسمي هناك كذلك مبادرة مآوي الشباب. هذه الأمور مهمة جدا في تعزيز تشغيل الشباب، لأننا نتحدث الأسماء عن شباب كفوء، عن شباب مغربي يتحدث اللغات، وبالتالي فما يمكن تعزيزه في الإطار هو أن نشجع مثل هذه المبادرات على غرار كما قلت المبادرات المتعلقة بالاندياش أو كذلك مبادرات أخرى يمكن أن تساهم في تعزيز النشاط السياحي خلال الفترة الصيفية. هناك كذلك مبادرات مهمة جدا على غرار مثلا السياحة عبر الدراجات الهوائية، هذا مشروع رأيناه ببعض الجهات مهم جدا وقد أعطى ثماره، سواء من خلال تأكيد المملكة المغربية على تعزيز دورها في حماية البيئة، وهذا ما يجذب كذلك السياح، لأن السياح أستاذ أسماء خصوصا الأجانب ما يشجعهم على الذهاب للمناطق هو هذا البعد التقليدي، هذا نمط العيش الجبلي القروي. لكن كما قلت إن أردنا أن نحفز أكثر نسبا ومؤشرات للسياحة أكثر فيجب توفير البنى التحتية من وإلى تلك المناطق من جهة أولى، ثانيا من خلال خدمات القرب داخل تلك الفضاءات القروية والجبلية. وأعتقد بأن المشروع الملكي المتعلق بالتنمية الترابية المدمجة سيعمل على تحقيق هذه الطموحات وهذه الأهداف. وثالثا سيعزز مسار الرقمنة، لأن بدون رقمنة أستاذ أسماء حتى وإن تحققت هذه الظروف وهذه الشروط فالرقمنة مهمة جدا في عصرنا، لأن هي التي ستساهم وتؤطر هذه الدينامية التي تشهدها الاقتصادات الموسمية خلال فترة الصيف. لا ننسى كذلك نقطة مهمة أستاذ أسماء المتعلقة بمغاربة العالم وهذه التحويلات التي تحدثنا عنها خلال حلقاتك السابقة، من 122 مليار إلى أفق 130 مليار درهم في أفق السنتين المقبلتين. نحتفل كل سنة أستاذ أسماء في العاشر من غشت باليوم الوطني المهاجر، ما أمله؟ نعم هناك دينامية، نعم هناك مجهود جبار يبذل، لكن أعتقد بأننا يجب أن نستفيد كثيرا من مغاربة العالم، لأنهم ينعشون القطب السياحي ببلادنا، لكن يحتاجون لفرص استثمار تشجيعات تحفيزات ضريبية حتى يعملوا على توطين المشاريع خصوصا بالأقاليم والمناطق والجهات التي تعرف ضعفا أو بطئا تنمويا، لأن هم يريدون أن يستثمروا لكن فرص أو أرضية الاستثمار يجب أن نحفزها كثيرا. لا ننسى كذلك أستاذ أسماء بأن هذه الاقتصادات الموسمية والصيفية ترتبط كذلك بليالي المبيت، وننسى بأن بلادنا خلال السنة المنصرمة السياحة فقط داخلية لمغاربة العالم والمغاربة القاطنين بترابنا، فأكثر من 12 مليون ليلة مبيت بالمؤسسات السياحية تقريبا.

0: نسبة تصل إلى 28% من إجمالي ليالي المبيت. كل هذه المؤشرات أستاذ أسماء تبشر بالخير وتبشر بأن هذه الاقتصادات الصيفية الموسمية لها تأثير، لكن ما تحتاج على غرار الاقتصاد الاجتماعي التضامني رؤية استراتيجية رؤية استشرافية لا نربطها فقط ببعدها السوسيو ثقافي والاقتصادي بل ببعدها التنموي في شموليته.
1: نعم، تحدثت أستاذ جخا عن أهمية الجالية المغربية، خاصة وأن هذه الفترة تشهد عودة مغاربة العالم خلال الصيف لخلق فرص شغل للاستثمار، خلق شراكات اقتصادية لما لا تتجاوز الاستهلاك الموسمي. طبعا هذه المعارض والأسواق هي فرصة اليوم لإنعاش الاقتصاد المغربي ولو في الفترة الصيفية، ولكن إذا أردنا أن يستفيد الجميع من انتعاش الاقتصاد خاصة في فترة الصيف ولما لا على المدى الموسم، ما هي الأولوية برأيك؟ هل هي اليوم دعم المقاولات الصغيرة أم تطوير للبنيات التحتية أم خلق أجندة وطنية لكل هذه الفعاليات على مدار كل موسم وخصوصيته؟
0: أعتقد أستاذ أسماء بأن الإجابة تتضمن تلك الأبعاد الثلاث كلها. نعم، مرتبطة بدعم المقاولات العمومية وكذلك الانخراط والتلاقح مع القطاع الخاص، مرتبطة بالبنيات التحتية لأنها تساهم بشكل أساسي وجوهري خصوصا البنيات التحتية الكبرى من طرق سريعة، طرق سيارة، من أنفاق، من يعني خدمات القرب، مهمة جدا لتحفيز وجذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو كذلك استثمارات مغاربة العالم في إطار الاقتصادات الموسمية أو الصيفية، وكذلك مرتبط بالرؤية مندمجة واستراتيجية، لأنه بدون رؤية، بدون خارطة طريق، بدون خارطة عمل لا يمكن يعني سنسير بعشوائية، وبالتالي حتى نسير بطريقة منتظمة وحتى يكون لهذا الدينامية وهذا التأثير أثر ملموس على المستوى البعيد وعلى المستوى المتوسط، فيحتاج إلى رؤية ويحتاج إلى استراتيجية. وأولى أعتقد أستاذ أسماء هذه أو أولى لبنات هذه الرؤية وهذه الاستراتيجية من خلال أولا القيام بمناظرات إقليمية وجهوية، لما لا خلال الأسبوع الذي سيتم من خلال تنظيم المهرجان الوطني أو اليوم الوطني للمهاجر، ومن خلال تلك المناظرات الإقليمية والجهوية يتم بلورة مناظرة وطنية يتم من خلالها تنزيل ووضع ميثاق وطني لنسميه مثلا لسياحة مغاربة العالم حتى نساهم من أو حتى نستفيد أكثر من هذه القوة المرتبطة بمغاربة العالم، لأن هناك مجهود جبار سواء على مستوى تحويلات تلك الفئة ودعم الأسر خصوصا بالمناطق الهشة والمناطق القروية والجبلية، وثانيا من خلال الاستثمار المنتج، لأن الحدود السعادة يتجاوز 10%، وهذا أكد على جهة الملك من خلال خطاب المسيرة الخضراء، وأن يتم يعني بلورة والتعجيل بتنزيل المؤسسات الدستورية سواء المتعلقة بمجلس مغاربة العالم أو كذلك المؤسسة المحمدية التي ستضع الاستراتيجية الوطنية لمغاربة العالم، وهي الآلية التنفيذية للسياسات العمومية المرتبطة بساكنة الجهة 13. وبالتالي كل هذه الأمور يمكن أن نستثمرها كذلك ضمن الاقتصادات الموسمية والصيفية، وأعتقد بأن مغاربة العالم يلعبون دورا جوهريا، وهذا ما نلاحظه من خلال الواقع والميدان المعاش بمناطقنا. لكن إن سألتني أستاذ أسماء هل هذا يكفي؟ أعتقد بأنه لا يكفي، سواء من خلال البنيات التحتية، من خلال تشجيع مغاربة العالم، من خلال كذلك الإنصات لهذه الساكنة وهذه المواطنين المغاربة، لأن لديهم فرص استثمارية كبيرة جدا. ليس بأن جلالة الملك أعلى سلطة في البلاد قد تمنى دور مغاربة العالم في مجموعة من الخطب الملكية، بل وخاصة لهم يوم وطني كل سنة يوم 10 من الشهر المقبل أستاذ أسماء. لذلك فإن تحدثنا عن اقتصادات الموسمية فأعتقد بأنها تشبه إلى حد كبير الاقتصاد الاجتماعي والتضامن على مستوى تأثيرها، لكن تحتاج بدورها على غرار ذلك الاقتصاد إلى رؤية، إلى خارطة عمل، إلى طريق واضحة المعالم، لكي لما لا أستاذ أسماء في المستقبل القريب من خلال المناظرة الوطنية التي قلت أنه ننتقل لجعلها تتمأسس وفق قانون إطار لا يتغير بتغير الحكومات أو بتداول الفاعلين السياسيين، لأن هذا الاقتصاد واعد. لماذا أستاذ أسماء؟ أولا لأن المغرب يتميز بتموقعه الجغرافي المتميز على مستوى القارة الإفريقية عبر يعني امتداد

0: قربا المحيط الأطلسي 3000 من الكيلومترات، وكذلك على مستوى البحر الأبيض المتوسط شمالا، كما أن المغرب هو بلد عريق جدا وبلد له من التاريخ، من الحضارة، من الإرث الثقافي، من التنوع والتعدد على مستوى الهويات، وكذلك بمناطقه التي حبانا بها الله عز وجل في الشمال في الجنوب في الشرق والغرب. لذلك ففرص وأرضية الاشتغال ونقاط القوة متواجدة ببلادنا، ما نحتاج ورؤية واضحة المعالم تنتقل من جعل الاقتصادات بين مزدوجتين موسمية إلى اقتصادات دائمة مؤثرة في نسب النمو، ومؤثرة على مستوى التنمية، ومؤثرة كذلك على مستوى خلق فرص العمل، وبالتالي كبح جماح البطالة، ولا ننسى كبح جماح الهجرة القروية المستفحلة ما بين القرى والتي نحو هوامش المدن الصغرى والكبرى.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان جخا على هذه المشاركة القيمة، على كل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
1: الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية.

0: ما بين لحظة غيرت مصيراً وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضا.
2: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي المعظم والرسول المكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أولى الوجود بقربه من ربه حقا وأزكاهم لديه نائلا، إذ كان منه قاب قوسين أو أدنى، حيث لا غير المهابة فاصلة، حذف الوسائط إذ رأى محبوبه مرأى برؤيا العين أصبح كاملا، ولذاك من علم الحقيقة منزل أضحى جميع الخلق عنه نازلا.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو البرزخ بين الوجوب والإمكان، والمرآة الجامعة بين صفات القدم وأحكامه، وبين صفات الحدثان، وهو الواسطة بين الحق والخلق، وبه وبمرتبته يصل فيض الحق والمدد الذي سبب بقاء ما سوى الحق إلى العالم كله علوا وسفلا، ولولاه من حيث برزخيته التي لا تغاير الطرفين لم يقبل شيء من العالم المدد الإلهي الوحداني لعدم المناسبة والارتباط، ولم يصل إليه.

كل جمال في الوجود مستعار من جمال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجماله هو المشاهد في كل جمال، ونوره هو المشاهد في كل نور. وعلى الذين يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشاهدوا كماله في كل ما هو جميل، ويتأملوا ويثنوا عليه بألسنتهم ويصلوا.

يقول مولانا أبو العباس أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس في الإمكان أشرف وأعلى وأجمل وأكمل من صورة الكون كله إلا سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه خلق من السر المكتوم، والدليل على شرفه من النقل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخ. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار يومه الجمعة نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال أعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع ملي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يولي صافي ومشمش بشرق الخط الحسيمة طاطا، ومغيم شوية ولا غالب في الصفة مع الشمس في المناطق الأخرى كلها. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت الشرقي. القوة ديالو مجهدة شوية في نواحي عبدة درعا وتافيلات، وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو دائما ما بين 50-75% في غالب المناطق، ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 23-42 درجة في واد الذهب، ما بين 25-31 درجة في دكالة، ما بين 26-31 درجة في اللوكوس، ما بين 26-33 درجة ناحية سوس، ما بين 27-31 درجة في الريف وناحية عبدة، ما بين 29-31 درجة في الشوية، ما بين 29-35 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 30-36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31-33 درجة في سايس الغرب والمنطقة الشرقية، ما بين 31-35 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36-37 درجة في ناحية تادلة، ما بين 37-41 درجة في تافيلات، وما بين 38-42 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس لازم ما نبقاو رادين البال مع حشرات السوسة والدودة ديالها في زراعة الدرة، واللي هاد الجو والظروف ديالو غادي يمكن يساعدوهم يتكاثروا بزاف ويهلكوا الزرعة في أيام قليلة. وهذا علاش المراقبة ضرورية والاحتياط لازم منه، لأن هاد السوسة كل عام بحال هاد الوقت تدير خسائر كبيرة وقبيحة في زراعة الدرة ديالنا، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز بتطورات ما بعد اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن التصدي لوكالة إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم. وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع للوزراء مع نظيرهم الأمريكي مارك روبيو في المنامة أن الوزراء أكدوا أن تحقيق السلام يتطلب معالجة كافة أشكال التهديدات الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمسيرات، وشددوا على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء تظل مرهونة بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي. أفاد الجيش الإسرائيلي أمس بأنه قتل عناصر من حزب الله في جنوب لبنان رغم غلاء إعلان وقف إطلاق النار، واتهم حزب الله إسرائيل مجددا بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار بعد غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بحسب السلطات. وقال مسؤول إسرائيلي أمس أن إسرائيل لن تنسحب أو لن تسحب قواتها من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في وقت يخوض البلدان محادثات بوساطة

0: الأمريكية في واشنطن. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أمس أن فرنسا وإيطاليا تريدان تشكيل ائتلاف متعدد الجنسية مع انتهاء مهمة قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بهدف تعزيز سيادة لبنان. وبدأ إيمانويل ماكرون أمس محادثات مع جورجيا ميلوني بهدف تعزيز تقارب وتوطيد العلاقات، وتمثل هذه المحادثات أول قمة فرنسية إيطالية منذ دخول معاهدة للتحالف الاستراتيجي حيز التنفيذ عام 2021 لترتقي بالعلاقات إلى مستوى يضاهي تلك القائمة بين فرنسا وألمانيا. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أنه تم إسقاط 28 مسيرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا. وكان هجوم أوكراني تسبب الأسبوع الماضي في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط جنوب شرق موسكو. إلى فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا وفق ما أعلن عنه وزير الصحة الفنزويلي. في منطقتنا المغاربية، أفادت سفارة الولايات المتحدة بالرباط في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لأول مرة زار وفد من البعثة الأمريكية في المغرب معبر القرقرات في تأكيد على التزام مشترك بالأمن الإقليمي وتعزيز التعاون الثنائي، وفق المصدر الذي أضاف بأن ممثلي البعثة التقوا بهذه المناسبة بالمسؤولين المغاربة لبحث سبل لتعزيز التعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة التجار بالبشر وتهريب المخدرات وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الصحراء المغربية. أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة المقررة الاثنين المقبل، وذلك على إثر تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني. وذكر بلاغ للخطوط الملكية المغربية أن الشركة ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري خلال فترة ما بين السبت إلى الاثنين القادم. في الرياضة، حجز منتخب هولندا واليابان رسميا تذكرة العبور إلى الدور المقبل من نهائية كأس العالم، وفازت هولندا على تونس بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في كانساس بالولايات المتحدة. وبدور حجز المنتخب الياباني مقعده عقب تعادله مع منتخب السويد بهدف مقابل هدف. وبهذه النتيجة يكون المنتخب المغربي قد تعرف على خصمه في الدور القادم حيث سيواجه هولندا بالمكسيك. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. بعد الفاصل نواصل باقي مشوار صباح الأخبار.
1: للتخفيف من تداعيات
2: مسؤولين أمريكيين.
3: ميديا، إخبار بلا توقف.
4: وزارة الداخلية
5: الجيش السوري.
3: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر وكالعادة فيه قصة. إسماعيل السباري واحد من الأسماء التي فرضت نفسها بقوة في صفوف المنتخب المغربي بعد رحلة طويلة من التحديات والصبر، من بدايات صعبة بسبب مشكلة صحية في طفولته إلى التألق في الملاعب الأوروبية مع إيندهوفن. شق اللاعب المغربي طريقه بثبات نحو القمة، مسار بدأ من الأحياء الصغيرة في بلجيكا ومر بمحطات عديدة صقلت موهبته قبل أن يفتح له الاحتراف أبوابه على مصارعه. واليوم بات السباري أحد أبرز رهانات الكرة المغربية ووجه من وجوه الجيل الجديد الذي يحمل أحلام الجماهير. في هذه القصة نعود إلى تفاصيل الحكاية من الألم إلى المجد رفقة زميل سفيان أم الحوت.
6: في عالم كرة القدم اعتدنا أن نرى النجوم وهم يلمعون تحت الأضواء، لكننا نادرا ما نرى الطريق الطويل الذي ساروا فيه قبل أن يصلوا إلى هناك. خلف كل اسم كبير قصة خفية، وخلف كل لاعب كبير رحلة لا تختصرها الأهداف ولا الألقاب، بل تصنعها العثرات ويشكلها الألم. وحكاية إسماعيل الصباري واحدة من تلك الحكايات. قصة طفل كان يصارع المرض ليقف على قدميه قبل أن يكبر ويقف اليوم في وجه كبار العالم فوق المستطيل الأخضر. الثامن والعشرون من

0: يناير عام 2001 في مدينة تيراسا الإسبانية ولد إسماعيل لعائلة مغربية. بداياته لم تكن سهلة على الإطلاق، فقبل أن يتعلم الركض كان عليه أولاً أن يتعلم كيف يتجاوز أوجاعاً مبكرة في ساقيه. شخص الطفل الصغير بمرض جعل خطواته الأولى أثقل من أن تكون عادية.
1: كانت قدمي ملتويتين نحو الداخل بشكل كبير، ولذلك كان علي ارتداء جهاز طبي، حتى إن الأطباء قالوا لي والدي إنني ربما لن أتمكن من المشي بشكل طبيعي لبقية حياتي، ولكننا مسلمون ونحن نؤمن بالله حقا، لذلك كانت أمي تصلي وتدعو لي فقط كي أحظى بحياة طبيعية، ولم يكن الأمر يتعلق بالضرورة بأن أكون لاعب كرة قدم أو شيء من هذا القبيل، ولكن نعم الحمد لله أمتلك الآن قدمين طبيعيتين وجسدا طبيعيا وصحة جيدة.
0: غير أن الألم لم يكن نهاية الحكاية بل بدايتها. كبر إسماعيل بين أحياء بلجيكا، وهناك بدأت قدمه الضعيفتان تداعبان الكرة. بين الأزقة والملاعب الصغيرة كان الطفل المغربي يكتشف شيئا فشيئا أن كرة القدم ليست مجرد لعبة بل خلاص وربما طريق آخر للحلم. تنقل بين مدارس كروية عديدة، بريشوت، أندرليخت، ثم ميخلن وبعدها جينك، وفي كل محطة كان يترك خلفه صورة لاعب مختلف، لاعب يملك القوة والمهارة، لكن قبل كل ذلك يملك الإصرار.
2: احنا اصلا كنت عندنا التيق عارفين لا كاليتي اللي عندنا ولي جوغ اللي عندنا، دابا اسنا نزيدوا القدام وصافي.
0: وفي عام 2020 جاءت اللحظه الفاصله، شد الرحال الى هولندا والتحق بنادي بي اس في ايندهوفن، وهناك بدات ملامح النجم تتشكل. من الفريق الرديف الى الفريق الاول خطى خطوات سريعه لكنها ثابته. لم يكن بحاجة إلى كثير من الوقت ليقنع الجميع. لمساته، هدوءه، وقوته في الاختراق، ورؤيته داخل الملعب صنعت منه لاعباً من طينة الكبار. مع مرور المواسم لم يعد إسماعيل مجرد موهبة واعدة، بل صار اسماً ثقيلاً في الملاعب الأوروبية. اكتمل نضجه الكروي، وجاء النداء الذي انتظره إسماعيل طويلاً، نداء المنتخب المغربي، القميص الذي اختار أن يمثله، والجذور التي قرر أن يحملها فوق أكبر مسرح كروي في العالم.
2: فرحان درنا مباراة مزيانة، لعبنا مزيان، ورينا الكاليتي اللي عندنا، ودابا صافي خصنا نزيدو الماتش اللي جاي نتريكوبيرا.
0: رحلة طويلة بدأت بالألم ومرت بالصبر وانتهت إلى الضوء. واليوم إسماعيل الصباري لا يقدم فقط كرة قدم جميلة بل يقدم لنا درساً آخر في الحياة. بعض الحكايات الكبرى تبدأ من أصعب البدايات.
3: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا ووجهتنا الآن مدريد مع ميديا روبورتاج. يشهد صيف إسبانيا هذا العام موجة حر مبكرة وطويلة الأمد لم تعد فيها الحرارة استثنائية حدثا عابرا بل حالة شبه دائمة من الإنذار المناخي، ومع تكرار موجات الحر تزداد الخشية من تأثيراتها على صحة الفئات الهشة، حيث أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد أن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة سجلت بين يومي الأحد والأربعاء الماضيين، يمكن ربطها بموجة الحرب التي حرت تضرب إسبانيا. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من مدريد.
4: تعيش إسبانيا هذه الأيام على إيقاع حرارة استثنائية لا تبدو وكأنها مجرد موجة صيفية عابرة، بل كأنها فصل جديد من واقع مناخي يتشكل أمام أعين السكان. فمنذ مايو الماضي بدأت درجات الحرارة ترتفع إلى مستويات غير مألوفة، واستمرت دون انقطاع تقريبا حتى سجل يوم 22 و23 من يونيو أعلى درجات حرارة لشهر يونيو منذ بداية السجلات المناخية الحديثة عام 1900 1950 في حدائق مدريد وإشبيلية وقرطبة تحولت الأشجار إلى نقاط تجمع يومية للمسنين الباحثين عن بعض البرودة. تجلس ماريا وهي متقاعدة في 78 من عمرها على مقعد خشبي تحت شجرة صنوبر قائلة:
5: هنا طبعا كل شيء أفضل، أولا لأن هناك كثيرا من الأشجار والظل أيضا، وبالتالي توجد تيارات هواء، تتوفر أماكن يمكن أن نجلس فيها ونستريح.
4: ولا يبدو هذا الشعور فرديا، فبحسب معهد كارلوس الثالث للصحة ارتبطت الأيام الأولى من هذه الموجة الحارة بوفاة نحو 66 شخصا نتيجة الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، معظمهم من كبار السن والفئات الهشة صحيا. ويشرح أحد خبراء المعهد وهو كارلوس نافارو قائلا:
6: بالأمس توفي 66 شخصا لأسباب تنسب إلى الحرارة في إسبانيا. كان ذلك اليوم هو الأشد حرارة في شهر يونيو منذ بدء السجلات، وأحد أكثر الأيام سخونة في تاريخ بلادنا، حيث بلغ درجة الحرارة القصوى المتوسطة أكثر من 38 درجة مئوية.
4: الأرقام بدورها تروي جانباً آخر من القصة، فقد تجاوزت الحرارة المعدلات الطبيعية بأكثر من 7 درجات مئوية، وسجلت 45.1 درجة في أندخار بمقاطعة خاين، بينما تجاوزت 28 محافظة حاجز 40 درجة، كما حطمت الموجة 29 رقماً قياسياً تاريخياً للحرارة في 18 محافظة، بعضها يعود إلى أكثر من قرن. وهنا تنصح ماريا بياتريس من الصليب الأحمر بشروط الوقاية:
7: خصوصاً ألا نمارس الرياضة في الظروف القصوى، أليس كذلك؟ في حرارة شديدة، هذا ربما هو الخطر الأهم الذي نرصده.
4: لكن هل يتعلق الأمر بموجة حر عابرة أم بتحول أعمق؟ علماء المناخ في إسبانيا يميلون إلى الاحتمال الثاني، فإسبانيا شهدت منذ عام 1975 ما مجموعه 78 موجة حر، غير أن أكثر من ثلثي أيام الحر الشديد سجلت بعد عام 2000، وخلال العقد الأخير وحده ارتفع متوسط أيام موجات الحر إلى 22 يومياً سنوياً مقارنة بثلاثة أيام فقط في أواخر السبعينات، ما جعل اليوم كله يكون بحثاً عن تخفيف الحرارة سواء في البيت أو في المراكز التجارية، كما يبدو من حديث هؤلاء المواطنين الإسبان.
8: استيقظت في الرابعة صباحاً واضطررت لتشغيل المكيف لأنني لم أستطع التحمل.
5: إنه أمر فظيع أن تذهب إلى أي مكان بالسيارة. الآن سنحتمي في البيت مع المكيف وبالكاد سنخرج إلى المسبح.
4: بين أرقام الوفيات وصفارات الإنذار الحمراء وحدائق تحولت إلى ملاجئ مؤقتة من الشمس، يزداد اقتناع كثير من الإسبان بأن ما يعيشونه لم يعد مجرد طقس متطرف، بل واقع مناخي جديد يفرض نفسه بقوة، واقع يجعل السؤال المطروح اليوم ليس متى ستنتهي موجة الحر الحالية، بل كيف سيكون شكل صيف إسبانيا بعد 10 سنوات من الآن. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
9: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
3: الخامسة والربعة بميديا، إليكم أهم الأنباء. وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يؤكدون في بيان مشترك مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو بالمنامة أن تصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم. الجيش الإسرائيلي يفيد بقتل عناصر من حزب الله بالجنوب بالتزامن مع محادثات في واشنطن تشترط فيها تل أبيب نزع سلاح الحزب لسحب قوتها. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني يبحثان بتوطيد العلاقات الاستراتيجية ويعلنان الرغبة في تشكيل ائتلاف متعدد الجنسية لتعزيز سيادة لبنان. المنتخب المغربي لكرة القدم يتعرف رسميا على خصمه في دور 32 لمونديال 2026، حيث سيواجه منتخب هولندا بالاثنين المقبل بالمكسيك بعد تصدر هولندا لمجموعتهم إثر الفوز على تونس بـ3-1. مستمعينا صباح الأخبار على ميديا متواصل واللحظة مع نقاش الحصادة، حيث أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة أمس عن العودة بشكل نهائي إلى التوقيت القانوني للمملكة توقيت غرينتش، معتبرا أن ذلك جاء استجابة لمطالب المواطنين الملحة في هذا السياق. وقد كانت الساعة الإضافية ومنذ إقرارها محل كثير من الجدل على مستوى الرأي العام الوطني. نقارب الموضوع ضمن نقاش الحصاد مع الزميل محمد الغول.
10: نقارب الموضوع ضمن نقاش الحصاد مع ضيفين الكريمين الأستاذ رشيد ساري المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ رشيد مرحبا بك.
11: مرحبا أستاذ محمد وشكرا على الاستضافة الكريمة.
10: تحياتي لك أستاذ رشيد. ومعنا في هذا النقاش كذلك الأستاذ محسن الخديسي الباحث في مجال التكنولوجيا والابتكار وعضو المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ محسن مرحبا بك.
12: شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا جزيلا لإطلاق الموضوع.
10: تحياتي لك كذلك أستاذ محسن. سأل معك أستاذ رشيد، سبق لنا وأن تحدثنا في هذا الموضوع وأنتم في المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أصدرتم تقريرا بحثيا في هذا المجال هذه الساعة الإضافية التي كانت موضوعة كثير من الجدل منذ إقرارها على مستوى الرأي العام المغربي، كان يعني جدلا مفتوحا، لكن أنتم حددتم له ضوابط علمية إن صح التعبير بالحديث عن الإيجابيات و السلبيات. نعود أستاذ رشيد إلى هذا التقرير الذي ربما هو فجر هذا النقاش بشكل أعمق بعدما كان هو موضوع تجاذبات بين المواطنين صح التعبير على مستوى منصات التواصل. أستاذ رشيد، هذه الساعة الإضافية هل نستطيع القول بأنها أثبتت بأنها لم تحقق المطلوب منها؟ فقد قيل عندما تم إقرارها بأن كان الهدف هو اقتصاد في الطاقة وأشياء من هذا القبيل. أستاذ رشيد،
11: أولا يجب الإشارة أستاذ محمد بأنه تقرير المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية حول يعني السيادة الزمنية، وكنا نتحدث عن الساعة الإضافية، جاء لتأطير نقاش ربما يعني طفى بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن جاء كما قلت بأنه جاء بمجموعة من الضوابط العلمية التي يعني بشكل موضوعي نحن تناولنا كما العادة نتناول مجموعة من المواضيع بشكل موضوعي وليست لنا أي خلفيات سياسية، ولكن المهم وهو الجانب يعني تحريك المجتمع المدني من أجل إثارة مجموعة من النقاشات. فيعني كان من يعني نقاشنا كان جد موضوعي من خلال أثبتنا بأنه هذه الساعة الإضافية ربما كانت يعني هدف وهدفين أساسيين. الهدف الأول هو تقليص من يعني استعمال الطاقة، خاصة نتحدث عن الكهرباء، وكذلك نتحدث عن يعني بشكل خاص عن المجال الاقتصادي، أنه في موائمة يعني هذا التوقيت مع الاتحاد الأوروبي. ولكن يعني لاحظنا يعني من خلال هذا التقرير أنه هناك السلبيات أكثر من الإيجابيات، لأنه على المستوى الاقتصادي كانت يعني تحدث على إيجابيته هي جد ضعيفة، يمكننا نقول أنها منعدمة على اعتبار بأنه اليوم في علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي المغرب يحقق عجز يعني يصل إلى 5 ملايير يورو سنويا، فأين يمكن أن نتحدث على أنه كانت إيجابية؟ في الجانب كذلك الذي يجب أن نتحدث عنه هو الجانب الصحي. الجانب الصحي يعني تم وعندما نتحدث على الجانب الصحي يجب أن نتناول شقين. الشق الأول وهو يعني التبعات الجسدية، وقد أدرجنا هذا في التقرير، تحدثنا على أنه كانت هناك مجموعة ضغط، كانت هناك الأمراض كمرض السكري، كان يعني أمراض الضغط الدموي، إضافة إلى هذا يعني لاحظنا بأنه يعني حتى يعني تأخير ساعة النوم بالنسبة على العموم يعني 19 دقيقة بالنسبة للعموم، ولكن بالنسبة للمراهقين تصل إلى 32 دقيقة. إضافة إلى هذا في الجانب النفسي كانت هناك تأخر على المستوى الدراسي بالنسبة لمجموعة من الأطفال. إذا اليوم كان يعني هذه الساعة الإضافية، لماذا تم تأخير؟ يعني أنا يعني كمركز اليوم يمكن أن نقول لماذا لم تتفاعل الحكومة مع تقرير مركزنا الذي تم إصداره في شهر فبراير ولم يتم الإشارة إليه؟ ربما كانت بعض الأصوات الصفقات لبعض البرلمانيين داخل البرلمان خاصة المعارضة التي يعني دعمت يعني إلغاء هذه الساعة الإضافية من خلال يعني التقرير الذي أصدره المركز.
10: أستاذ رشيد، بعيدا عن الجدل السياسي نواصل ربما هذا النقاش في هذا الموضوع. أستاذ محسن، وأنت من الذين اشتغلتم على هذه الدراسة، هل التوازن ما بين الإيجابيات والسلبيات نتيجة تطبيق ربما، لأن التطبيق العملي لهذه الساعة الإضافية أثبت بأنه ما تم البحث عنه من إيجابيات أقل والسلبيات أكثر، ربما خاصة ما أكثر أرقى الرأي العام هو المسألة الأمنية، المواطنين كانت لديهم مخاوف باعتبار أن الساعة جعلت الأطفال يتوجهون، وتحدثوا هنا أطفال صغار يتوجهون إلى المدارس في ساعة مبكرة جدا وتحت يعني ظلام الليل. هذه كانت من الأشياء التي ربما أثرت كثيرا جدا في الموقف الرأي العام الذي ربما ليس لديه حسابات مرتبطة بهل تحقق الصد في الطاقة أم لا، ولكن ما يحسه من الناحية اليومية التعامل اليومي هو ما جعله يرفض هذه الساعة. الآن بعد هذا القرار هل نقول بأننا أستاذ محسن حسمنا الموقف بشكل نهائي في هذا الموضوع؟
12: أولا حتى من المهم جدا أن نعيد تأطير النقاش في سياق مهم جدا هو ما اسميناه من خلال تقرير السيادة الزمنية، يعني بغض النظر على تقديم ساعة أو تأخيرها هذا أمر تخلي مهم وعنده تأثيرات كثيرة على المواطنين بشكل عملي، عنده تأثير في الجانب الصحي، عنده تأثير في الجانب الدراسي، عنده تأثير في الجانب الأمني، في الجانب ديال حوادث السير، عنده تأثير في الجانب النفسي كذلك. فبغض النظر على هذه التأثيرات المتعددة اللي تقدر تكون سلبية وكاين بعض منها إيجابية اللي نقدروا نتكلموا على الجانب الطاقي واستهلاك الطاقة وجانب ديال التقارب مع الزبناء الأساسيين ديال المغرب اللي هما كثير منهم في الاتحاد الأوروبي، ولكن خصنا نرجعوا لمنطق السيادة الزمنية لأن اتخاذ قرار مثل هذا القرار مهم جدا أنه يكون مبني على دراسات، ومن الأمور اللي كنا طلبنا بها في التوصيات هو نشر الدراسة الحكومية، لأن بعد القرار كانت واحد الدراسة اللي استند بها القرار ديال التثبيت ديال توقيت غرينتش زائد واحد. فللأسف الدراسة رغم أنه تم المطالبة بنشر هذا التقرير أو هذا النتيجة ديال الدراسة لم يتم هذا الأمر. فعلا كما ذكرتي الأخ الكريم وأنه كان ربما بعض إيجابية وإن كانت قليلة جدا في الجانب ديال استهلاك الطاقة الكهربائية، كان كذلك واحد إيجابية مرتبطة بالأسواق ديال المغرب لأنه كان واحد مجموعة ديال الشركات اللي كتشتغل في المغرب في مجال ديال السيارات، مجالات الصناعية، مجالات الطاقية، مجالات ديال الخدمات والأوفشورين اللي كتشتغل مع زبناء في الاتحاد الأوروبي. ولكن هذه الإيجابيات فعلا موجودة ولكن تتضاءل مع كم السلبيات اللي هو ربما كبير.
10: أستاذ محسن، في موضوع الطاقة هل لا يمكن القول بأنه ما نربحه مثلا مساء نخسره صباحا؟ إذا توجه التلاميذ إلى المدارس تحت جحود الظلام فيحتاجون استهلاك الطاقة الكهربائية، يعني ما قد نربحه ونخسره في توقيت آخر.
12: فعلا هذا هو اللي تكلمنا عليه، وتكلمنا على ما سمينا الإيقاع المجتمعي والإنتاجي للدولة، يعني واحد الإيقاع اللي ديال الانتاج والإقاد المجتمع يتفصل على الموعد وعلى الزمن البيولوجي، فكاين واحد الفصل بين الزمن البيولوجي والزمن الانتاجي، والنتيجه طيب في الحتميه هو ان حتى داك الربح اللي كنربحوه من ناحيه ديال استهلاك الطاقه مساء نخسره صباحا، بل اكثر من هذا نخسره في وقت اللي مهم جدا من صور التحصيل الدراسي في وقت اللي هو وقت الدخول ديال الناس للاماكن العمل ديالهم، وبالتالي اللي كيكون فيه مخاطر أكبر ناحيه الجانب ديال الأمن في الجانب ديال السير وفي جوانب أخرى. فإذا الرأي ديالي وهذا هو تقريبا اللي خرجت فيه الدراسة وخرجت بهذاك المقالة التحليلية هو أنه الإيجابيات موجودة لكنها قليلة، وحتى هذه الإيجابية المرتبطة بالزبناء ديال المغرب
13: واللي كان فتحوا لهم اقتصاديا، ما ننساوش باننا في نفس الوقت راه كنفتحوا زبناء اخرين اللي موجودين في اوقات اخرى.
10: والمغرب والمغرب حاليا ينوع شركائه الاقتصاديين.
13: فعلا فعلا، وحتى من الدور ديالنا في الجانب الاقتصادي ان يكون عندنا حتى تنويع الشركاء، لان الشركاء التقليديين ديال المغرب ربما النسبه ديال التعاملات التجاريه والاقتصاديه معها غاديه وكتنقص، وهذاك التنويع غيمشي في الاتجاه ديال افريقيا. المساله ديال هذه الايجابيه الخاصه بالاقتصاد ربما تتضاءل بالاعتماد على التطور المضطرد ديال الاقتصاد المغربي والتنميه ديال الشركاء. فاذا فعلا كاين بعض الايجابيات لكنها تتضاء المقابل السلبيات. الجانب الطاقي الذي قدم على انه هنا الاشاره بحق مهمه جدا، وعوض من نبقاو كنناقشوا على هذا الموضوع في صفحات التواصل الاجتماعي بواحد الشكل ماشي بالضروره مؤثر ماشي بالضروره اكاديمي، ننقلوا النقاش لواحد المنطق اخر اللي هو منطق اكاديمي علمي، فبالتالي كيرجع التواصل مع صانع القرار اكثر منطقيه، وبالتالي ما كنبقاوش في المنطق ديال المزايدات السياسيه والانتخابيه بكثر ما كنرجعوا في المنطق ديال المصلحه طيب. المواطن بالذات فتكون الاساس والمركز ديال القرار.
10: طيب استاذ محسن شكرا، بقيت في جعبتي دقيقه. استاذ رشيد، هل نقول بانه اخيرا انتصر المنطق العلمي في هذه القضيه؟
14: نعم انتصر المنطق العلمي، وهذا يعني شيء يسجل ايجابيا انه عندما تكون يعني مجموعه من الاطروحات اللي هي موضوعيه اللي هي علميه وتستند اقول تستند الى مجموعه من الدلائل وكذلك مجموعه من الدفعات الواقعيه والمنطقيه، فاكيد بانه يتم الاستجابه اليها. هذا مساله يعني رغم انه تم الانتقاد، ولكن يعني ننوه عموما ننوه بهذه الخطوه لانه المستفيد من ينتصر هو المنطق، من ينتصر هو يعني المواطن المغربي الذي سوف يعود الى حياته الطبيعيه. ربما تضررنا جميعا، اقول هي مساله لم تكن تعني فئه دون اخرى، ولكن الجميع تضرر، ولا حتى اليوم كيف انه على مجموعه من يعني في وسائل التواصل الاجتماعي كيف انه حتى في المكالمات بين الاشخاص في علاقات اليوم حتى في اسرنا باننا نبتهج يعني بسرور كبير لهذا القرار، لانه يعفينا من عبء ربما انه يعني منذ سنه 2018 الى اليوم يعني عانينا كثيرا على المستوى النفسي وكذلك على المستوى الصحي، ولم نجد شيء أن أقول على المستوى يعني اقتصادي أو أنه اقتصاد طاقة وكذلك على المستوى.
10: شكرا جزيلا لك الأستاذ رشيد ساري المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، والشكر موصول لك كذلك أستاذ محسن الخديسي باحث في مجال التكنولوجيا والابتكار وعضو المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. وصلت معكم إلى ختام فقرة نقاش الحصاد.
3: صباح الأخبار،
9: ماتان فو،
3: المنتصف،
9: لو غران جورنال،
3: والحصاد،
15: شريط الحدود،
16: الشرق الأوسط،
3: فتراتنا الإخبارية، جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
15: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس، غالبا على الساحل بين الحسيمة وأسفي وجنوب بوجدور، وعلى الساحل بين تزنيت والعيون وكذا فوق الأطلس الكبير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط والدار البيضاء، 26 درجة بالطنجة والصويرة، 30 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، و33 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمساً جنوب تمن الراست، بينما يكون الجو صافياً بشكل عام في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة وبجاية، 29 درجة بوهران، 31 درجة بعنابة، 36 درجة بقسنطينة، 41 درجة بتمن الراست، و43 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً في وسط غرب البلاد، بينما يكون الجو صافياً في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بصفاقس وقابس والمنستير، 35 درجة بالعاصمة، 39 درجة بقفصة، و41 درجة بتوزر.
9: جي آن صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
3: الخامسة والنصف صباحا بميدي آن، موعد الموجز الإخباري مع مارتن جيبير.
17: Bonjour à tous. Le bilan s'alourdit encore au Venezuela après les deux séismes qui ont frappé le pays dans la nuit de mercredi à jeudi. Un bilan qui monte ce matin au moins 235 morts et 4300 blessés selon le ministère de la Santé. Les recherches et les opérations de secours se poursuivent. Le chef de l'aide humanitaire de l'ONU annonce que des équipes supplémentaires sont en route. Et selon le ministère de l'Intérieur, plus de 70 000 familles sont touchées juste dans l'état de la Guaira. L'UNICEF lance un appel à l'aide.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. يعتبر الأستاذ الحسن السائح أحد رواد النقد في الأدب المغربي الحديث، ويكاد يكون مجهولا من طرف أغلب المهتمين. ولد سنة 1930 من أهم مؤلفاته الحضارة المغربية عبر التاريخ ودفاع عن الثقافة المغربية ونظرات في القصة والمسرحية في الأدب المغربي. الكتاب الذي نطالعه الآن في فقرة كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: يأسف المؤلف في التقديم لكون الأدباء المشارقة في بداية النهضة العربية لم يتناولوا الأدب الأندلسي والمغربي بالدرس الصحيح إن لم يكونوا يبخسونه حقه، مضيفا بأن هؤلاء المشارقة لا يعرفون الكثير من الأدب المغربي مما يعرضهم لكثير من الأخطاء. والدكتور إحسان عباس عندما تكلم على الأدب المغربي قال إن الأدب المغربي ضعيف الصورة، أو هكذا يبدو للمشارقة. تأتي هذه النظرات إذن لبنة أخرى في جدار من المصنفات ألفها أصحابها دفاعا عن الأدب المغربي، وهو الهاجس نفسه الذي سكن المؤلف الحسن السائح في كتابه الصادر في نفس السنة بعنوان دفاعا عن الثقافة المغربية. غير أنه يقصر اشتغاله في هذه النظرات على سؤال واحد: هل عرف أدبنا المغربي إنتاجا مسرحيا وقصصيا؟ وللإجابة عن هذا السؤال يستعرض المؤلف ملامح هذين النوعين الأدبيين منذ ما يسميه بالأدب المغربي القديم، فيقول إن المعروف أن أجدادنا المغاربة من البربر كانوا من رجال الفكر الأدبي في روما، وقد تركوا أثرا أدبيا وفلسفيا ودينيا، وعالجوا الفن القصصي والمسرحي كما عالجه الرومانيون. ولما سطع نور الإسلام بالمغرب العربي انزوى الفن المسرحي وضعف لعدة عوامل. وبما أن الحديث عن الفن القصصي عند العرب لا يكتمل دون ذكر المقامات، فإن المؤلف يؤكد بأن المغاربة أكثر وتفوقوا على المشارقة في هذا الفن لما في طبعهم من حب للحديث الطويل المحكم الأسلوب. ويختم الحسن السائح نظراته بنماذج من المقامة في الأدب المغربي وقصيدة قصصية لمالك بن المرحل السبتي. الحسن السائح أحد رواد النقد في الأدب المغربي الحديث، ويكاد يكون مجهولا من طرف أغلب المهتمين. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يؤكدون في بيان مشترك مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو بالمنامة أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني يبحثان بتوطيد العلاقات الاستراتيجية ويعلنان الرغبة في تشكيل ائتلاف متعدد الجنسية لتعزيز سيادة لبنان. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 235 قتيلا. المنتخب المغربي لكرة القدم يتعرف رسميا على خصمه في دور 32 لمونديال أمريكا الشمالية، حيث سيواجه منتخب هولندا الاثنين المقبل بالمكسيك بعد تصدر هولندا لمجموعتهم إثر الفوز على تونس 3-1، بينما عبرت اليابان مع السويد إلى الدور المقبل، كما عبرت أستراليا إلى الدور المقبل.

0: للتخفيف من تداعيات
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية سوريا بتقال الجيش السوري.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
3: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تتصدر منصات التواصل الاجتماعي في المغرب حالة من النقاش الواسع والتفاعل الكبير، والسبب قرار العودة إلى التوقيت القانوني غرينتش ونهاية العمل بتوقيت الساعة الإضافية نهائيا بداية من شهر شتنبر القادم. المنصات الرقمية شهدت تفاعلا واسعا، حيث عبر معلقون على أنه قرار طال انتظاره، واصفين الخطوة بالقرار المنطقي الذي سيعيد الاستقرار النفسي للأسر والتلاميذ الذين عانوا طويلا من الخروج في الظلام والبرد، ونوه رواد المنصات بالعودة إلى الساعة الطبيعية، معتبرين أن إنهاء العمل بالتوقيت الإضافي يعكس استماعا حقيقيا لنبض الشارع. في المقابل لذلك، قدم معلقون تحليلات تساءلت بشكل لافت عن سر اختيار هذا التوقيت بالذات للإعلان عن هذا القرار، حيث أشار المتابعون إلى أن طرح هذا الملف الحيوي في الأمطار الأخيرة يحمل قراءات عديدة. ونبه المعلقون إلى أن الوعي المجتمعي يتساءل بعفوية إن كان هذا التجاوب يمهد الطريق لخطوات مماثلة تشمل ملفات اقتصادية أخرى تؤرق الجيوب، مثل مراقبة أسعار المحروقات وتأهيل الخدمات الاجتماعية دون الاكتفاء بتعديل عقارب الساعة فقط. ومن بين التفاعلات، رصدت المنصات التعليقات المتباينة، حيث أشارت معلقة إلى أن العودة لتوقيت غرينتش هي خطوة مستحقة لراحة أبدان الصغار والكبار، بينما أوضح معلق آخر أن التوقيت الجديد يتطلب مواكبة لتعزيز الإنتاجية، في حين اعتبر معلق ثالث أن حسم القرار بمرسوم نهائي يقطع الطريق على أي مزايدات ويمنح الأسر فرصة لترتيب الدخول الاجتماعي المقبل بكثير من الطمئنان. ليختم رواد المنصات النقاش بالتأكيد على أن عودة التوقيت القانوني تظل مكسبا مجتمعيا فرضته تطلعات الشارع وخطوة تنهي جدلا طويلا.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على مدئة. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس، غالبا على الساحل بين الحسيمة وأسفي وجنوب بوجدور، وعلى الساحل بين تزنيت والعيون وكذا فوق الأطلس الكبير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط والدار البيضاء، 26 درجة بالطنجة والصويرة، 30 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، و33 درجة بفاس. الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا جنوب تمن الراس، بينما يكون الجو صافيا بشكل عام في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة وبجاية، 29 درجة بوهران، 31 درجة بعنابة، 36 درجة بقسنطينة، 41 درجة بتمن الراس، و43 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا في وسط غرب البلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بصفاقس وقابس والمنستير، 35 درجة بالعاصمة، 39 درجة بقفصة، و41 درجة بتوزر. السادسة صباحا بميديا، لحظة التحق بنا نورتي الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير نورتي.
1: صباح الخير عبد العلي. صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين السادسة. بسبب استمرار الخلاف حول إدارة مضيق هرمز، واشنطن تؤكد رغبتها في اتفاق مع طهران لكن ليس بأي ثمن، ودول الخليج تطالب بمعالجة كل أشكال التهديدات الإيرانية من أجل إرساء سلام دائم. في تونس الجدل بشأن فرض ضريبة الثروة يتجدد بعد توسيع نطاقها. قمة فرنسية إيطالية لتعزيز التقارب بين روما وباريس وتفعيل معاهدتهما للتحالف الاستراتيجي الموقع العام 21 و 2000. المنتخب المغربي يتعرف على خصمه في الدوري الموالي من مشواره المونديال، هو المنتخب الهولندي، ونزالهما سيكون في 29 من يونيو الجاري بمدينة مونتيري المكسيكية. أهلا بكم. في بيان مشترك صدر عقب اجتماعه مع نظيرهم الأمريكي في المنام، أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة أو استثمار مع طهران سيكون قابلا للإيران.

0: إلغاء ورهينا بالتزامها بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. بدوره حذر وزير الخارجية الأمريكي من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، وشدد على أن مضيق هرمز ممر مائي لا تمتلكه أي دولة، وليس لأي دولة الحق في فرض رسوم مرور بهذا الممر الاستراتيجي. يضع المواقف المعبر عنها بشأن مضيق هرمز في سياق مفاوضات 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران. أميل المشابقة المحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط تحدث من عمال عثمان الطاهري.
1: أعلنت الولايات المتحدة هذا الموقف بالإضافة إلى ضرورة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون شروط. وهناك في هذا الشأن مباحثات عمانية إيرانية حول آليات العمل في مضيق هرمز، علما أن الولايات المتحدة ترى أن هذا المضيق هو دولي، وبما أنه مضيق دولي فهو مفتوح للتجارة الدولية. الولايات المتحدة تسعى لخدمة مصالح إسرائيل بشكل أساسي فيما يتعلق بوقف البرنامج النووي الإيراني ومنع التخصيب وتسليم مواد مخصبة التي يصل وزنها إلى 440 كيلو غرام. المفاوضات هي ستستمر لمدة 60 يوما. فصلت الملفات إلى أكثر من ملف، حوالي 5 ملفات يتم تفاوض عليها خلال 60 يوما من خلال الفنيين. لكن الأطر العامة في المذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية هي واضحة تماما، تبدأ بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما في جبهة لبنان. الولايات المتحدة أهدافها واضحة في مسار ضرورة استقرار الملاحة الدولية، وتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكية هو يعني التشديد على موضوع السلام في المنطقة والإقبال على مصالح الحلفاء بشكل عام.
0: أمين المشاقبة المحلل السياسي المختص في شؤون الشرق الأوسط. ومع بقاء الخلاف قائما حول آلية العمل في مضيق هرمز، أعلنت المنظمة البحرية الدولية في بيان أن خطة إجلاء البحار العالقين في المضيق تم تعليقها الخميس بعد هجوم مجهول المصدر استهدف سفينة عبرت المضيق قبالة خليج عمان. وعلى الجبل اللبناني، أفاد الجيش الإسرائيلي الخميس بأنه قتل عناصر من حزب الله في جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والتنظيم الموالي لإيران. إلى جديد الساحة المغاربية. في المغرب، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة بركان على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس من توقيف عنصر موالي لتنظيم داعش. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعملية التتبع الأمني أظهرت أن المشتبه فيه بايع مؤخرا الأمير المزعوم لداعش في أفق تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطيرة بسلامة الأشخاص والنظام العام ومشاءة حيوية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي. وذلك بعدما تعذر عليه الالتحاق بصفوف داعش بالساحل الإفريقي. ننتقل إلى تونس، حيث تستمر التعديلات الجديدة على ضريبة الثروة موضوع جدل واسع رغم بدء تطبيقها ضمن قانون المالية لسنة 26. نطاق هذه الضريبة تم توسيعه لتشمل شرائح أوسع من الأصول والثروات. وتقول الحكومة إن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز العدالة الجبائية، بينما ينظر إليها منتقدوها باعتبارها إجراء قد يثير مخاوف المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. حول الجدل المرتبط بضريبة الثروة في تونس، هذه توضيحات المحلل السياسي الصغير الزكراوي. تحدث عثمان الطاهري من تونس العاصمة.
2: ما يمكن قوله حول هذه الضريبة أنها موسعت من مجال تطبيق هذه الضريبة، أصبحت توظف على ليس فقط قيمة العقارات وإنما الأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها مع بعض الاستثناءات، مثلا المسكن الرئيسي، العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا وغيرها من الاستثناءات. هذه الضريبة كرس كذلك المشرع ضريبة بنسبتين، المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار 5 مليون دينار النسبة المكرسة 0.5%، والمكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار 1%. هذه الضريبة على الثروة أثارت جدلا، لأنه أولا توقيت أحداث هذه الضريبة يتزامن مع أزمة مالية حادة. أحداث مثل هذه الضريبة قد يكون عائق نحو الاستثمار، وقد يجبر بعض رجال الأعمال إلى المغادرة والبحث عن أماكن ربما فيها نسب منخفضة. وكالعادة المشرع التونسي في هذه الظروف لا يحسن اختيار التوقيت للقيام بإصلاحات جبائية.
0: الصغير الزكراوي المحلل السياسي السياسي كان معنا من تونس. في شأن الليبي أعلنت بعثة

0: الأمم المتحدة لدعم في هذا البلد أنه جرى التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية في البلاد. وأوضحت البعثة أن الاتفاق تم الإعلان عنه في بيان للمشاركين في الجولة الرابعة من المشاورات المحدودة اجتماع 4+4 التي عقدت في تونس، وهو ما يعزز مساعي تسريع إيجاد تسوية سياسية في ليبيا. إلى جديد الساحة الأوروبية، في مدينة أنتيبا في الريفيرا على الساحل الجنوبي الفرنسي، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في قمة فرنسية إيطالية هي الأولى منذ دخول معاهدة التحالف الاستراتيجي بين البلدين حيز التنفيذ العام 2021 و2000. وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه القمة تغية تعميق التعاون الفرنسي الإيطالي في عدة قطاعات استراتيجية، ولا سيما الدفاع، الطاقة النووية والفضاء. ورغم بعدها الثنائي، رصد المتابعون للقمة الفرنسية إيطاليا رسائل سياسية عديدة خاصة إلى الولايات المتحدة. عن هذا البعد نتابع توضيحات مصطفى طوسى المحلل السياسي من باريس، اتصل به عثمان الطاهري.
1: هناك توتر كبير حاليا بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وهذا التقارب الفرنسي الإيطالي يمكن أن يساهم بطريقة واضحة على إنتاج موقف أوروبي صلب في مواجهة التحديات والتهديدات التي عبر عنها مؤخرا الرئيس دونالد ترامب عندما قال بأنه سينتقم من دول الاتحاد الأوروبي وسينتقم من دول الحلف الأطلسي بسبب رفضها المشاركة في الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وبسبب عدم السماح للطائرات الأمريكية باستعمال قواعدها العسكرية. إذن بطريقة أو بأخرى هذا حدث مهم، لأن جورجيا ميلوني بدأت مسارها السياسي في إيطاليا بأزمة ثقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشنج في علاقتهما، وإذا مع مرور السنوات يعني يبدو أن الأمور تحسنت بينهم وأنهم يمكن أن يقوموا بالعمل على تثبيت موقف أوروبي موحد لمواجهات التحديات، سواء كانت تحديات جاءت من الولايات المتحدة الحليف الأمريكي أو من روسيا وفلاديمير بوتين.
0: مصطفى الطوسى المحلل السياسي من باريس. وبمناسبة قمة الأنتيبا، أعلن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالية أن باريس وروما تسعيان لتشكيل ائتلاف عسكري متعدد الجنسية في لبنان يعوض قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بعد الانتهاء من مهمتها هناك في دجنبر المقبل. رحلة المنتخب المغربي المونديالية تتواصل، خصمه عن دوري 32 يوم 29 من يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك هو المنتخب الهولندي. التفاصيل معك الحسن جابري.
2: اتضح المشهد وعرف المنتخب المغربي منافسه في أولى محطات خروج المغلوب في المونديال. يتعلق الأمر بمنتخب هولندا أحد أكثر المنتخبات الأوروبية خبرة. منتخب الطواحين الهولندية أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة السادسة ليضرب موعدا مع أسود الأطلس في مواجهة تعيد بالكثير بين مدرستين تبحثان عن مواصلة الحلم العالمي. المنتخب البرتغالي بلغ الدور الثاني بعدما تفوق على تونس بثلاثة أهداف لواحد برسم الجولة الثالثة من الدور الأول، مباراة حسمت منذ دقائقها الأولى، ومنتخب الطواحين الهولندية يسجل هدفين في أول 7 دقائق قبل أن يضيف هدفا ثالثا في الشوط الثاني، بينما سجل حازم المستوري الهدف الوحيد للمنتخب التونسي. نقاط الفوز الثلاث أنهت بها هولندا دور المجموعات في صدارة المجموعة السادسة بـ7 نقاط. الموعد مع المنتخب المغربي سيكون في 2:00 صباحا بالتوقيت المغربي يوم الثلاثاء القادم بمدينة مونتيري المكسيكية، واحدة من أبرز قمم الدور الثاني بين منتخب مغربي يتطلع إلى كتابة مواصلة أو إلى مواصلة كتابة فصل جديد في الحلم المونديالي، منتخب هولندي يبحث عن استعادة أمجاده. ستكون المواجهة الثانية بين المنتخبين في المونديال بعدما كان قد التقيا في الدور الأول من نسخة العام 94-900 و1000 حينها خرجت هولندا فائزة بهدفين لـ1 في المجموعة ذاتها السادسة. رفقت اليابان هولندا إلى الدور الثاني بعد تعادلها مع السويد بهدف لمثله، فيما ضمنت السويد التأهل ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث.
0: وفي علاقة بهذه المقابلة، مقابلة المنتخب المغربي ضد نظيره الهولندي حسن، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا من 6 رحلات جديدة لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة العناصر الوطنية. نهاية النشرة، الكلمة تعود لك عبد العالي.
3: شكرا لك نور الدين، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعين الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
4: صباح الخير عبد العالي.
3: خلدون، البداية مع أسود الأطلس.
4: سبوعة ورجالة على غلاف الصباح المغربية وصورة لأسود الأطلس هذا الصباح عبد العالي بعد ربع

0: أية هايتي تفاؤل حذر يرافق الأسود نحو الأدوار الحاسمة تكتب إسبريس، رغم أن المنتخب الوطني المغربي حسم تأهله إلى الدور الموالي بفوز مثير على منتخب هايتي 4-2، إلا أن النقاش حول مستوى الأداء وأفاق المنتخب في الأدوار الإقصائية لا يزال مفتوحا. وبينما أجمع محللون على أن النتيجة تعكس شخصية قوية وقدرة على العودة في المباراة، شددوا في المقابل على ضرورة تصحيح بعض الاختلالات الفردية والتكتيكية إذا ما أراد أسود الأطلس مواصلة المشوار بثبات في المنافسة العالمية. تقول الجريدة: المغرب يعود بقوة ليحقق فوزا ساحقا في مباراة مثيرة شهدت 6 أهداف أمام هايتي في تصفية كأس العالم، هذا العنوان في الغارديان. والإعلام لا يزال متفاعلا مع ما يحقق أسود الأطلس. عبد العالي
1: خلدون، إلى الشرق الأوسط ماذا لدينا؟
0: تتواصل المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة مع تمديد المحادثات ليوم إضافي الجمعة، ما يعني عدم الإعلان عن مبادئ أو تفاهمات اليوم وفق النهار اللبناني. مسؤول في وزارة الخارجية نقلت عنه النهار القول إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة، مؤكدا أن واشنطن تواصل تيسير المحادثات بين الجانبين. أضاف المسؤول أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق. بالانتقال إلى العراق، متحدث حكومي للشرق الأوسط المؤسسة الرسمية تحتكر السلاح الزيدي لا مبرر لبقاء المقاومة في العراق بعد سبتمبر، العنوان العريض في الشرق الأوسط. تأتي تصريحات الزيدي قبل زيارة مرتقبة إلى واشنطن الشهر المقبل في وقت تضع فيه الحكومة ملفي حصر السلاح ومكافحة الفساد في صدارة أولوياتها، بالتوازي مع مساع لإعادة تعريف العلاقة مع الولايات المتحدة على أسس اقتصادية بدلا من التعاون العسكري. ويرى مراقبون أن تصريحات الزيدي تعكس محاولة لربط إنهاء وجود القوات الأمريكية بإنهاء مبررات وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، كما تنقل صحيفة الشرق الأوسط. عبد العالي
1: خلدون، والديمقراطيون الاشتراكيون يحققون نتائج لافتة في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: الانتصارات التي حققها الديمقراطيون الاشتراكيون بقيادة عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني حضرت في الصحافة الأمريكية بارزة. هذه الانتصارات التي انتزع فيها تيار الديمقراطيين الاشتراكيين 3 دوائر بمدينة نيويورك من جملة 3 في انتخابات تمهيدية داخل الحزب الديمقراطي، مؤشر جديد وفق نيوزويك على التحولات المتسارعة داخل الحزب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2024. زهران ممداني بات يمثل أحد أبرز وجوه التيار التقدمي الصاعد بعدما نجح في فرض نفوذه السياسي داخل الحزب. أتلانتيك حذرت عبد العالي من المبالغة في تفسير هذه النتائج لافتة إلى أن السياسة الأمريكية تختلف من ولاية إلى أخرى، وأن ما ينجح في نيويورك لا يعني بالضرورة أنه سينجح في ولايات أكثر محافظة مثل تكساس أو ألاسكا. في الإطار عينه كتبت واشنطن بوست أن الانتصارات التي حققها الاشتراكيون الديمقراطيون عززت نفوذ الجناح اليساري داخل الحزب الديمقراطي ورسخت حضوره في السياسة المحلية للمدينة، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول قدرته على تكرار نجاحاته في بقية أنحاء الولايات المتحدة. هذا ما في جولتنا. عبد العالي
1: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: مازالين مع موضوع الأمراض القبيحة اللي تيمكن تضرب زراعة البحيرة بحال البطيخ والدلاح والقرعة ولا الخيار مثلا. واليوم غادي نتكلموا على واحد المرض قليل فاش نتكلموا عليه، واخا في الحقيقة مرة تيدير فضيحة في البحيرة في بعض النواحي الفلاحية ديالنا. هذا المرض هو مرض الفوزاريا اللي تيخمج ويقتل النباتة من الأول ديالها، لكن يمكن له يشد حتى في الغصن الكبير بحيث تيبدلو في الورقات التحتانيين ديالو اللي تيبداو يصفر لهم جنبهم ويبس بحال إلا تحرق. وإلا كانت الإصابة ديالو كثيرة ساعدته الظروف ديال النداب بالخصوص، تيمكن يقتل الغرس كله. ولا دينا البال الورق ديال الغرس المقيوس ولا اللي صفار ومات كاع تلقاو فيه الصوف ديال الجوتوم في لون وردي شويه، ومن المسائل اللي تتساعد ويتكاثر بزاف وينتشر كاين الرطوبه والنداء لا ديال الهواء ولا ديال الارض، والحراره ديال التربه ملي تتبدا تولي دافيه بحال دابا، والوسائل باش يخدم الفلاح لا النقش ديال الارض ديالو ولا التخفاف ولا السقه، وهاد الوسائل هي اللي تتحول.

0: تجاوز المرض من محل لمحل آخر ومن بقعة لبقعة بعيدة عليها. ومن وسائل المحاربة ضده تيحاولوا الشركات هذه سنوات اللي تنتجوا الزريعة للدلاح ولا البطيخ والخيار مثلا باش يلقاو الزريعة من النوع اللي تيصبروا وتيقاوموا ضد هذا المرض ديال الفوزاريا. كذلك تيخص الإنسان ما يرجعش للبحيرة في نفس البلاد على مدة سنين طويلة إلا كان عنده العمل فايت هذا المرض، وما يستعمل إلا الزريعة المداوية والمضمونة. اما فيما يخص الادويه، في الحقيقه الا قبض مرض الفوزاريا في الغرس ديال البحيره ما كاين عنده حتى دواء خاص به. هذا علاش هادوك المداويات بالحديده الزرقاء ولا بالادويه اللي تيشبهوا لها في الاول ديال الغرس مهمين بزاف، لانهم تيحافظوا عليه شويه منه.
1: ملاحظه اليوم،
0: خلاف ما كنا قلناه البارح بحال هاد الوقت على النوع الاول ديال الامراض اللي فاتنا تكلمنا عليهم واللي ما تيقيسوا الا الورق وبلا ما يتسلطوا على الكركوب نفسه، تكلمنا من بعد على مرض الخموجيه الرماديه اللي هي نفس هذاك المرض ديال البوتريتيس اللي فاتنا تكلمنا عليه كثير على ماتيشا ديال لاسير ولا في الداليا. وهذا المرض الخطورة ديالو أكبر من كل شيء، لأنه زيادة على الورق والصاق فاش تيقبط، وزيادة على النوارة فاش يمكن له يشد ويطيحها ولا يبسها قبل ما تلقح، تيمكن له كذلك يضرب حتى الغلة والكركوب وخا يكمل الغلط ديالو ويبدأ يحلى، ولا يضرب غير العويد فاش لاصق الكركوبة ديال الكوار ولا ديال البطيخ ويبسو ويخلي الكركوبة بلا ماكلة بلا ما يوصل لها، وهكذا ما عمرها تطيب ولا تحلى.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
3: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصلة على ميديا وآخر فقراته توقيعات. توقيع اليوم مع ومضات. حرب الشرق الأوسط حدث تداعى له العالم، ليس بشكل اختياري ولكن اضطراري لوقف نزيف الاقتصاد. كان مثيرا للاهتمام مع بداية الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي كيف فعلت طهران أذرعها بالمنطقة بدخول حزب الله بقوة على الخط. إسرائيل صارعت إلى عملية لتصفية قادة الحزب الشيعي، وكان من بين الأسماء المثيرة للاهتمام أيضا المدعو علي مسلم طباجة قائد فرقة الإمام الحسين. هذه الفرقة الإيرانية تعد من أخطر أذرع إيران في المنطقة وأحسنها تدريبا وتسليحا. تطلق عليها أجهزة الاستخبارات الغربية اسم حزب الله الثاني. نكتشف تاريخها وتفاصيل مثيرة عنها في عدد هذا الأسبوع من ومضات مع الزميلة نهى يوسف.
1: الشرق الأوسط مسرح أبرز أحداث العالم ومختبر حروبه الحديثة، بينما دخان الطائرات النفاثة المسيرات والصواريخ بشتى صنوفها يتلاشى ليرسم من جديد خطوطه القاتلة في سماء المنطقة، تتكشف بين الركام وأعداد الضحايا وأرقام خسائر اقتصاداتنا ظلال مقاتلين ما هم بجنود نظاميين في الجيوش المعهودة ولا هم من جنسية واحدة تحركهم قضية وطنية. هم عساكر لا توقفهم حدود الجغرافيا، وفي ظاهرة سرطانية غريبة يهاجمون أوطانهم وأوطان الغير لخدمة أجندات ملالي فارس. إنهم أذرع إيران في الشرق الأوسط، واليوم نكتشف واحداً من أخطرهم، فرقة الإمام الحسين. هي ليست فصيلاً محلياً عابراً، هي كما وصفتها مجلة نيوزويك الأمريكية في مقال صيف العام 2023 القوة القتالية الأكثر نخبوية وفتكاً التابعة لفيلق القدس الإيراني. الحكاية بدأت عام 2016 حين زرع مهندس النفوذ الإيراني في الخارج قاسم سليماني البذرة الأولى لهذه الفرقة الهجينة في التربة السورية. تحت غطاء الحرب المقدسة ضد تنظيم داعش تدفق آلاف المقاتلين إلى الشام بدعوة من طهران لإسناد نظام بشار الأسد، لكن وبعد أن وضعت تلك الحرب أوزارها لم تعد تلك القوات إلى ديارها، بل تجذرت وتحولت إلى قوة عسكرية مقيمة. في الظاهر تبدو فصيلاً بملامح عربية، كوكتيل عسكري متعدد الجنسيات سواده الأعظم سوري، لكنه يضم مقاتلين لبنانيين

0: أفغاناً من لواء فاطميون، باكستانيين من لواء زينبيون، فضلاً عن مقاتلين من اليمن وحتى السودان، تقول مصادر استخباراتية حليفة لواشنطن لمجلة نيوزويك. عسكرياً دربت وصقلت هذه الفرقة على أيدي نخبة النخبة في حزب الله وفيلق القدس. أما لتسليحها فقد فتحت إيران خزائنها على مصراعيها وأرست شرايين إمداد استراتيجي. طائرات شحن تهبط في المطارات السورية، سفن تفرغ حمولاتها في ميناء اللاذقية، وشاحنات تعبر الحدود من العراق، كلها محملة بمسيرات هجومية واستطلاعية وذخائر دقيقة التوجيه وأنظمة دفاع جوي تكتيكية وأسلحة تشويش، تسليح يجعل منها قوة قادرة على إحداث شلل موضعي في جبهات القتال، وقوة ضاربة أعدت بعناية لتكون شوكة في حلق القوات الأمريكية بالمنطقة وإسرائيل من خلفها. هذه الأخيرة أدركت منذ سنوات حجم هذا الخطر الكامن على حدودها الشمالية والشرقية، وكأنه طوق قد يخنقها في أي لحظة. الحل؟ سياسة تقليم الأظافر المستمرة، اغتيالات القادة والعقول المدبرة عبر غارات جراحية شديدة توجيه. إسرائيل حاولت على مر السنوات الماضية قطع رؤوس هذا الكائن الذي صنعته إيران في المنطقة، لكنه كوحش الهيدرا اليوناني الأسطوري، كلما قطعت رأساً تجدد برؤوس أكثر. اليوم وفي ظل هذه الحرب الإقليمية المفتوحة ظهر مدى خطورة وفتك فرقة الإمام الحسين. تدخلاتها تقوم على استراتيجية الإشغال والاستنزاف، ضرب العمق الإسرائيلي وتنسيق الهجمات من الجولان وجنوب لبنان، وتشكيل درع بشري وعسكري يقي طهران المواجهة المباشرة على أراضيها. إنها كبيدق متقدم في رقعة شطرنج دموية، مهمته تلقي الضربات وإبعادها عن المركز. في حمضها النووي فرقة الإمام الحسين لا تضم إيرانيين في عناصرها حسب المعلومات الاستخباراتية، لكنها لسخرية القدر قوة إيرانية خالصة لا تعترف بالدولة الحاضنة، لا تكترث لا لسيادة دمشق ولا لاستقرار بيروت. هي مظلة إيران لتنسيق أنشطتها في المنطقة، طورت لتتفوق على أبرز أدرع إيران حتى بات اسمها لدى وكالات الاستخبارات الغربية حزب الله الثاني، أي النسخة المعدلة، الإصدار الجديد لحزب الله. بوصلتها الروحية والعسكرية تتجه حصراً وأبداً شطر الولي الفقيه.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أن نقول لكم تحية عبد الرحيم الودرسي في الإخراج. لحظات تتقون مع الزميل مختان جباغ في برنامج متى أنفو. بقية أوقات طيبة على مدئة، وإلى اللقاء. But

0: Riptide par Cigala, 6h58 sur Médien. Dans un instant, le journal de 7h, juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله
2: الحال غادي يولي صافي ومشمش في شرق الخط الحسيمة طاطا ومغيم شويه ولا غالب في الصفه مع الشمس في المناطق الاخرى كلها الريح غادي صوت غربي في عامه النواحي ما عدا في المنطقه الشرقيه والسواحل الصحراويه فاش غادي صوت شرقي القوه ديالو مجهده شويه في نواحي عبده درعا وتافيلات وبالخصوص في السواحل الصحراويه الرطوبة في الجو دائما ما بين 50 و 75% في غالب المناطق ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45% الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح ما بين 23 و 42 درجة في واد الذهب ما بين 25 و 31 درجة في دكالة ما بين 26 و 31 درجة في اللوكوس ما بين 26 و 33 درجة ناحية سوس ما بين 27 و 31 درجة في الريف وناحية عبدة ما بين 29 و 31 درجة في الشاوية ما بين 29 و 35 درجة في الساقية الحمراء ما بين 30 و 36 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 31 و 33 درجة في سايس الغرب والمنطقة الشرقية ما بين 31 و 35 درجة في ناحية الحوز ما بين 36 و 37 درجة في ناحية تادلة ما بين 37 و 41 درجة في تافيلات وما بين 38 و 42 درجة في ناحية الدرعة وفي هذا الطقس لازم ما نبقاو رادين البال مع حشرات السوسة والدودة ديالها في زراعة الدرة واللي هاد الجو والظروف ديالو غادي يمكن يساعدوهم يتكاثروا بزاف ويهلكوا الزرعة في أيام قليلة وهذا علاش المراقبة ضرورية والاحتياط لازم منه لأن هاد السوسة كل عام بحال هاد الوقت تدير خسائر كبيرة وقبيحة في زراعة الدرة ديالنا وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين
0: Il est 7h, Nourdine Al-Houthi est en studio pour une nouvelle édition du journal. Bonjour Nourdine.
3: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamaïn al-Kiram, ilaykoum alawin al-Sabiha. بعد طول انتظار ومطالبات الحكومة المغربية تقرر العودة إلى توقيت غرينتش اعتبارا من 20 من شهر شتنبر القادم. الاتحاد الأوروبي يصرف أول دفعة من قرض ضخم لفائدة أوكرانيا تخصص لدعم المالية العمومية للبلاد وقدرات كييف العسكرية. استمرار موجة الحر بعدد من البلدان الأوروبية. السلطات الإسبانية تحصي أكثر من 200 حالة وفاة يمكن ربطها بارتفاع درجة الحرارة في البلاد. وفي ختام الموعد ورقة فنية من مدينة الصويرة نخصصها لفعاليات افتتاح نسخة هذه السنة من مهرجان غناء وموسيقى العالم. أهلا بكم. نستهل النشرة بالشأن المغربي. فبعد طول انتظار وعديد مطالبات وترافعات أعلنت الحكومة الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة المحددة في توقيت غرينتش اعتبارا من 20 شهر شتنبر القادم. تجسيدا لهذا القرار صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس على مشروع مرسوم بشأن الساعة القانونية. وفي تعليله لهذا الإجراء قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين ولمعالجة الإشكاليات التي أثارت الساعة الإضافية. أعلن الحكومة العودة إلى الساعة القانونية للمملكة خلف صدى إيجابيا وارتياحا لدى عموم المواطنين الذين عانوا لسنوات من تبعات الساعة الإضافية. عن هذا القرار وحيثياته نتابع توضيحات رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي لدراسة الاستراتيجية والرقمنة، المركز الذي أصدر مؤخرا دراسة تعدد الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للساعة الإضافية.
4: لا يمكن إلا أن نتمنى كمركز الإفريقي لدراسة الاستراتيجية والرقمنة هذا قرار لرئيس الحكومة في اعتماد الوقت القانوني بعد نهاية الصيف، وأظن بأن هذا كان راجعا لمجموعة من الأسباب أهمها بأنه اليوم الوضع الذي يعيشه المغرب على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي والتطور الذي نعيشه على المستوى استعمال التكنولوجيات الحديثة، وكذلك هذا جد مهم الأثر النفسي وكذلك الأثر الصحي الذي يعني كلفته هذه الساعة الإضافية. إذا القرار جاء في موعده وجاء ليؤكد بأنه هناك تفاعل لأول للحكومة مع ما طلبه المجتمع المدني، وكذلك كان تحكيم للعقل لأنه اليوم الساعة الإضافية أثبتت بأنها لا نجعت لها في على مستوى اقتصاد الطاقة، لا نجعت لها على مستوى الأثر الاقتصادي، على العكس من ذلك الفاتورة الصحية الفاتورة النفسية كانت كبيرة، وأظن بأنه قرار جد سليم.
3: رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة حاور عثمان الطاهري. أفادت سفارة الولايات المتحدة بالرباط في منشور لها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن وفدا من البعثة الأمريكية في المملكة قام بزيارة هي الأولى من نوعها إلى معبر الجرجرات. وأضاف المصدر بأن ممثلي البعثة التقوا خلال الزيارة بمسؤولين مغاربة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الصحراء المغربية. واصل النشرة بملفات أوروبية، أولها يهم أوكرانيا. فقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس صرف دفعة أولى بقيمة 3 ملايير يورو من قرض جديد ضخم مخصص لأوكرانيا، ويهدف القرض الذي تبلغ قيمته

0: يورو من قرض جديد ضخم مخصص لأوكرانيا. ويهدف القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية 90 مليار يورو إلى مساعدة كييف على سد العجز المالي الحاد وتعزيز قدراته العسكرية على مدار 4 سنوات في ظل استمرار الحرب مع روسيا. وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر تستضيف بولندا حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها إن جزءا من هذا التمويل سيخصص لإنتاج المسيرات خلال الفترة المقبلة. عن الدعم المالي الأوروبي لكييف نتابع تعليق أسامة بشير المتخصص في الشؤون الأوروبية تحدث من العاصمة البلغارية صوفيا لعثمان الطاهرية.
1: قدمت أوروبا هذا الدعم ليس للمساهمة في الإعمار وليس فقط لدعم المؤسسات ولكن لدعم المنظومة العسكرية ومنظومة الدفاع الجوي ومزيد من تطوير المسيرات وصناعتها، وقد أبرع الأوكران في هذا المجال. فنحن نلاحظ أن المسيرات أصبحت تصل إلى العمق الروسي إلى مسافة 2000 كيلومتر، والغرب شاعر أيضا بأن روسيا في حال الضعف. حتى الخطاب من قبل بوتين أصبح ليس كما كان سابقا، إضافة أن بعض الضربات على موسكو هناك استياء شعبي كبير، وحتى من القادة الروس هناك انتقادات هائلة وصلت إلى بوتين. هناك عجز في النفط داخل روسيا، وهذا الدعم هو أولا لدعم المؤسسات والحفاظ عليها، ولكن القسم الأكبر لدعم المنظومة العسكرية للأوكران. وها هو ترامب يشيد أيضا بأن الأوكران صمدوا وأن زيلينسكي رجل قوي وشجاع. إذن المرحلة القادمة الحرب الأوكرانية الروسية ستتصدر المشهد العالمي بعد أن غطت عليها حرب إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: أسامة بشير المتخصص في الشؤون الأوروبية تحدث إلينا من صوفيا البلغارية. في تركيا نددت منظمة هيومن رايت ووتش الحقوقية الخميس باعتقال أكثر من 200 شخص قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بداية يوليو، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس تعصبا شديدا إزاء حرية التعبير والتجمع. في موقف يحضر فيه اسم تركيا والآخر، أعربت قبرص الخميس عن قلقها من احتمال عدم دعوتها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر في نوفمبر المقبل على خلفية نزاعها القائم مع تركيا الدورة المستضيفة للدورة. غير بعيد عن شأن المناخي أوروبيا، موجة الحر التي تجتاح القارة تشتد، ما لا يقل عن 100 مليون نسمة نصفهم في فرنسا واجهوا الخميس حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية. وفي إسبانيا أظهرت تقديرات محينة بأن ما لا يقل عن 200 حالة وفاة تم تسجيلها بين يومي الأحد والأربعاء يمكن ربطها بموجة الحر التي تضرب البلاد. مزيد إضاءات في روبورتاج محمد المدن من مدريد.
2: تعيش إسبانيا هذه الأيام على إيقاع حرارة استثنائية لا تبدو وكأنها مجرد موجة صيفية عابرة، بل كأنها فصل جديد من واقع مناخي يتشكل أمام أعين السكان. في حدائق مدريد وإشبيليا وقرطبة تحولت الأشجار إلى نقاط تجمع يومية للمسنين الباحثين عن بعض البرودة.
3: هنا طبعا كل شيء أفضل، أولا لأن هناك كثيرا من الأشجار والظل أيضا، وبالتالي توجد تيارات هواء، تتوفر أماكن يمكن أن نجلس فيها ونستريح.
2: الأرقام بدورها تروي جانبا آخر من القصة، فقد تجاوزت الحرارة المعدلات الطبيعية بأكثر من 7 درجات مئوية، وسجلت 45.1 درجة في أندخار بمقاطعة خاين، بينما تجاوزت 28 محافظة حاجز 40 درجة، كما حطمت الموجة 29 رقما قياسيا تاريخيا للحرارة في 18 محافظة، بعضها يعود إلى أكثر من قرن. وهنا تنصح ماريا بياتريس من الصليب الأحمر بشروط الوقاية،
4: خصوصا ألا نمارس الرياضة في الظروف القصوى في حرارة شديدة، هذا ربما هو الخطر الأهم الذي نرصده.
2: بين أرقام الوفيات وصفارات الإنذار الحمراء وحدائق تحولت إلى ملاجئ مؤقتة من الشمس، يزداد اقتناع كثير من الإسبان بأن ما يعيشونه لم يعد مجرد طقس متطرف، بل واقع مناخي جديد يفرض نفسه بقوة. من مدريد، محمد المدن، ميديان.
0: آخر محطات السابعة نعنى فيها بشأن فني، محطة مدينة الصويرة. مدينة الرياح شهدت أمس انطلاق فعاليات الدورة 27 من مهرجان جنا وموسيقى العالم، أحد أبرز التظاهرات الفنية والثقافية في المغرب. منصة مولاي الحسن احتضنت الحفلة الافتتاحية في أمسية شهدت حضور فنانين ومجموعات من كل من الهند، رواندا وفرنسا. مزيد إضاءة في روبورتاج موفدة ميديا إلى الصويرة وفاء التوزرية.
5: Bye. عاشت مدينة السويرة ليلة احتفالية متميزة. على منصة مولاي الحسن التقى المعلم الشاب مهدينا سولي بفنانين من فرنسا.

0: فرنسا، رواندا والهند في عرض موسيقي مزج بين الإيقاعات الجناوية وأنماط موسيقية من بلدان وثقافات مختلفة، مؤكدا على أن جناوة لغة فنية عالمية تعبر القارات وتخاطب القلوب مهما اختلفت اللغات والثقافات. المعلم الشاب حشاد حضر الافتتاح وأكد على أن مزج جناوة بموسيقى وثقافات مختلفة يعطيها طابعا عالميا خاصا ويجذب معجبين من جنسيات مختلفة.
1: جناوة البلدية كتبقى هي الأصل، وبالنسبة للموسيقى ديال الفيزيون راه عالمية تبارك الله، كنتعرفوا بها على موسيقيين كبار داخل المغرب وخارج المغرب.
0: المشهد الاحتفالي بدأ من باب دكالة الذي غص بآلاف الزوار المغاربة والأجانب في أجواء احتفالية تعكس المكانة التي بات يحتلها المهرجان على الساحة العالمية، وعدد كبير من الحضور هم من فئات الشباب.
2: صراحة الأجواء جد جد جميلة، كما شفنا التنظيم وكل شيء الحمد لله كان مرتب، وحتى من العروض اللي كيقدموا اللي باقين غادي يقدموا كل شيء رائع رائع، وكنتمنى أنه المهرجان جناوة يبقى كما هو بما أنه حصل على واحد الشهرة عالمية مؤخرا.
3: هذا ليفينمون زوين بزاف وحنا كنجريه كل عام. صراحة هذا المهرجان هذا عنده صورة بزاف كبيرة في المغرب، وحنا فرحانين بزاف بهذا الفيستيفال.
0: هذا الإقبال الجماهيري يعكس نجاح مهرجان جناوة موسيقى العالم في ترسيخ مكانته كفضاء للحوار الثقافي. من الصويرة وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
4: شكرا لك وفاء. ما كينون النشرة والكلمة تعود لك مارتن.
5: Merci beaucoup Nourdine. On vous retrouve à 8h pour une nouvelle édition du journal à 7h10 sur Média. On va désormais parler football et Coupe du Monde avec Hassan Jaberi. Bonjour Hassan.
6: صباح الخير مارتن. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام.
5: Et le Maroc qui connaît désormais son adversaire pour les 16e de finale, il s'agit des Pays-Bas.
6: تماما يتضح المشهد بالنسبة للمنتخب المغربي في مونديال أمريكا كندا والمكسيك، وتعرف على منافسه في أولى محطات خروج المغلوب. يتعلق الأمر بمنتخب هولندا أحد أكثر المنتخبات الأوروبية خبرة. منتخب الطواحين الهولندية أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة السادسة ليضرب موعدا مع أسود الأطلس في مواجهة تعيد بالكثير. المنتخب البرتغالي بلغ الدور الثاني في صدارة المجموعة بعدما تفوق على منتخب تونس بثلاثة أهداف لواحد برسم الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول. مباراة حسمت في دقائقها الأولى، ومنتخب هولندا يسجل هدفين في أول 7 دقائق قبل أن يضيف هدفا ثالثا في الشوط الثاني، بينما سجل حازم المستوري الهدف الوحيد للمنتخب التونسي. بهذا الانتصار أنهت هولندا دور المجموعات في صدارة المجموعة السادسة ب7 نقاط. الموعد مع المنتخب المغربي سيكون يوم الثلاثاء القادم في الثانية صباحا بالتوقيت المغربي بمدينة مونتيري المكسيكية، واحدة من أبرز قمم الدور الثاني بين منتخب مغربي يتطلع إلى مواصلة كتابة فصل جديد من الحلم المونديالي، ومنتخب هولندي يبحث عن استعادة أمجاده. ستكون المواجهة الثانية بين المنتخبين في المونديال بعدما التقيا في الدور الأول في نسخة العام 94-900 حينها خرجت هولندا فائزة بهدفين لواحد. وفي المجموعة ذاتها، المجموعة السادسة، رافق اليابان منتخب هولندا إلى الدور الثاني في الوصافة بعدما تعادل مع منتخب السويد بهدف لمثله. منتخب اليابان سيكون خصما للمنتخب البرازيلي في الدور القادم، فيما ضمنت السويد التأهل ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث. وفي سياق متصل بالمونديال، بالمجموعة الخامسة بات منتخب كوت ديفوار ثالث منتخب إفريقي يبلغ الدور الثاني في النسخة الحالية بعد المنتخب الوطني المغربي ومنتخب جنوب إفريقيا. جاء ذلك عقب فوز منتخب الفيلة على منتخب كوراساو ب2-0 لينهي المنتخب الإيفواري الدور الأول في وصافة المجموعة الخامسة ب6 نقاط، ويبلغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه من ثالث مشاركة مونديالية له. احتل الوصافة بفارق الأهداف فقط عن منتخب ألمانيا الذي تصدر المجموعة رغم هزيمته أمام منتخب الإكوادور ب2-1. نتيجة للإشارة مكنت أيضا منتخب الإكوادور من ضمان التأهل ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث. أما بالمجموعة الرابعة، منتخب أستراليا تعادل مع منتخب باراغواي من دون أهداف، وبلغ الدور الثاني في وصافة المجموعة التي تصدرها المنتخب الأمريكي. منتخب البلد المضيف رغم هزيمة مقدمته أمام منتخب تركيا بهدف واحد، ضمن إذن الصدارة، فيما المنتخب التركي سجل فوزا معنويا بعدما كان تأكد إقصاؤه بعد الهزيمة في أول جولتين. وحتى الآن تم التعرف واكتمل مشهد 4 مباريات في الدور الثاني من المونديال. منتخب أمريكا سيواجه منتخب البوسنة، البرازيل ضد اليابان، كندا ضد جنوب إفريقيا، والمنتخب الوطني المغربي ضد منتخب هولندا. ونجحت المنتخب الوطني المغربي في المونديال وقبله في السنوات الأخيرة لا تنفصل عن العمل القاعدي الذي انطلق قبل سنوات من خلال استراتيجية واضحة لتطوير كرة القدم المغربية، خصوصا على مستوى المنتخبات، ارتكزت على التكوين والتأطير والاستثمار في المواهب. في هذا السياق تبرز أكاديمية محمد السادس كنموذج رائد قاريا وعربيا، بعدما ساهمت في تكوين العديد من اللاعبين الذين حملوا قميص المنتخب الوطني المغربي في مختلف الفئات العمرية، من بين خريجي الأكاديمية المتواجدين ضمن المنتخب الحالي نجيد عز الدين أناحي وأحمد رضا التقناوتي، إلى جانب أسماء أخرى بصمت على حضور قوي خلال السنوات الأخيرة، ما يؤكد نجاح هذا المشروع الرياضي في توفير قاعدة صلبة لمستقبل الكرة المغربية. الأكاديمية التي بدأت بمشروع حالم وفق الإمكانات المتاحة قبل أن تكبر ويكبر الطموح وتصل إلى بعض من أهدافها. عن نجاح الأكاديمية في رهاناتها للوصول إلى ما هي عليه الآن نستمع إلى مدير التكوين بالأكاديمية طارق خزري في مقتطف من استضافته في عدد سابق من برنامج بوديوم بث في 28 من أبريل الماضي.
7: يعني ملي كتشوف نجاح الاكاديميه من الصعب انك تحصره في واحد الجانب، كاين جوانب متعدده اللي الاكاديميه تميزات فيهم بتفوق، ومن بينهم الحب ديال الاشتغال داخل الاكاديميه، لان ملي كتدخل تخدم في الاكاديميه ما كتحش براسك فقط كاطار كتشتغل في واحد المركز عادي، ولكن كتشتغل في واحد المؤسسه ملكيه اللي كتحمل اسم كبير وعزيز على المغاربه، فالعمل كيكون يعني مضوبل. فيعني عمل ديال الاكاديمي محمد السادس بامكانيات مادية قليلة، لأن ربما الناس ما غيشوفوا الحدات ويشوفوا هذا يقولوا آه الأكاديمية إحنا كأندية راه ما عندناش ما يمكنناش هذا الشيء بزاف علينا. فأنا تنقول لا، راه الكل يمكن اللي يشتغل. إلا شفتي أكاديمية محمد السادس نهار تشنات من طرف جلالة الملك كانت جوج الملاعب، ولكن تطورات، رجعنا الآن كنتكلموا على 15 الملعب، ولكن البدايات خصها تكون ما نوقفوش نقولوا بأن الإمكانيات المادية هي اللي غادي تعيق. فقط أنا تنظن الإمكانيات البشرية هي أهم بكثير من الإمكانيات المادية.
6: نعود إلى المونديال، مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وحديث عن برنامج مباريات اليوم، حيث تتواصل مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من خلال التعرف على متأهلين جدد في المجموعة التاسعة. يلتقي مساء اليوم منتخب العراق بمنتخب السنغال في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، بحثا عن انتصار أول قد يبقي على أمالهما في التأهل ضمن أفضل الثوالث، في وقت تتجه فيه الأنظار أيضا إلى الصراع القوي بين فرنسا والنرويج على صدارة المجموعة، بعد أن ضمن معنا التأهل مبكرا. مواجهة تتركز خلالها الأنظار على مهاجمي المنتخبين إيرلينغ هالاند وكيليان إمبابي في السباق الفردي على قيادة منتخبيهما نحو المركز الأول بأفضل صورة ممكنة. كلاهما سجل في أول جولتين 4 أهداف. أما في المجموعة الثامنة المشهد لا يقل إثارة، المنتخب السعودي سيكون في مواجهة مصرية أمام منتخب الرأس الأخضر في محاولة أخيرة لإنعاش أماله في التأهل، بينما يطمح منتخب الكاب فير إلى مواصلة مفاجأته في أول ظهور مونديالي له. وفي المباراة الثانية تصطدم إسبانيا بالأوروغواي، قمة تاريخية بين بطلين سابقين. إسبانيا تبحث عن صدارة مطمئنة بينما تقاتل الأوروغواي لتفادي خروج مبكر قد يعد من أكبر مفاجآت هذه النسخة. بعيدا عن كأس العالم وبه نختم، في منافسة البطولة الاحترافية المغربية اشتعلت المنافسة على اللقب بعدما أبقت الجولة 27 التي أجريت أمس كل الاحتمالات مفتوحة قبل 3 جولات من النهاية. فريق الجيش الملكي حافظ على الصدارة لكن بشق الأنفس إثر تعادل مثير بهدفين لمثلهما أمام نهضة بركان في قمة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة. تعادل منح الفريق العسكري نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 53 نقطة، مواصلا الريادة في الترتيب بسجل خال من الهزائم، فيما تراجع ناهضة بركان إلى المركز الثالث ب 51 نقطة، على أن فريق المغرب الفاسي خرج أكبر المستفيدين من الجولة. الفريق الأصفر عاد بالوصافة من قلب الدار البيضاء محققا فوزا ثمينا على الوداد الرياضي بهدف دون رد ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة عن المتصدر. في صراع المراكز المتقدمة بالمقابل سقط الرجاء الرياضي أمام اتحاد يعقوب المنصور بهدفين لواحد ليتجمد رصيد الرجاء عند 49 نقطة في المركز الرابع. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده باقي فقرات ماتان فو لتتواصل رفقة مغطى.
8: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
9: Les sirènes ont retenti.
8: Des émissions qui donnent la parole. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1 pour toutes les générations. Matin Info, Martin Gibert.
5: 7h20 dans quelques secondes sur Média 1. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On part tout de suite en France pour notre magazine de la politique française. Un débat qui dure et qui s'amplifie autour de la prescription des crimes sexuels. Une dette publique à 3500 milliards d'euros, le tout sous des températures infernales. Décryptage de la semaine politique en France avec notre éditorialiste Jean-Marie Colombani. Il répond aux questions de Mounia Bellarbi.
10: Jean-Marie Colombani, bonjour.
11: Bonjour.
10: Le sujet est incontournable en cette fin de mois de juin, la canicule qui touche l'Europe et bien sûr la France, où l'on recense de premiers décès liés aux températures extrêmes, et ça ne concerne pas que les personnes âgées. On parle aussi de 72 départements en vigilance rouge dans le pays et de 25 arrêts cardiaques à Paris en 24 heures contre 10 habituellement. Que fait le gouvernement ? On a parlé du plan Orsan, qui a été peut-être déclenché par le Premier ministre ?
11: Oui, ça, ce sont des plans qui sont, j'allais dire, dans les tablettes des gouvernements, qui permettent de mobiliser un certain nombre d'acteurs publics face à des dangers tels que, bon, ça peut être la canicule. La plupart du temps aussi, c'est dirigé sur ce sont des précautions à prendre en cas d'inondation, ainsi de suite. C'est une façon de mettre en ordre de marche, en gros, les différents corps de l'État pour que la réaction ne tarde pas. Voilà, donc c'est principalement dirigé vers les hôpitaux en l'espèce, parce que ce qu'on observe, c'est évidemment une montée très très forte des urgences. Parce que beaucoup de gens font des malaises et sont transportés aux urgences. Donc, à nouveau, les hôpitaux se trouvent sous tension, ce qui est évidemment aujourd'hui une sorte de permanence à chaque crise, sous tension, et les personnels aussi sont sous tension. Donc, ça repose des questions sur l'adaptation de l'outil de santé en France. Donc, il y a cela, et puis il y a le fait que, finalement, ceux qui ne croyaient pas au dérèglement climatique sont bien obligés d'y croire. Et donc, ce qui est reproché immédiatement au gouvernement, c'est de ne pas avoir agi suffisamment en amont pour, au fond, doter la France des adaptations nécessaires à ce qui va être probablement une donnée permanente du climat dans les années qui viennent. Donc, et là, je pense que tout le monde, évidemment, comme on est en campagne présidentielle, tout le monde va rivaliser de propositions plus ou moins intéressantes, d'ailleurs, pour tenter de montrer à l'opinion qu'avec nous, évidemment, ce serait différent.
10: Maintenant,
11: chacun est quand même assez largement dépassé par ce qui se passe, parce que personne, je pense, ne s'attendait à des températures aussi brutalement chaudes et très difficiles à supporter. Une ville comme Paris n'est évidemment pas adaptée à ce genre de climat. Les métros ne sont pas tous climatisés, loin s'en faut. Il y a quelques rares lignes qui sont climatisées. Les autobus c'est encore plus rare, les lignes d'autobus qui sont climatisées, ce qui est aberrant dans une capitale comme la France, d'ailleurs. Il serait peut-être temps de s'en rendre compte.
10: Et la dernière canicule en France qui a été meurtrière remonte à 2003. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2003 ? Ça n'a pas servi de leçon, finalement ?
11: Le paysage a été en même temps un peu chamboulé, parce que ce qui était inscrit comme une perspective, c'est-à-dire tous les dispositifs permettant d'organiser une transition d'un modèle à l'autre pour faire davantage de place aux préoccupations écologiques, donc faire davantage de place aux précautions que l'on peut prendre face à ce genre d'événements, évidemment, ont fortement reculé. Parce que ils ont été combattus, notamment par tous ceux qui combattaient le principe dit de précaution, qui, à leurs yeux, est un moyen de ralentir les efforts de production. Et donc, le gouvernement, au fond, a été pris dans cette contradiction. Et donc, ce revirement d'une partie de l'opinion en défaveur d'un principe de précaution dont il faut rappeler que c'est Jacques Chirac qui l'a fait inscrire dans la Constitution. Donc, voilà, après, bien malin qu'il pourrait dire que

0: tradition, au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc-Culture. En partenariat avec Médien.
1: Tout de suite, on fait un petit point sur les couleurs du ciel dans la région.
2: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا على الساحل بين الحسيمة وأسفي وجنوب بوجدور وعلى الساحل بين تزنيت والعيون وكذا فوق الأطلس الكبير بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط والدار البيضاء 26 درجة بالطنجة والصويرة 30 درجة بالعيون 35 درجة بمراكش و33 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا جنوب تمن الراس بينما يكون الجو صافيا بشكل عام في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة وبجاية 29 درجة بوهران 31 درجة بعنابة 36 درجة بقسنطينة 41 درجة بتمن الراس و43 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا في وسط غرب البلاد بينما يكون الجو صافيا في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بصفاقس وقابس والمنستير 35 درجة بالعاصمة 39 درجة بقفصة و41 درجة بتوزر.
1: Il est 8h, l'heure d'un nouveau journal présenté ce matin par Nourdine Lalhouti. Bonjour Nourdine.
3: Alam bikum Martin, alam bikum mustama'ina kiram, ilaykum anawina thamina. بعد طول انتظار ومطالبات الحكومة المغربية تقرر العودة إلى توقيت غرينتش اعتبارا من 20 من شهر شتنبر القادم. فيما الوضع الإنساني في غزة على حاله من التأزم، نازح يحفر بئر الأمل على شاطئ القتال يتحدى العطش ويؤمن المياه لعشرات الأسر النازحة. الدول الأوروبية تمنح موافقة نهائية على اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة وسط تساؤلات حول قدرة الاتفاق على تذويب الخلافات التجارية القائمة بين بروكسل وواشنطن. بعد أزمة سياسية عاصفة، لجنة برلمانية في السنغال تدرس مشروع الإصلاح الدستوري المرتقب وسط تباين حول مضمونه بين الرئاسة وحزب باستيف المعارض. المنتخب المغربي يتعرف على خصمه في الدور الموالي من مشواره بالمونديال، والمنتخب الهولندي ونزالهما سيكون في 29 من يونيو الجاري بمدينة مونتيري المكسيكية. أهلا بكم، نستهل النشرة بالشأن المغربي. فبعد طول انتظار وعديد مطالبات وترافعات أعلنت الحكومة الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة المحددة في توقيت غرينتش اعتبارا من 20 من شهر شتنبر المقبل. تجسيدا لهذا القرار صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس على مشروع المرسوم بشأن الساعة القانونية. في تعليله لهذه الخطوة قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين ولمعالجة الإشكاليات التي أثارت الساعة الإضافية. إعلان الحكومة العودة إلى الساعة القانونية للمملكة خلف صدى إيجابيا وارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين الذين عانوا لسنوات من تبعات الساعة الإضافية. ذلك ما نتابعه في روبورتاج مراسلنا في الرباط عادل الزبيرية.
4: مصطفى 45 عاما موظف في إدارة حكومية في الحي الإداري الأشهر في الرباط. مصطفى الأب لطفلين استقبل بارتياح وفق تعبيره قرار الحكومة بالرجوع إلى الساعة القانونية.
5: جميع المغاربة كنت تطلبوا بشي هذه الساعة ما تبقاش لأنها كان صعبة شوية، خاصة في يامات الشتاء لأنها تكون خاصة الناس الدراري اللي يقراوا الولاد الصغار الأمهات صعيب عليهم لأنها تكون تقريبا السبعة تجي في واحد الوقت مظلم، ثمانية تجي في واحد الوقت مظلم.
4: تحولت الساعة الإضافية إلى عنوان رئيسي

0: للنقاشات في الشارع المغربي وإلى موضوع مطالبات بالإلغاء، ولمواطنين مغاربة قصص حياتية مع الساعة الإضافية.
1: أخيرا بعد عناء طويل ماشي غير انا، بزاف ديال الناس، بزاف ديال المواطنين كانوا كيعانوا من هاد الساعات في البدايات ديالها
2: اللي كنعتبروها حنا غير صحيه، وفي نفس الوقت انه ملي كتكون مثلا ساعه وكنعاودوا نغيروا ساعه، فحتى الصحه ديال او النوم يعني عند المواطن فكيكون كيف ما تنقولوا مخربق
1: في وقت الخدمه في الخروج ديالها. عاوتاني بالليل الناس ما كتنعسش بكري،
3: علينا معها كثير إن كتعرف الوليدات أول حاجة كأب يعني كتشوف الصباح وليدات من كتفيق، الأم كتفيق وليداتها في الظلام تقول لها باقي الحال، يعني الدري تعود يفيق في الضوء ماشي في الظلام.
0: الحكومة المغربية ربطت بين قرارها الجديد بخصوص ساعة المغرب وبين معالجة إشكاليات أثارتها الساعة الإضافية عند المواطنين. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
4: اختتمت مساء الخميس بطنجة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية لطنجة، اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعة الترابية لمرحلة ما بعد العام 30 و2000. وخلال حفل اختتام المؤتمر المنظم تحت رعاية ملكية، أعلن المجلس العالمي للمنظمة رسميا عن انتخاب غور إبراهيم التاي عمدة مدينة قونيا رئيسا جديدا للمنظمة، فيما سيمثل المملكة في الحكمة الجديدة للمنظمة فتيحة المدني رئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيسة شبكة المدن الكبرى العالمية بصفتها أمينة مال المنظمة العالمية. في شأن مستقل، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الليلة المنقضية أحكام في القضية المعروفة إعلاميا بإسكوبار الصحراء والمتعلقة بالتجار الدولي في المخدرات. في القضية بعدة متهمين من بين عبد النبيب عيوي الرئيس السابق لجهة الشرق الذي أدين ب12 سنة سجنا نافذا، وسعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي الذي حكم عليه ب10 سنوات. في مستجدات الشرق الأوسط، علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامجها لمرافقة السفن والبحارة عبر مضيق هرمز أمس بعد أن أبلغت سفينة شحن عما يشتبه في أنه هجوم، مما أثار مجددا المخاوف بشأن الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب مع إيران. في غضون ذلك قال متابعون إن سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإظهار جبهة موحدة إزاء الحرب مع إيران تقف دونه تصريحات متباينة لكل من نائب الرئيس ووزير الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بإسرائيل وعملياتها العسكرية في لبنان. وبالأراضي الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية 5 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قالت إنه كان يلقي مقذوفات على الجنود. وفي القطاع الفلسطيني، يستمر الوضع الإنساني متأزما على كافة الصعد، ومعه يستمر بحث الإنسان عن حلول. على شاطئ مدينة غزة حيث تتقاطع معاناة النزوح مع شح المياه، نجح أحد النازحين في حل ولو مؤقت لمواجهة واحدة من أكثر الأزمات إنسانية إلحاحا في القطاع والمتمثلة في ندرة الماء الشروب. فبعد أشهر من البحث اليومي عن هذه المادة الحيوية، تمكن صاحب المبادرة من حفر بئر بدائية بالقرب من خيمته لتتحول على بساطتها إلى مصدر حياة لعشرات العائلات النازحة. مبادرة تلخص في ثناياها قصة الصمود وإصرار الغزيين على مواجهة ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا في غزة سيف السويطي.
5: بالقرب من شاطئ بحر مدينة غزة، بدأ النازح محمد زايد بحفر بئر مياه داخل خيمة نزوحه بأدوات بدائية وبكثير من الإصرار ليتجاوز أزمة المياه التي يعاني منها النازحون في غزة.
6: شدة الحاجة ولد الاختراع، فكرت أني أحفر هذا البئر على شاطئ البحر رغم أنه أنا لا أبعد 20 متر عن ماء البحر. ماء البحر مالح جدا ولا يصلح لأي شيء. كنا إحنا نعاني معاناة شديدة من نقص في الماء هان على البحر. جاءت الفكرة أني أحفر هذا البئر رغم أنه لا يوجد معدات ولا يوجد أدوات، لأن اللي جاءت الأدوات بسيطة جدا وأدوات بدائية.
5: شح المياه وصعوبة الحصول عليه دفع محمد للحفر في باطن الأرض على عمق 5 أمتار، فنجح في استخراج مياه عذبة تلبي حاجة النازحين من حوله وتروي العطش منهم.
6: لما وجدت الماء وجدت الحياة. أنا خففت معاناة كبيرة عن النازحين اللي حولي، خففت معاناة لا تقل عن 30 أو 20% عنهم. بيجوا بعبوا من عندي من هان بياخدوا مي حلوة، بما فيهم الأطفال كان ما معهم الحرية إنهم يسبوا.

0: يسبحوا في البحر، كان أهليهم لما بده يروح يسبح في البحر أهله يمنعوه، عبوا مي عشان تسبح في البحر.
1: التقينا يوسف أحد جيران محمد في مركز نزوحهم، والذي يقول إن البئر الصغيرة بات نافذة نحو الحياة لهم.
2: كثير جدا، أنا كل الوقت باقي في المية، أروح في الشمس وعلى الشط أمشي، بدي الكباش بمشيش في المسافة هذه اللي احنا بنمشي فيها في المية ومنعاني فيها فيها الشوب. فكل احترام لأبو جودت، منعب اليوم قربتين للشرب والباقي كله مستعمله من عند أبو جودت.
1: تحولت خيمة محمد بجهوده الفردية إلى مساحة من الأمل والحياة، وتأكيدا على أن الظروف القاسية تعجز عن هزيمة إرادة الغزي في البقاء. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
3: في جديد العلاقات الأوروبية الأمريكية، منحت دول الاتحاد الأوروبي أمس موافقتها النهائية على اتفاق للرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تم التوصل إليه قبل نحو عام، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب. ويفرض الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الصيف الماضي رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة مقابل إعفاء السلع الصناعية الأمريكية التي تلج إلى التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة من الرسوم الجمركية، غير أن الاتحاد الأوروبي لم يكن قد أوفى بعد بالتزاماته بموجب الاتفاق بعد تهديدات ترامب بضم غرينلاند وإلغاء المحكمة العليا الأمريكية العديد من الرسوم الجمركية. عن الاتفاق التجاري الأوروبي الأمريكي نتابع توضيحات الخبير الاقتصادي مايك سالم، تحدث من لندن لعثمان الطاهري.
4: يمثل هذا الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكثر من مجرد تسوية لخلافات جمركية بين ضفتي الأطلسي، فهو يعكس تحولاً أعمق في طريقة تفكير أوروبا تجاه التجارة العالمية. فالاتحاد الأوروبي لا يزال يؤمن بمبادئ الأسواق الحرة والانفتاح الاقتصادي، لكنه أصبح أكثر إدراكاً بأن المنافسة الحرة لا يمكن أن تكون عادلة إذا لم يخضع جميع اللاعبين للقواعد نفسها. فالشركات الأوروبية تعمل في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف الطاقة وتشدد المعايير البيئية والعملية، إضافة إلى مستويات عالية من التنظيم والإجراءات البيروقراطية التي تزيد من تكلفة الإنتاج مقارنة بمنافسيها في مناطق أخرى من العالم. ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة يمثل أولوية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لأوروبا. لذلك لا تنظر أوروبا اليوم إلى المسألة باعتبارها اختيار بين الحماية التجارية والانفتاح الاقتصادي، بل باعتبارها سعياً لإيجاد توازن بين الحفاظ على الحرية التجارة وحماية القدرة الصناعية.
3: مايك سالم الخبير الاقتصادي من لندن. من مختصرات الثامنة في تركيا، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس باعتقال أكثر من 200 شخص قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بداية يوليوز، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس تعصبا شديدا إزاء حرية التعبير والتجمع. في موقف يحضر فيه اسم تركيا والآخر، أعربت قبرص الخميس عن قلقها من احتمال عدم دعوتها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر في نوفمبر المقبل على خلفية نزاعها القائم مع تركيا الدولة المضيفة للدورة. إلى ملف الشؤون الإفريقية، لجنة خاصة في الجمعية الوطنية السنغالية تضم ممثلين عن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة شرعت هذا الأسبوع في مناقشة مشروع الإصلاح الدستوري المطروح من أجل مراجعة بنوده واقتراح تعديلات محتملة قبل عرضه مطلع الأسبوع المقبل على الجلسة العامة للبرلمان قصد اعتماده. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التساؤلات بشأن وجود اختلافات بين النسخة التي قدمتها الرئاسة في أبريل الماضي والمقترحات التي تقدم بها نواب من حزب. ويهدف مشروع الإصلاح الدستوري في السنغال حسب وضعه إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات من خلال إنشاء محكمة دستورية جديدة تحل محل المجلس الدستوري الحالي، كما يتضمن المشروع مجموعة من التعديلات المؤسسية الأخرى من بينها توسيع صلاحيات الوزير الأول. عن الإصلاح الدستوري في السنغال نتابع تعليق البشير تيرنوساو الصحفي والمحلل السياسي، تحدث للمحفوظ السالك من العاصمة داكار.
5: الخلاف حول مشروع الإصلاح الدستوري لا يبدو خلافا على مبدأ الإصلاح نفسه، حيث أن مختلف مكونات السلطة كانت قد تأهدت بإجراء إصلاحات مؤسساتية منذ وصولها إلى الحكم، وإنما يتعلق بطبيعة هذه الإصلاحات وتوقيتها وأيضا آليات تنفيذ هذه الإصلاحات فيما يتعلق عن حدود إعادة توزيع الصلاحيات داخل مؤسسات الدولة. فأبرز نقاط تباين يتمثل

0: مثل في مقاربة إدارة الإصلاح، فالرئيس بشير جومايفاي يميل بحسب هذه القراءات إلى اعتماد مسار توافقي يعقد بعين الاعتبار لاستقرار المؤسسات. أما رئيس الجمعية الوطنية أوسمان سونكو فهو يندفع نحو الانطلاق يعني من البرنامج الذي وعد به تحالف باسيف، فالذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار أن الأمر لا يتعلق بخلاف حول هدف الإصلاح، وإنما يتعلق بخلاف في الرؤية السياسية ومنهجية التنفيذ.
1: البشير ترنوساو المحلل السياسي من داكار. وقعت الكوت ديفوار والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقا لتمويل مقطع جديد من الطريق السريع الشمالي ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز الممر التجاري الرابط بين أبيجان ومالي، ويشمل التمويل إنجاز مقطع يمتد نحو 60 كيلومترا وينتظر أن يربط أبيجان بحدود مالي وبوركينا فاسو. إلى المحطة الرياضية من عرض أنباء الثامنة، رحلة المنتخب المغربي المونديالية تتواصل. خصمه عن دور 32 يوم 29 من يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك هو المنتخب الهولندي الحسن جابري.
2: اتضح المشهد وعرف المنتخب المغربي منافسه في أول محطة خروج المغلوب في المونديال. يتعلق الأمر بمنتخب هولندا. منتخب الطواحين الهولندية أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة السادسة بعدما تفوق على تونس بثلاثة أهداف لواحد برسم الجولة الثالثة من الدور الأول. مباراة حسمت منذ دقائقها الأولى، ومنتخب هولندا يسجل هدفين في أول 7 دقائق قبل أن يضيف هدفا ثالثا في شوط المباراة الثاني، بينما سجل حازم المسوري الهدف الوحيد للمنتخب التونسي. هولندا أنهت بذلك دور المجموعات في الصدارة، والموعد مع المنتخب المغربي سيكون يوم الثلاثاء القادم بمدينة مونتير المكسيكية في 2 صباحا بالتوقيت المغربي. ستكون واحدة من أبرز قمم الدور الثاني. ستكون المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخهما في المونديال بعدما التقيا في الدور الأول في نسخة 94-900 و1000 حينها خرجت هولندا فائزة بهدفين لواحد. في المجموعة ذاتها رفقت اليابان هولندا إلى الدور الثاني بعد تعادل مع السويد بهدف لمثلها. اليابان ستواجه البرازيل في الدور القادم فيما ضمنت السويد التأهل ضمن أفضل الثوالث.
1: وفي البطولة الاحترافية لكرة القدم المغربية الحسن، الصراع يشتد على اللقب قبل 3 جولات من النهاية.
2: والجيش الملكي حافظ على الصدارة في أعقاب إجراء الجولة 23 لكن بشق الأنفس إثر تعادل مثير بهدفين لمثلهما أمام نهضة بركان. تعادل منح العساكر نقطة ثمينة رفعت رصيدهم إلى 53 نقطة فيما تراجع نهضة بركان إلى المركز الثالث. بالمقابل خرج المغرب الفاسي أكبر المستفيدين، فاز على الوداد الرياضي بهدف وحيد وارتقى إلى الوصافة، قلص الفارق عن المتصدر إلى نقطة واحدة. في صراع المقدمة دائما سقط الرجاء الرياضي أمام اتحاد يعقوب المنصور بهدفين لواحد ليتجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز الرابع.
1: شكرا لك الحسن جابري مع كانون النشرة. والكلمة بعد فاصل تعود إلى مقدم
3: ميدي كازابلانكا 99.6 Rabat 97.5.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
5: Matin Info, Martin Gibert.
6: 8h16 sur Média. À la une ce matin, le dossier américano-iranien est encore loin d'être bouclé. Les discussions doivent se poursuivre, mais de nombreux points de discorde subsistent. On en parle ce matin avec notre invité. Une diplomatie qui progresse, mais des tensions qui perdurent entre Washington et Téhéran. En tournée au Moyen-Orient, Marco Rubio tente de rassurer les pays du Golfe, impactés directement par le conflit entre l'Iran et les États-Unis. Selon le secrétaire d'État américain, l'accord doit garantir leur sécurité, mais cet accord il est encore loin d'être signé. Plusieurs dossiers sont toujours source de discorde, notamment le détroit d'Ormuz, les avoirs iraniens ou encore la guerre au Liban qui se poursuit. On fait le point ce matin avec notre invitée Agnès Levallois, présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranéennes. Année Moyen-Orient. Bonjour Agnès Levallois.
7: Bonjour.
6: Alors Marco Rubio tente donc de maintenir le dialogue avec les pays du Golfe, mais ces derniers semblent ne plus attendre les États-Unis pour tenter de résoudre le conflit. Les rumeurs courent concernant un futur dialogue entre ces pays et l'Iran. Téhéran pourrait même être invité au prochain conseil de coopération du Golfe. Alors, est-ce que les États-Unis payent

0: Leïla, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares déjà les cartons? On vient à peine de visiter la maison qu'on veut acheter.
1: Justement, avec Crédit du Maroc, on a une réponse définitive en 2 jours. Et le déblocage du crédit en 2 semaines. Donc je ferais mieux de prendre de l'avance sur les affaires des enfants. Il y a beaucoup à faire.
0: Tu as raison. Je commence par mes affaires ou la télé?
1: Avec le crédit immobilier de Crédit du Maroc, vous êtes déjà chez vous. Votre accord définitif en 2 jours. Le déblocage en seulement 2 semaines. Crédit du Maroc, vous d'abord.
2: Il est 9h sur Média Matin Info, touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Tout de suite, le retour de l'actualité avec la synthèse présentée ce matin par Abdelhali Zahar. Bonjour Abdelhali.
3: Ça va, Al-Khair, Martin. نستهل الموجز من تطورات ما بعد اتفاق السلام في الشرق الأوسط، حيث أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن تصدي لوكالة إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم. وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع للوزراء مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو في المنامة أن الوزراء أكدوا أن تحقيق سلام يتطلب معالجة كافة أشكال التهديدات الإيرانية بما في ذلك الصواريخ البالستية والمسيرات، وشدد على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران مشروط وقابل للإلغاء التضل مرهونة بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروس اليوم على ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق للغاية في إيران بعد الحرب في الشرق الأوسط لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية. وأشار إلى أن الهيئة بشرت مؤخرا محادثات مع إيران بعد توصلها إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لبحث مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في شباك عنيف جنوب لبنان أمس، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر قوله إن الشباك وقع في بيت يحون وأطلق عنصر من حزب الله قنبلة يدوية تجاه القوات الإسرائيلية. من جهة أخرى، اتهم حزب الله الإسرائيلي إسرائيل مجددا بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار بعد غارة شنتها مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بحسب السلطات. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أن فرنسا وإيطاليا تريدان تشكيل ائتلاف متعدد الجنسية مع انتهاء مهمة قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بهدف تعزيز سيادة لبنان. وبدأ مانويل ماكرون أمس محادثات مع جورجيا ميلوني بهدف تعزيز التقارب وتوطيد العلاقات، وتمثل هذه المحادثات أول قمة فرنسية إيطالية منذ دخول معاهدة للتحالف الاستراتيجي حيز التنفيذ عام 2021 ترتقي بالعلاقات إلى مستوى يضاهي تلك القائمة بين فرنسا وألمانيا. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 600 مسيرة أوكرانية ليلا في أعلى مجموع لعمليات من هذا القبيل. وتم إسقاط المسيرات في أجواء حوالي 10 مناطق روسية من بينها موسكو وشبه جزيرة القرم وفوق البحر الأسود وبحر أزوف. إلى فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين اللذين ضرب فنزويلا إلى 235 قتيلا وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي. من جانبها، أعلن الجيش الأمريكي أن فرقة عسكرية وصلت إلى كاراكاس اليوم لتنسيق المساعدات الأمريكية لضحايا الزلزالين. في منطقتنا المغاربية، أفادت سفارة الولايات المتحدة بالرباط في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لأول مرة زار وفد من البعثة الأمريكية في المغرب معبر الكركرات في تأكيد على الالتزام المشترك بالأمن الإقليمي وتعزيز التعاون الثنائي. وفق المصدر الذي أضاف بأن ممثلي البعثة التقوا بهذه المناسبة بالمسؤولين المغربيين

0: مآرب لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة التجار بالبشر وتهريب المخدرات وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الصحراء المغربية. في الرياضة، تعرف المنتخب المغربي لكرة القدم على منافسه في الدور المقبل، حيث سيواجه منتخب هولندا الاثنين القادم في مونتيري المكسيكية، حين تصطدم اليابان بالبرازيل متصدرة المجموعة الثالثة في اليوم عينه في هيوستن الأمريكية. ولتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساردة أسود الأطلس، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: Avec les offres du moment Mercedes-Benz, accordez-vous le privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route au volant de la classe A suréquipée à partir de 399 000 dirhams. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel. Rendez-vous dans le réseau Autonejma ou réservez en ligne sur mercedes-benz.ma.
2: مع اتصالات المغرب، فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب، صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
4: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
3: و بور لي زوبيراسيون كورانت.
4: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
3: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
4: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دي نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
5: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا .ma و 0522 42 15 43.
6: افيك بانك اوف افريكا كاين حل.
7: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
0: ميدي ان بوديوم.
2: بانتصار واحد، هو بمثابة حجر واحد، به ضرب المنتخب المغربي ليس عصفورا واحدا وإنما سربا من الطيور، وهو يدك شباك منتخب هايتي برباعية في آخر ظهور له في دور المجموعات في المونديال الأمريكي الشمالي. فهو بهذا الفوز كسر وحول إلى فتات العديد من الأرقام القياسية التي ظلت صامدة جامدة لسنوات لا تعد على رؤوس الأصابع. هو أصبح المنتخب الإفريقي الأكثر زيارة لشباك الخصم، حينما رفع عدد الأهداف المسجلة إلى 26 هدفا، ساحبا البساط من تحت أقدام المنتخب النيجيري الذي كان قد سجل من قبل 23 هدفا. المنتخب المغربي إذن أضحى أيضا أكثر المنتخبات الإفريقية عبورا لجسر الدور الأول عقب نسخ 86 و2022، علما بأنه من أكثر المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم، وحدها الكاميرون متفوقة بثماني مشاركات. ثم أشرف حكيمي العميد

0: حتى من الرقم القياسي كأكثر لاعب إفريقي شارك في مباريات المونديال، ويصل العدد إلى 13 مباراة. وصباري أضحى أول لاعب إفريقي عربي يسجل في 3 مباريات في المونديال بشكل متتالي. ثم إنها الطواحين الهولندية بلاد الأراضي المنخفضة هي من ستعترض سبيل الأسود في المرحلة القادمة، بحيث تعرف المنتخب المغربي بشكل رسمي على خصمه في دور 32، والمنتخب الهولندي العتيد تليد الذي ألحق أمس 3 هزيمة بنصور قرطاج مع الرأفة ب3 إصابات لواحدة، خصم من العيار الثقيل سبق له أن شارك في المباراة النهائية لكأس العالم في 3 مناسبات لكن دون أن يتفوق في الظفر باللقب. عقبة حقيقية وربما جسر صعب من المحتم على المنتخب المغربي أن يتدرب وأن يستعد له بشكل كبير خلال الأيام القادمة. مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، أهلا بكم إذن في هذه الحصة الجديدة برنامجكم برنامج بوديوم المونديال، دائما مع اصدقائي، بدايه بصديقي نزار نور. صديقي نزار،
1: صباح النور.
0: صباح النور.
1: صباح الخير فؤاد. صباح الخير لجميع المشاهدين والمستمعين،
0: والخير والخيرات
1: جمعا انا واياك
0: هذا اليوم الاغر
1: ومن يسمعنا عزيز.
0: جمعه مباركه.
1: الله يطول عمرك.
0: صديقنا سي محمد مديحي، صباح النور.
2: جمعه مباركه سي فؤاد. نعم. سي نزار كذلك طاقم البرنامج وكل المتابعين المشاهدين يعني والمستمعين ديال البرنامج، نتمنى ان شاء الله
0: نكونوا موفقين. كمان احد
2: دائما
0: كيفاش كتجيك ليكيب هذا الفريق ديال العمل؟
2: والله سي فؤاد انا احسن شيء تيعجبني الصراحه هو هذيك كيفاش الطلاقات ديال حسام.
0: انا صديقنا حسام الدين ناصر كيجي ديما دائما بالطاقه الايجابيه ديالو تاهو كل صباح، وكنحاول وتا فريق العمل طبعا تحب القياده ديال المخرج ديالنا صديقنا يوسف. شتي كحد طولتي معاه في الحديث اليوم هنا هذه قبيله لقيتكم كتهضروا على الكره على بني ملال على مع المخرج ديال البرنامج سي يوسف.
2: سي يوسف لا كنا لانه ابن مدينه خريم كتعرف
0: القرب
2: يعني تقريبا قريب شويه تالاج.
0: نعم.
2: تنتكلموا عليا ما تصغر كيفاش زعما تعزل هذوك الدراري الصغار بحكم المهنه ديالي تمايا
0: في المنطقه. يا حسره على مدينه خريبكا
2: وخريب. الله يعطيك
0: الله يا حسره. لما كتشوف هذه المنطقه يعني زار منطقه ولاده للاعبين يعني خلال سنوات وسنوات
2: وسيرتو خريبكا
0: وسيرتو خريبكا الان في القسم الهوات
2: طلعوا ان شاء الله يعني دابا السنه المقبله غيلعبوا في قسم وطني الثاني.
0: قسم وطني
2: ولو انهما الدوري الاحترافي الاول الصراحه المكان ديالهم الحقيقي. ولكن على الاقل ما كم يبقاوش في الهوات.
0: طيب
2: كان مخريبكا كنا تقريبا ولاد المدينه كلهم واساسيا ومعظمهم في المنتخبات السنيه ديال
0: المنتخبات السنيه. وانت قلت لي انت كتشرف على التكوين في مدينه بني ملال صديقي محمد مديحي، قلت لي انه كاين طاقات كاين شباب كاين يعني مؤهلات ديال اللاعبين كثيره وكثيره، فين كيمشيو هاد الوليدات سي مديح؟
2: الحمد لله كاين دابا ولا بعداك على الاقل هاد الفيدراليات اللي ولاو لان اي 11 اي 12 اي 13 حتى الاي 14 كلهم هادو تيمشيو. الا ما مشاش مثلا السونتر فيدرال ديال بني ملال كاين حتى يعني السونتر ديال خريبكا اللي ولا حتى هو رجعوا كما تنقولوا للعاده القديمه لان هي اللي كما تكلمنا قبل خريبكا ونتكلموا على الاسماء بدون عدد كلهم تيلعبوا لا الفريق الاول ولا كذلك الرديف رجعوا لهذه العاده. تنظن بان مثلا الا ما مشيتيش السونتر ديال خريبكا السونتر فيدرال كاين اللي سونتر ولا تحل الواحد ديال بن قرير.
0: نعم.
2: اللي غيكونوا فيه ليليت هذاك. نعم. يعني من
0: احسن غيكون المراكز ديال التكوين غير سي يوسف المخرج ديالنا بغى يجبد لنا الصداع مع الوداد والرجاء قال لك راه اقدم من الوداد والرجاء في التاسيس ماشي مشكله سي يوسف. هذا الصباح المستمعين ديالنا المتابعين ديالنا مدينه خريبكا كما ذكرنا المدينه الولاده العديد من اللاعبين. انا قبل ما نمشيو لكاس العالم والله العظيم البارح جلست بحال هكا كنتفرج تلقيت البطوله جيش مع بركان يعني الاول مع الثاني يا نزار شي 130 واحد كيتفرجوا فيهم شي 30 طفل صغير. هذا لقاء القمة سامحهم الله والله لا سامحهم الله الناس اللي وصلوا كره القدم المغربيه لهذه المهزله هذه اللي شفناها بالامس. لقاءات هكا قمه ما بين الجيش ونهضه بركان الوداد والمغرب الفاسي هاد اللقاءات كيفاش كنا غادي نسوقوا بهم الصوره.

0: الكرة القدم المغربية في الخارج، كيفاش كنا غادي نخليو الفرق يستافدوا من هاد المواجهات، لا من ناحية يعني الناحية التقنية لا من ناحية المادية. لما كتشوف مثلا مباراة الجيش وبركان ملعوبة مع استاد العشية، الشمس باقا محرقة، ولقاء هام بهذه الاهميه دي، وكيحضروا واحد يعني مدرجات شبه فارغه ديال الملعب ديال البلدي المدينه. كان نقولها ونعاودها، سامحهم الله الناس ديال العصبه، يسمع كامل احتراماتي لهم جميعا، الارتجاليه اللي ميزات هذا الموسم واللي خلاتنا اننا يعني نبعثروا ديك العمل اللي قمنا به لسنوات واللي كنقوموا به مع المنتخبات، وكان نضيعوه في البطوله الوطنيه اللي هي البطوله اللي خصها تكون مرآة ديال كرة القدم الوطنية في الخارج، اللي خصها تكون هذيك القاطرة اللي غادي تجر يعني باقي الأقسام الأخرى، القسم الثاني، أقسام الهواة. فملي كتشوف لقاء بهذا الحجم وهذا الأهمية يعني مبرمج في ديك الساعة وبداك التوقيت وفي هذا الجو الحار، حقيقة هذا هو موسم للنسيان، ولكن موسم اللي نقدروا لا قدر الله ندفعوا الثمن ديالو كبير وكبير بالنسبة للمواسم القادمة. طيب بعد هذا الفاصل والحديث على البطولة المغربية، نذكروا فقط أن الجيش كان أكبر مستفيد، اللي هو تعادل أمام نهضة بركان بهدفين لمثليهما، ثم المغرب الفاسي أيضا كان مستفيد لأنه حقق الفوز خارج الديار على حساب الوداد الرياضي. اتحاد يعقوب المنصور مازال كيفوز على الفرق الكبيرة ويحرجها، فاز على الرجاء الرياضي بهدفين لواحد. مشيو تحدثوا إذن على المنتخب المغربي، المنتخب المغربي اللي غير يعني البرنامج ديالو اللي كان مقرر من دي قبل، حسب المفد ديالنا الى الولايات المتحده الامريكيه صديقنا منصف عدي، حيث يبدو بان المنتخب المغربي غيجري حصه تدريبيه صباح اليوم هناك في الولايات المتحده الامريكيه، دائما بولايه نيو جيرسي، يعني حصه تدريبيه تكون مفتوحه لوسائل الاعلام، ثم بعد ذلك بعد العصر سيتوجه الى مونتيري الى المكسيك. ربما تغيير في البرنامج يعني نزار يقدر يكون في اطار الذهاب الى المكسيك بشكل مبكر للتاقلم مع الاجواء اللي غتكون اجواء مغايره تماما للاجواء اللي كان فيها في الولايات المتحده الامريكيه، لا في نيو جيرسي لا في بوسطن لا في اتلانتا.
1: صحيح، يعني الان انت ستغير كل شيء، ستغير نظام التدريبات، نظام التاهيل الاستشفاء، كل هذا عليك ان ستواجه هولندا. الان تضعت الصوره تماما، لديك منتخب هولندي قوي، تعرف كل المفاتيح، لديك لاعبون يعرفون المنتخب الهولندي، هناك من يلعب في البطوله الهولنديه بنفسه، اذا معناها كل شيء الان اصبح واضح ويجب الاستعداد لهذه المباراه بكل قوه.
0: طيب سي مديح، انت بالتجربه ديالك ايضا مع المنتخبات الوطنيه، الان الامور جديه غتبدا، عقليه جديده الان، لان ربما في الدور الاول يعني كتتعامل مع كل لقاء بلقاء، خصوصا بعد اللقاء الاول عنده صبغه خاصه، اللقاء الثاني عنده صبغه خاصه، واللقاء الثالث عنده صبغه، يعني كل مباراه عندها طابع خاص. اللقاء الاول دخلتي مع البرازيل بحماس، قدمتي مباراه في المستوى المطلوب، تعادلتي امام العملاق البرازيلي، اللقاء الثاني خدتيه سجلتي بشكل مبكر ويعني ومشيتي وحافظتي على النتيجه بالرغم من انك عانيتي في نهايه المباراه، ثم اللقاء الثالث اللي كان لقاء اللي جا فريق خربق لك اللعب ديالك، فهمتي يعني انت عندك
2: دخل شويه الشك،
0: لا دخل شويه الشك وخربق لك اللعب، يعني انت الفريق اللي ما كيلعبش بشكل منظم فجرك للاعب الغير المنظم. الان الامور مغايره امام المنتخب الهولندي، غتكون وعقليه مغايره. محمد مديحي،
2: وانا متفق، غير نتكلم عن النقطه المهمه، هو دابا التغيير ديال مثلا من امريكا للمكسيك، سي فؤاد تيق بيا على ان اي شيء مخطط ليه، لان كاين بلون بي بلون ا، واش غدوز الاول واش غدوز الثاني، زعما جميع الترتيبات غتكون. بالنسبه للمنتخب هولندا، انا بالنسبه لي نواجه منتخب اكبر منتخب في المستوى، تيكونوا اللاعبين محضرين، واكبر دليل لان اللعب ديالنا امام البرازيل وامام اسكتلندا ماشي هي هايتي، باقي عندنا داك التفكير على ان منتخب، ويعني وتتحاول تجيري الجروب، تتحاول يعني تربح باقل مجهود مجهود ولا بين قوسين تنصغروا الخصم، ولكن امام منتخب هولندي كون على يقين بان ان شاء الله هذا محك حقيقي منتخب، يعني بصراحه لان بدل الجيل ديالو حتى هو مع كومان، لان منتخب ولا تيلعب عنده اسماء اللي تتلعب في احسن الفرق الاوروبيه. هذا امتحان حقيقي للاعبين، وانا تنتمنى بان هاد اللاعبين ديالنا ان شاء الله هنا فين غيبان يعني ذاك المعدن الحقيقي ديالهم، هذاك التقنيات لا التكتيكيه لا الفرديه ولا الجماعيه، وكذلك لان تنكبروا مع الكبار وسبقنا في المونديال ديال قطر، وهذا الشيء راه يزكي الناس نزار.
0: بالفعل بالفعل كما ذكرتي كنكبروا مع الكبار يا نزار، لانه ملي غتلعب ايضا مع منتخب منظم كالمنتخب الهولندي، منتخب سهل القراءه ديالو، يعني كتقراه بشكل سهل بالنسبه للطاقم الفني. ثم الخصوصيه ديال هذه المباريات ديال خروج المغلوب، نكون او لا نكون، يعني ما عندكش ماشي غتدخل غتحسب، ما كاينش حسابات، عندك 90 دقيقه او 120 دقيقه او ضربه ترجيح، عليك ان تحسم الامور، ما عندكش فرصه ثانيه، لان في دور المجموعات تقول نقدر نلعب المباراه الاولى واخا ما نفوش على البرازيل، ولكن عندي الفرصه نفوز على اسكتلندا ونفوز على هايتي. الان 90 دقيقه فقط لا غير نزار،
1: 90 دقيقة أو 120 دقيقة
0: أو 120 أو ضربة ترجيح،
1: وشوف فؤاد، هو الآن إذا كان على المنتخب المغربي الضغط بنسبة 40% ف 80% الضغط على المنتخب الهولندي. يعني إذا تشاهد مثلا الطاقم الفني، هناك فان نيستلروي في هذا الطاقم الفني، أعتقد بأنه يعني واحد من اللاعبين الكبار الذين لعبوا مع هولندا، سيكون لديه تحدي كبير جدا لمعرفته بالمنتخب المغربي ولاعبي المنتخب المغربي، يعرف هؤلاء اللاعبين الذين تدربوا مثلا لعبوا في البطولة الهولندية، يتابع البطولات الأوروبية، يعرف أن الآن أن المغرب يملك لاعبين في باريس سان جيرمان، لعب نهائي دوري الأبطال، في مانشستر يونايتد، في ريال مدريد، اللاعبون الذين يلعبون الآن في المغرب ليس هم تلك أولئك اللاعبين الذين يعرفهم من قبل، هذا أعلى درجة من درجات الطاقة الرياضية، أعلى درجة من درجات كرة القدم، إذا تلعب في هذه الفرق الكبيرة وتصل إلى هذا المستوى أنت تعتبر من الكبار، أنت السادس عالميا، أنت وصلت إلى نصف النهائي، إذن الآن
0: أنت السادس عالميا تواجه السابع عالميا،
1: السابع عالميا، وهذا ما حدث في مباراة البرازيل، نفس الشيء، يعني عندما تشاهد أن هناك ضغط كبير جدا، الصحافة الهولندية منذ أن ضمن المنتخب المغربي التأهل كمركز ثاني كانوا يفضلوا ألف مرة أن يلعبوا مع أي منتخب آخر غير المغرب، الآن الضغط على المنتخب الهولندي وعلى لاعبي المنتخب الهولندي، أعتقد أن الأمر سيكون في غاية الصعوبة.
0: نعم، إذا المباراة في غاية الصعوبة بقراءة أخرى، منتخب هولندا للأمس يعني فاز على نسور قرطاج بثلاث إصابات لواحدة، كما قلت مع الرأفان، لما شفت وبديت المباراة شفت هدفين في 6 دقائق، قلت الحافظ الله تونس يعني مرة أخرى ستخرج بهزيمة ثقيلة، لكن المنتخب الهولندي بعد ذلك فرملة كما نقول صحة التعبير، لأنه صافي عرف أن عنده نسبة يعني عامة أفضل كثير من المنتخب الياباني، وديك الساعة كانت سويت تعادلت سجلت هدف التعادل، ف شفنا بحال المنتخب الهولندي، منتخب هولندي اللي كنقولوا دائما المنتخب الغير محظوظ، لانه شارك في 3 مباريات نهائيه ديال كاس العالم 74 78 و2010، ولكن هذه الاجيال المختلفه لم تتمكن من الفوز بكاس العالم. منتخب مغربي الان يعني السي محمد مديحي التركيز على المرحله القادمه، ولكن احنا نعقد العزم على العقلية اللاعبين، لأنهم لاعبون محترفون، لاعبون كيعرفوا كيخوضوا مثل هذه المباريات ديال خروج المغلوب، ديال الإقصاء المباشر، لا من الحارس المرمى وانت جاي، يعني من البونو مع فريق الهلال لعبوا منافسات قارية، دائما كيلعبوا يعني التوب ليفل ديال آسيا، ديما كيوصلوا للنهائيات ديال مثلا دوري أبطال آسيا، حكيمي اللي سويه متوج يعني بدوري الأبطال
1: مرتين على التوالي
0: ربما عيسى ديوب ما عندوش تجربة كبيرة، ولكن كيلعب في الدوري الأنجليزي وكيلعبوا مباريات ديال الكأس وديال ديال كأس الرابطة، شادي رياض نفس الشيء، يعني نصير المزراوي يلعب أيضا مباريات كثيرة لا مع بايرن ميونخ لا مع مثلا مانشستر يونايتد، اللاعبين كلهم عندهم هاد ابراهيم دياز
1: ريال مدريد،
0: يعني لاعبين اللي عندهم الخبره ديال هاد المباريات الحاسمه اللي كتدخل عارف راسك انك خصك تفوز، ما عندكش يعني خيار اخر، فالعقليه كتختلف سي محمد المديحي.
2: اكيد بان الحمد لله بان كاين مزيج سي فؤاد ما بين الخبره وما كاين ما بين الشباب لان وي نحتاجوا الخبره ذكرتي المعطيات اللي صحيحه سي فؤاد وكذلك هاد الشباب اللي منهم بوعدي اللاعب اللي يعني

0: مع سعيد العيادي في المكتبة مع اعتماد سلام وضيف خاص. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
1: ميديا بوديوم.
2: ونعود معكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا في هذه الجمعة المباركة. نتمنى لكم يوم جمعة مبارك وبطبيعة الحال مليء بالأفراح وبالمسرات وبتحقيق الأحلام وبلوغ التحديات. التحديات هي التي تنتظر المنتخب المغربي في المرحلة القادمة. فترة راحة قصيرة تنتظر المنتخب المغربي الذي من المنتظر أن يعود اليوم إلى التدريب دائما بمدينة نيوجيرسي قبل حزم الحقائب والتوجه بعد ظهر اليوم إلى مدينة مونتيري هناك في المكسيك ليجري لقاء الدور 32 أمام المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي الذي حقق بالأمس فوزا سهلا على حساب نصور قرطاج بثلاث إصابات لواحدة، وبالتالي احتل صدارة المجموعة متبوعا باليابان المتعادلة أمام السويد بهدف لمثله. نعود معك نزار نور بطبيعة الحال الحديث عن يعني هذا اللقاء الذي ينتظر أسود الأطلس، طريقة التعامل. هناك لاعبين اللي عندهم الخبرة والتجربة اللي مروا من هذه المرحلة ديال الدور هكا إقصائي في كأس عالم مثلا أو حتى في كأس إفريقيا للأمم. الحديث هنا مثلا لاعبين كابونو، كأشرف حكيمي، كنصير المزراوي، كسفيان المرابط، إبراهيم دياز في الكأس القارية الأخيرة. أيضا نتحدث مثلا عن أيضا العيناوي، السيباري، هذو كلهم لاعبين اللي نحيله اللي ما باغيش يقول لي ناحية من نهار سينيزار من نهار اللي جا ما كيبغيش لي يقولنا عزيزين ناحية، غير كتجي كنحيله اسم على مسمى
3: مجتهد.
2: طيب وخصوصا بخصوص اللاعبين اللي لعبوا كاس العالم وهما قول يعني قلال يعني اربعه ولا خمسه لاعبين اللي دازوا من هذه المرحله في كاس العالم الاخيره. اذا هادو عندهم شويه الخبره، عندهم تجربه، هما اللي خصهم ينقلوا هذه الخبره وهذه التجربه ديال اللقاءات بهذا من هذا الحجم هذا وفي هذا السيناريو هذا لانهم عاشوها في 2022.
3: اعتقد كمان انه خبره مزراوي واشرف حكيمي وبونو تلعب دور كبير جدا. يعني هو دائما في كل منتخب يصل الى ادوار نهائيه او يصل الى ادوار بعيده في كاس العالم دائما يكون هناك لاعب او لاعبان هم الذين يقودون هذا هذه الماكينه
2: القاطرة
3: والشخصية، الكاريزما، كاريزما المقاتل، كاريزما الشخص الذي لا يرضى الهزيمة. أعتقد بأنها هي مهمة جدا جدا. التعامل داخل كأس العالم مختلف تماما عن بقية المباريات، يعني ما عرفناه في خلال المسابقات العادية والمباريات الودية بأنك أنت بتلعب بطريقة معينة. لما تأتي في كأس العالم هناك خوف، هناك رهبة كأس العالم فؤاد، ويجب أن نتعرف أن لما يكون عندك لاعبين شباب ولاعبون شباب صغار جدا في السن والتجربة الرهبة تزيد تتضاعف. الآن هذه الرهبة غير موجودة. شاهد أشرف حكيمي في مباراة يعني هايتي. أعتقد في مباراة هايتي أعتقد أن المفتاح كان أشرف حكيمي. ومزراوي كان أيضا يلعب دور مهم جدا جدا لما كان موجود في المباراتين الأولى والثانية وحتى لما دخل في المباراة الثالثة. ياسين بونو لا يرتجف عندما تكون هناك مباراة حاسمة تظهر قيمة اللاعب، وهذه هي النقطة المهمة الآن بأنك تصر أمام هؤلاء اللاعبين الند. طيب. للند، بل بالعكس أنت متفوق فنيا.
2: طيب هل هذا يمكن اعتباره سماح المديحي نقطة إيجابية للمغرب؟ هذو لاعبين شباب غيدخلوا غيلعبوا بدون ضغط كرة قدم، كيعرفوا بعضهم البعض، كيلعبوا مع هاد اللاعبين يعني ديال المنتخب الهولندي في المنافسات القارية على وجه الخصوص أو حتى في بعض المواجهات المحلية. مثلا غير بالنسبة باش نذكروا فقط وكنا كنتحدثوا في الأوف على أنه 16 لاعب من المنتخب الهولندي كيلعبوا في الدوري الإنجليزي، الحراس الثلاث كلهم كيلعبوا في الدوري الإنجليزي، وإن كان ذلك يعني لفرق متواضعة برايتون ساندرلاند مثلا. لاعبين آخرين 16 لاعب في البطولة الهولندية، ثلاثي ليفربول ومثلا ديمفريز أو لا
3: جاني رايندرز
2: لفريق مانشستر سيتي هو أكي بجوجهم في مانشستر سيتي، كين تيمبر في نادي الأرسنال. وبالتالي مثلا نصر مزراوي كيلعب مع هادو كل نهاية أسبوع كيلعبهم كيعرفهم مزيان. واش هاد القضية ديال الدراري

0: الشباب ديالنا ديال المنتخب نتحدثوا على لاعبين وعدي باقي يلاه غيكمل 20 سنه، عيناوي 24 سنه، دياز 25 سنه، سيباري 24 سنه، يعني شكون اخر فكروني الى الى الى زدت نسي خنوس 24 سنه، يعني لاعبين 22 22 سنه بالنسبه لنبيل الخنوس، حيت شحال هذه جانا قديم
1: جانا قدام راه ملي تيلعب صغير
0: راه بدا 18 سنه هو لعب كاس العالم 18 سنه
2: السنه في
0: طيب. شرف شرف بين يدينا بلال الخنوس ووصل لمرحله النضج. اذا اصدقائي كنشوفوا ان هذا العام يقدر يكون مؤثر سي محمد،
1: مؤثر
0: لان اللاعبين ما عندهمش ضغط، هاد الشباب يدخلوا يلعبوا
1: شيء ايجابي اللي كيعرفوا شيء ايجابي. وي انا متفق معك، لان هذه كره القدم دائما سي فؤاد ملي تتلعب مثلا واحد الشاب مثلا، وهذا الشيء وقع حتى واخا لا مجال مقارنه في الديربي، كاين لاعب اللي تيكون مثلا كبير وعنده اسم وهذاك الشيء ديربي الوداد والرجاء مثلا كان لان عرف العواقب ديالو، اما لاعب شاب ما عنده حسابات مثلا بوعدي يلعب اليز ما عنده مشكل. والشيء الايجابي الاكثر هو هذاك من الحسنات ديال هذا كاس العالم، هو عندك فتره ديال الاستشفاء، فتره ديال الراحه، راه تقريبا اسبوع ما بين المقابلة هذا غنلعبوا. انت لعبنا اخر مقابلة سي فؤاد
0: لعبنا نهار الجمعة نهار
1: الاربعاء
0: خميس نهار
1: الاربعاء الخميس الجمعة السبت الاحد الاثنين حتى الثلاث ستة ايام، فشيء كافي استرجاع يعني لاعبين الا كان شي واحد مصاب ولا اصابة بسيطة، هذه من الاشياء. وزيادة على ذلك هو المعطى الصحيح اللي قلتي، ان لاعبين شباب لاعبين اللي قدروا مثلا كاين انا واخا غادي نخرج شويه على سميتو سي فؤاد، انا بالنسبه لي
0: خرج ورجع
1: بالزربه بالزربه
0: غتمشي للبيس وترجع
1: لا ما كاينش من البيس هذه راه ديال الطرود ديال سي فؤاد
0: اسمع غتخرج غير
1: بشي الشباب سي فؤاد ما كاينش منهم اللي ما شافش كوب دي موند كيفاش الناس خرجات، ما شافش هاد اللاعبين بنفسهم فيهم اللي كاينين وفيهم اللي كانوا تيتفرجوا متابعين ديال المنتخب، ما شافوش نهار الاستقبال ديال صاحب الجلاله الامهات ديال هاد اللاعبين، هادو كلهم اشياء ما يمكن الا اي لاعب دابا حاليا سي فؤاد تيتمنى
0: عاوتاني. شوف راه هذيك المشاركه ديالنا في كاس العالم الاخيره كانت مفصليه، وتحدثتي على الاستقبال الملكي ديال صاحب الجلاله العاهل المغربي الملك محمد السادس لما استقبل اللاعبين والامهات في ديك الاستقبال العفوي وديك الهيبه وديك يعني الحراره ديال الاستقبال، راه كل لاعبين اللي عندهم نقطه دم مغربيه كتجري في العروق ديالو يحلم حلم داخلي انه يجي يلعب مع المنتخب باش يعيش ديك اللحظات. وحتى مثلا حتى كنشوفوا الالتفاته الملكيه ملي صاحب الجلاله مثلا كيبعث برسائل او برقيات تهنئه للفرق اللي كتحقق انجازات او لا يعني رياضيين كيف ما شفنا مؤخرا مع مجموعه من الرياضيين اللي كيحققوا انجازات وكان يستقبلهم يعني العاهل المغربي وكيوشحهم ميداليات الى غير ذلك. واوسيمه هذا كيشجع الرياضي بشكل عام، كيشجع لاعب كرة القدم على وجه الخصوص أنه يبذل مجهود وأنه يجي للمنتخب. هذه الملحمة اللي عشناها مثلا في 2022 خلت مجموعة من اللاعبين، وكل نقولوها صراحة لاعبين اللي كانوا رافضين مثلا أو لم ما نقولوش رافضين وإنما مترددين في الالتحاق بالمنتخب. نتحدث عن إبراهيم دياز قال لك أنا ما غنجيش للمنتخب في نهاية المطاف جا. اخو ماش قال له انا ما غنلعبش المنتخب المغربي وجا. العيناوي سنتين عاد باش خدا القرار ديالو. بوعدي ايضا شفنا شحال هو يعني الراي ديالو يتارجح ما بين فرنسا وبين في نهايه في نهايه المطاف جا المغرب. في الوقت اللي كنشوفوا دول اخرى دون ذكر الاسم ديالها للاعبين ديالها ما كيبغيوش يمشيو يلعبوا مع المنتخبات ديال بلدانهم الاصليه، كيمشيو يفضلوا يلعبوا مع فرنسا مثلا او كما شفنا هذا اللاعب اللي مشى مع السويد، لانهم عارفين ما كاينش مشروع يعني واقف على رجليه ديال كره القدم. نزار وفتح لنا هاد لابيست المزيانه اللي هضرنا فيها مهمه جدا. نعم
1: شي دابا انا بحكم الاشتغال ديالي والله العظيم الى اغلب هذوك الاطفال كلهم تيجيبوهم الامهات ديالهم. مثلا ملي تتشوف مثلا باكيد بان تيكون واحد المساحه ولكن مساكن كلهم صافي دير كاينه واحد رساله في هذاك الاستقبال ديال الامهات واحد الرساله لا
0: بالفعل لان كما قلتي هذاك الاستقبال عنده اكثر من دلاله عنده اكثر من دلاله وعنده ايجابيات اللي كنشوفوها الان هذا الشيء اللي كنشوفوا فيه هاد الوليدات حنا اللي كنستافدوا منهم واللي باغيين يقلدونا في دول اخرى وما عارفينش لانهم ما غيعرفوش بعدا اولا باش يقلدوا هنا واللي ما عندهمش الاسس الصحيحه سيدي
1: سي فؤاد خرج مزيان
0: خرج مزيان
2: والله شوف فؤاد انا حقول لك حاجه يعني عندما تشاهد الان مثلا في الصحافه الفرنسيه بالامس يتحدثوا بانهم بيفضلوا ان يهزموا امام النرويج ويحتلوا المركز الثاني حتى يتفادوا هذاك الخط اللي فيه المنتخبات الكبيره المنتخبات الكبيره يتحدثوا عن من عن المنتخب المغربي عنوان صحيفه ليكيب اليوم الصباح دو شوك اليمين على المغرب هولندا يعني لم تعد مباراة عادية أن تلعب ضد المغرب حتى الصحافة الأجنبية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لما تسمع ليكيب ليكيب 4 مليون شخص يراجع كل يوم يعني هذه هي الصحافة الأجنبية التي يمكن أن تتابعها وتلقى اسم المغرب موجود فيها لماذا يطلقوا اسم المغرب؟ لماذا؟ لأن هناك معطيات تغيرت تماما
0: أبوا أم كرهوا
2: صحيح نزار
0: أبوا أم كرهوا
2: حتى الصحافة الإسبانية الصحافة الهولندية بالأمس الصحافة الهولندية
0: المنتخب يحتل المركز السادس هم مجبرون على أنهم
2: وطريقة اللعب يا فؤاد في بعض المنتخبات مثلا زي البرازيل تحتل مركز في مقدمة
0: شوف نزار البرازيل الكرة نزار كرة القدم البرازيل غنبقاو نهضروا عليها وفرنسا غنهضروا عليها ولكن أما الحديث عن المغرب ومركز السادس هم مجبرون على أنهم يتحدثوا عليه وحنا أجبرناهم على أنهم يعني أنهم يهضروا على المغرب ويهضروا عليه يعني بكل يحترموه كمنتخب ككرة قدم كطريقة لعب كمجموعة لاعبين كما ذكرتي سي محمد مديحي هاد اللاعبين ديال المنتخب المغربي الآن التفكير في المنتخب الهولندي ولكن ما يكونش هناك خوف ما يكونش ماشي شحال هذه كما قال نزار شحال هذه كنتي مثلا مشينا 86 تواجدنا بمجموعه فيها بولندا اللي كانت احتلت المركز الثالث في 82 وكانت احتلت المركز الثالث في 82 وكانت عندها فريق قوي بقياده بونياك وكانت انجلترا بقياده الجيل ديال بوبي روبسون الى غير ذلك من اللاعبين المتالقين ثم واجهنا البرتغال ايضا بالنجوم ديالها ديال ديك الفتره كانت كتاخذها فوتري ان لم تخني الذاكره ولكن المغرب ذاك الوقت رغم هذه المنتخبات الكبيره ومشينا احتلينا صدرت المجموعه مثلا ونفس الشيء في 2022 لما تواجدنا مع بلجيكا وكرواتيا وبدرجه اقل كندا شنو يعني اننا الان لو ستاتيو ديالنا تبدل ديال المغرب تبدل من منتخب اللي غادي يجي يحاول يمشي يخرج من المجموعه الى منتخب اللي مرشح بين قوسين انه يتنافس على كاس العالم هنا فين كاين التحول وهنا اللي ما غاديش هذه الحاله هذه اللي ما غاديش يعيشوها منتخبات عربيه او افريقيه اخرى
1: والصفه ولا مثلا الخرجات ديال تقريبا المحللين ولا جميع مثلا اللاعبين السابقين دوليا اللي على اعلى مستوى من بين المرشحين تيحطوا حتى هو المغرب فما كاينين المعطيات السي فؤاد المعطيات اللي هما نتكلموا عليهم مثلا النسخه السابقه كذلك هاد اللاعبين في تيمارسو كذلك المواجهه ديالنا مع البرازيل مع اسكتلندا فصافي دير ملي غتلعب مع هولندا سي فؤاد ثق بيا بان انا غنمشي مع النزار على ان التخوف ديالهم كاين ضاربين كما تنقولوا باللغه ديالنا الف حساب للمنتخب المغربي بدون شك ولكن سي فؤاد هذا ما غيطيحناش في يعني في كما تنقولوا بان خليو رجلينا في الارض لان مقابله ما تتحكمش على انك تكون ثاني كاع عالميا تكون ثالث حنا شحال كنا
0: صديقي سمحوا لي على الورق هولندا هي المرشحه لان هولندا هي اللي وصلت نهايه كاس العالم ثلاث مرات لان هولندا هي اللي خلقت واحد طريقه لعب في بدايه السبعينيات مع نجوم عديده حنا عاد جينا مثلا وصلنا مثلا للعالميه عاد هذه السنوات الاخيره ولكن على الورق المنطق كيقول هولندا هي المرشحه وحنا الاوتسايدر وحنا اللي غادي نحاولوا ان نكذبوا التكهنات
1: غير هو سي فؤاد وي ولا الناس تحترمنا في الكره
0: بالفعل. اه
1: صافي دير دابا مثلا انا كمغربي ونتمنى بيان سير المنتخب المغربي تيبان لي بان كاين حظوظ عندنا حنايا كما كما قلتي منتخب تقريبا متكافئ حنا بواحد النسبه اكثر تنقول المنتخب المغربي ان شاء الله هو الاقرب
0: لان ربما انا شخصيا ما كنبغيش نمشيو لهاد الهضره ما كتعجبنيش بزاف ديال انا نمشيو نفوزوا بكاس العالم.

0: ما
1: الله يعطيني والله الا
0: انا كتجيني مبالغ فيها نكونوا صراحه
1: بحال الاخرين
0: نكونوا صراحه مع الانفس ديالنا ونكونوا عارفين راسنا فين حنا فين كنا وفين ولينا هذا الشيء وشنو الامكانيات ديالنا وشنو المؤهلات ديالنا صحيح عندنا مؤهلات عندنا فريق عندنا عمل الى اخره ولكن خصنا نمشيو ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب يعني خصنا نمشيو خطوه لقاء بلقاء
1: والله سي فؤادي انا معكم مليار في المئه ديال هادو حنا غنمشيو نجيبو حنا ما جي لا تتمشي مقابله اكيد سي نزار تكون متفق معاه راه ملي غتحيد هولندا راه تتولي عندك واحد النسبه او ثاني احسن
0: لا راه هو راه باش شحال باقي من دور
1: الله يعطيك
0: الدور هذا باقي سدس عشر نهايه وباقي ربع نهايه راه باقي عندك واحد خمس لقاءات الا بغيتي مثلا تفوز بلقب ولكن خصنا نزار خصنا نمشيو مباراه بمباراه خصنا نفكروا الان كل فوكس على هولندا نساو شنو هولندا انتظرنا خصنا نمشيو نحاولوا بعد ندوزوا هذه الخطوه وعاد ديك الساعه لكل مرحله بعد كل مرحله مدبر وحكي
2: صحيح يعني انا اعتقد فؤاد كمان النقطه المهمه جدا هو الاعداد البدني لانه هولندا لديها طاقه بدنيه كبيره جدا جدا يعني تلعب معك كسيطر على خط الوسط وكتلعب معك على احتكاك بدني عالي الاحتكاك البدني اكتشفناه في اسكتلندا اعتقد انه ممكن ووارد جدا تجربه اسكتلندا كانت افضل تجربه
0: افضل اختبار للمنتخب كنت دابا شويه قلت مدبره وحاكم ياك وتفكرت صديقي حكيم تميم اللي دوزنا لي واحد الفيديو هذه واحد اربع ايام ولا خمس ايام شفتيها سي مديحي تبارك الله كي جونغلي بالكره واليوم جاء الدور ديالك سي اي والله
3: انا نزار ولا
0: لا اي بوحدك دابا دابا المستمعين يمكن ما غيشوفوكش كيسمعوا لينا ولكن المشاهدين غادي هالكره موجوده غنشوفوا نوض سي مديحي نشوفوا المهارات ديالك واش باقي شاد شي كره ولا لا الكره هي وغادي نشوفوا سي مديحي شحال غادي يدير ديال واش غادي تفوز حكيم
3: شحال دار سي حكيم
0: حكيم دار شي 25
3: دابا عطيني
0: فصل الكاميرا سي
3: حكيم سي حكيم راه تبارك الله
0: تبارك الله يلا ورينا حنت رجليك جوج ثلاثه اربعه خمسه اذا خمسه ديال الضربات
3: عطيني فرصه اخرى
0: فرصه ثانيه امام الكاميرا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة ثمانية صافي
3: بارك
0: بارك عليك سي مديحي
3: سي حكيم شوف راك انت الفائز
0: مازال نعطيوك فرصة نزار نعطيك فرصة في حلقة قادمة اللي بطبيعة الحال انك تلعب شكرا لك سي مديحي وبطبيعة الحال هذه غير باش صديقنا محمد مديحي اللاعب الفد واللاعب الكبير واللاعب ما تفرجيش في هذا صديقي مديحي
2: حكينا على المواضيع مع الهلال ومع فرق الافلاس
0: مع ولكن باقي مشى كيقول لك مشى الزيد يبقاو حروفه
1: مشيت للسودان
0: مشيتي
1: السودان
0: اي كنا مشيت لهذا العبسي ياك
3: المريخ
0: المريخ لعبتي
3: في المريخ
0: اوكي داكور اوكي طيب هاد كما ذكرت الان بالنسبه للمنتخب المغربي شكرا لك سي مديحي سخفناك شويه فهاد الصباح ولكن جاتنا الفكره اننا نشوفوا المهارات ديالك وسي مديحي راه كان لاعب مهاري جدا جدا لاعب اللي كنفتقدوه مثلا ما نقدرش ما كناش كنشوفوا بحال سي محمد المديحي الان في الملاعب المغربيه للاسف الشديد لاعب اللي غيراوغ واحد جوج ويعطيك ديك المتعه وديك يعني ديك المهارات اللي خلاتنا نعشقوا كره القدم للاسف الشديد يوم حاسم اليوم للمنتخب المغربي نزار لانه غيسافر والعديد من المتغيرات لا في الاقامه لا في يعني بالنسبه للمحيط اللي كان فيه في الولايات المتحده الامريكيه وغيمشي للمكسيك.
2: اعتقد انه الجو مختلف فؤاد يعني الطقس اعتقد انه الطقس مستقر في المكسيك اكثر من يعني يمكن الولايات المتحده كان هناك عديد من الملاعب تعرضت للغاش للعواصف الرعديه والمطريه التي يعني قد توقف بعض المباريات حتى متوقع في دور 16 مباراة في المكسيك الطقس مستقر وحتى لو كانت حرارة هم متعودون يعني أعتقد أن اللاعبين المغاربة متعودين على هذه الأجواء ليس هناك غريب أنا أعتقد أن هذه المسائل محسومة يعني الآن يجب التفكير في المباراة الدخول إلى التحضير لهولندا ليس هناك شيء آخر تغميض العينين فقط على هولندا للاعبين والطاقم التقني.
0: طيب اصدقائي شكرا لكم شكرا لك سي مديحي سخفناك هذا الصباح مع الجونغلاج ولكن باقي تبارك الله باقي خصنا نديروا نضموا شي مباراه ان شاء الله
3: الله يلعب مع السي

0: نحاول ننظموا شي مباراه ونشوفوا حتى المهارات ديال صديقنا نزار واش باقي شاد شي مهارات في الكره ولا لا، ونحاولوا نصوروها وندوزوها ايضا للمشاهدين ديالنا والمتابعين ديالنا. شكرا لك سي محمد المديحي، نلقاك في فرصه قادمه. نزار نور شكرا كثيرا. شكرا موصول لفريق العمل باكمله اليوم. تحيه ديال الاصدقاء وزملاء كما هي العاده دائما، الصديقتين في قسم التحرير بالقسم العربي لميديا ان تي في، الاخت صفية الهيداني اقدم الصحفيات في القسم ديال قسم التحرير، وايضا الاخت سميرة عثماني اللي هي ايضا صحفيه واللي كتكلف كثيرا بالتنسيق مع الضيوف لمختلف البرامج في ميديا تي في. بعد ظهر اليوم برنامج الذي تنتظرونه على اثير ميديا راديو، برنامج لوتر ماتش رفقة الزميل حكيم تامين دائما، ثم بعد ظهر اليوم اكسترا تايم الساعة 5:30 مساء ينتظركم صديقي عبد الله الجعفري في برنامجه ريمونتادا المونديال. شكرا لكم، نقول لكم جمعة مباركة، شكرا للمشاهدة، شكرا على الإصغاء، شكرا للوفاء، إلى اللقاء.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
2: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
4: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينونسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور.
3: و بور لي زوبيراسيون كورونت
4: عندك ديزافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
3: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلعاني شويه.
4: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
5: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا بوان ايما و 0522 42 15 43.
6: افيك بانك اوف افريكا كاين الحل.
7: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب، وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم، وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليوز. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
8: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
9: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5،

0: صباح الأسرة، صحة، تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك اليومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من 10 صباحا فقط على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: موجز 10 معكم عبد العالي صهار. نستهل الموجز من تطورات ما بعد اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم. وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع للوزراء مع نظيرهم الأمريكي مارك روبيو في المنامة أن الوزراء أكدوا أن تحقيق سلام يتطلب معالجة كافة أشكال التهديدات الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمسيرات، وشددوا على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء تظل برهونة بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروس اليوم على ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق للغاية في إيران بعد الحرب في الشرق الأوسط لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية، وأشار إلى أن الهيئة باشرت مؤخرا محادثات مع إيران بعد توصلها إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لبحث مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك عنيف جنوب لبنان أمس، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر قوله إن الشباك وقع في بيت يحون وأطلق عنصر من حزب الله قنبلة يدوية تجاه القوات. وقال مسؤول إسرائيلي أمس إن إسرائيل لن تسحب قواتها من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله في وقت يخوض البلدان محادثات بوساطة أمريكية في واشنطن. إلى فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي. من جانبه أعلن الجيش الأمريكي أن فرقة عسكرية وصلت إلى كاراكاس اليوم لتنسيق المساعدات الأمريكية لضحايا الزلزالين. في منطقتنا المغاربية، في المغرب أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الليلة الماضية أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بإسكوبار الصحراء والمتعلقة بالتجار الدولي في المخدرات، ويلاحق فيها عدة متهمين بينهم سعيد الناصري رئيس السابق لنادي الوداد الرياضي الذي أدين بعشر سنوات سجنا نافذا، كما أدنت المحكمة عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق ب 12 سنة سجنا نافذا. في تونس، قضت محكمة تونسية بالسجن 25 عاما في حق الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن صدرين في قضايا تتعلق بملفات العدالة الانتقالية، وتلحق بن صدرين قضائيا بتهم ترتبط بتزوير أجزاء من التقرير النهائي للهيئة التي أنشئت بعد ثورة عام 2011 للتحقيق في الانتهاكات التي طالت آلاف الضحايا. وفي أول رد فعل لها، وصفت بن صدرين الحكم الصادر بحقها بأنه قرار سياسي لا علاقة له بالقضاء. في الرياضة، تعرف المنتخب المغربي لكرة القدم على منافسه في الدوري المقبل، حيث سيواجه منتخب هولندا الاثنين القادم في مونتيري المكسيكية، في حين تصطدم اليابان بالبرازيل متصدرة المجموعة الثالثة في اليوم عينه في هيوستن الأمريكية. ولتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري المكسيكية لمساندة أسود الأطلس، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمان الله.
0: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
3: ميديا 1 مراكش 105.3 فاز 101.4
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.نت بشراكة مع ميدي أن راديو.
5: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
6: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا معنا في آخر حلقة من هذا الموسم من برنامج صباح الأسرة. نشكركم على حسن المتابعة والثقة التي تمنحونها لنا دائما. نتمنى بأن نكون دائما عند حسن ظنكم بنا، ونذكركم أكيد بأنه ابتداء من يوم الاثنين المقبل إن شاء الله نلتقي بكم في الموسم الصيفي من خلال برنامج صباحيات الصيفية في نفس الموعد، لنواصل معكم رحلة الفائدة والمتعة بصحبة فقرة متنوعة تناسب أجواء الصيف. مرحبا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
0: في هذا اللقاء اليوم من صباح الأسرة نخصص فقرة معلومات صحية، هي عبارة عن بعض المعلومات التي سنتعرف عليها بالنسبة لبعض الأطعمة الصحية. وفقرتنا الثانية فقرة صحية نتعرف فيها على الأطعمة، سنتعرف فيها على كيف يمكن أن نستمتع بالعطلة الصيفية بعيدا عن المشاحنات الزوجية، حيث سنتناول مجموعة من النصائح والأفكار التي تساعد الأزواج خصوصا على قضاء عطلة يسودها التفاهم والراحة والانسجام. نتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة، ونسأل الله أن يديم عليكم الصحة والسعادة. وهذا سامي يوسف معنا ومدد.

أجمل تحية لكل من التحق بنا. ونتوقف اللحظة مستمعينا في هذه الفقرة, فقرة المعلومات, وهي مخصصة للتعرف على الأطعمة المفيدة للصحة وأهميتها في الحفاظ على النشاط والعافية, كما سنذكر ببعض الخصائص المفيدة للصحة من خلال

0: التذكير بهذه الأطعمة المفيدة. إذن يمكن للطعام الذي نتناول كل يوم مستمعينا أن يؤثر تأثيرا ملحوظا في الصحة، فالنظام الغذائي يؤثر على احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان أو أمراض القلب أو مرض السكري من النوع الثاني، ويؤثر النظام الغذائي كذلك على احتمالية الإصابة بانخفاض كثافة العظام، فقدان قوة العضلات مع التقدم في العمر. لكن قد يتضمن النظام الغذائي الصحي مجموعة كبيرة من الأطعمة، فكيف نختار؟ اليوم لكم في هذه الفقرة نذكر بأفضل الأطعمة المفيدة للصحة بلا العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والدهون والبروتين. فإذا كانت هذه الأطعمة تحتوي كذلك على كمية محدودة من السكر أو الدهون أو الملح، فإنها تسمى الأطعمة الغنية بالعناصر المغذية. أول هذه الأطعمة اللوز، فتصنف عموما المكسرات التي تؤكل كاملة في خانة البروتينات، شأنها شأن البذور واللحوم والبيض، كما يمكن استخراج الزيوت منها. لكن المكسرات لا تقتصر الفوائد ديالها على البروتين والدهون فقط، بل هي حافلة بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات التأكسد. اللوز مثال جيد على ذلك، فهو من المكسرات التي يمكن تناولها كاملة أو مطحونة على شكل زبدة وكل ما بينهما. ويضفي اللوز نكهة قرمشة على الوجبات الخفيفة والسلطات والأطباق من المقبلات إلى الحلويات. ويعتبر اللوز مصدر للمغنيسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك والفيتامين أ، ومعظم الدهون في اللوز على شكل أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، والتي ترتبط عند استبدالها بالدهون المشبعة بصحة القلب. المكسرات إضافة قوية لنظام غذائي صحي، لكنها يمكن أن تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، لذلك يجب مراعاة حجم الحصص الغذائية. يعني ضروري أننا ردوا البال من المقدار والتأكد من أن الأنواع المختارة من المكسرات تنسجم مع النظام الغذائي لاحتوائه على سعرات حرارية عالية. لذلك ينصح باختيار المكسرات الكاملة غير المملحة أو زبدة المكسرات، ولكن بدون إضافات من الملح أو السكر. التفاح، سواء كنت تفضل المذاق الحلو أو الحمض، فستجد أكيد من بين أصناف التفاح المتنوعة ما يرضي الذوق ديالك. فالتفاح أيضا مصدر جيد للألياف، إذ يحتوي قشر التفاح على ألياف لا تتحلل بالماء أو تسمى بالألياف غير القابلة للذوبان. أما لب التفاحة فيحتوي على ألياف قابلة للذوبان، تتحول إلى أحد أشكال الهلام أثناء انتقالها عبر الأمعاء. تساعد الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الحفاظ على حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي، وقد تساهم في الحد من الإصابة ببعض أنواع السرطانات. ويمكن أيضا أن تقلل الألياف القابلة للذوبان احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يحتوي التفاح على مغذيات نباتية كغيره من الأطعمة النباتية، ومن أمثلة هذه المغذيات الفيتامين سي، بالإضافة إلى الفلافونويدات الموجودة في التفاح، كذلك العديد من المركبات الأخرى. وتؤدي هذه المركبات الكيميائية معا إلى تحسين صحة خلايا الجسم في مواجهة ما يلحق بها من ضرر في الحياة اليومية. إذن من المهم أكل التفاح. وهذه استراحة غنائية الآن مع الفنان صابر الرباعي وأغنية أبي، مع تحية خاصة لكل الآباء.
1: من غيرك الدنيا أنت لمام الشمل، يا أبي اسعفني بكلام أوصفك

دائما معا في هذه الفقرة الأولى من صباح الأسرة، وهذا تذكير بالأطعمة المفيدة للصحة. هناك التوت الأزرق، وهو من الفواكه الرائعة التي يمكن إضافتها للنظام الغذائي اليومي. التوت الأزرق سواء تناولناه بمفرده أو مع الياغورت أو مضاف إلى السلطة، فإن التوت الأزرق غني بالمغذيات النباتية، ويحتوي كذلك على الفيتامين ك الذي يدعم خلايا الجسم وتدفق الدم بشكل صحي والاستفادة من الجسم من الكالسيوم، ويتفاعل كذلك الفيتامين ك مع المنغنيز الذي يوجد كذلك في التوت الأزرق. وأكيد يتميز هذا التوت الأزرق بأنه مصدر غذائي منخفض السعرات الحرارية، وهو غني بالألياف والفيتامين سي. وملاحظة فقط، عند تناول الحلويات المصنعة من هذا التوت الأزرق فقد تكلفك السعرات الحرارية أكثر مما تتوقعين، لذلك احرصي على قراءة المعلومات الغنية. ويمكن للتوت الأزرق الطري أو المجمد إضافة لون مميز إلى الطبق. وأكيد هناك من الأطعمة المفيدة للصحة البروكولي، السبانخ، البطاطا الحلوة، عصير الخضروات والبقوليات، فهذه كلها أطعمة مفيدة جدا للصحة. فنتمنى لكم دائما يا رب الصحة والسلامة. وللتذكير سنعود مباشرة بعد موجز 10:30 بفقرة الصحة النفسية، وموضوعنا اليوم حول كيف يمكن الاستمتاع بالعطلة الصيفية بعيدا عن المشاحنات الزوجية، حيث سنتناول مجموعة من النصائح والأفكار التي تساعد الأزواج على قضاء عطلة يسودها التفاهم والراحة والانسجام. وضيفنا هو اليوم الأستاذ فيصل طهري، أخصائي نفسي إكلينيكي ومعالج نفسي. فتابعونا إذن مباشرة بعد موجز 10:30.

0: الكاميرا ديالك بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع اصحابك وعائلتك. خليك مكونيكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمة 78 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح الى غير 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الان.

0: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
1: مرة أخرى أرحب بكم مستمعينا في كل مكان، وموضوعنا كما ذكرنا سابقا هو موضوع يمكن أن يكون شائع بين الكثير من الأزواج، العطلة الصيفية والمشاحنات التي قد تطرأ بين الزوجين. لماذا تتحول فترة الراحة أحيانا إلى وقت للتوتر، وكيف يمكننا التعامل مع ذلك بشكل إيجابي؟ لنجيب على هذه الأسئلة وأكثر معنا اليوم الأخصائي النفسي الإكلينيكي والمعالج النفسي الأستاذ فيصل طهري، والذي يتواصل معنا من مدينة الرباط. يا صباح الخير أستاذ طهري، وشكرا على تواجدك معنا اليوم في صباح الأسرة، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أستاذة سعيدة، وصباح الخير لكل المستمعات والمستمعين. مرحبا.
1: مرحبا. إذن العطلة الصيفية أستاذ طهري هو اللي تنعرفوا عليه جميع، هو وقت للراحة للترفيه، وهو وقت للاقتراب من العائلة أكثر، لكنها في بعض الأوقات تتحول إلى فترة مشاحنات بين الزوجين بدل أن تكون فرصة للتقارب. فهل فعلا العطلة الصيفية قد تكون عبارة عن مشاحنات زوجية؟ ومن واقع اختصاصكم وتعاملكم مع الأزواج واستشارتكم الزوجية، واش فعلا هاد العطلة الصيفية كتقدر تكون عبارة عن مشاحنات؟
2: صحيح، هو في غالب الأحيان هاد المشاحنات المفروض أنها ما تكونش، لأن ملي كنقولوا العطلة الصيفية كنقولوا هي العطلة السنوية، هي ربما الأطول سنويا من حيث عدد الأيام ومن حيث السفر ومن حيث الاستجمام وكذلك التخطيط المبكر للعطلة الصيفية. ففي غالب الأحيان اللي كيخلي هاد المرحلة بعض المرات كيكون فيها بعض الاصطدامات وبعض التشنجات كتكون مرتبطة في غالب الأحيان بعدم التخطيط المبكر للعطلة، لأن العطلة هي في الحقيقة هي نوع من أنواع الفراغ، وهذا الفراغ إن لم نحسن تدبيره ونحسن التخطيط له، ومن كنقول التدبير والتخطيط نتكلم عليه يعني بالصيغة الثنائية، لأنه ربما مما يمكن أنه يزيد في المشاحنات والاصطدام هو من كل فرد ولا كل واحد من الثنائي من الزوجة والزوجة يخطط لعطلته أو لعطلتنا يعني الأسرية، خصوصا مع تواجد الأطفال بطريقته الخاصة. وتنوجد أحيانا أنه ما كيكونش اتفاق مبكر، وحنا تنعرفوا العمل والإكراهات ديال العمل سواء في القطاع العام في القطاع الخاص يحتاج إلى نوع من تحديد الفترات بشكل مبكر، لأن سينو غنخرجوا كاملين في الصيف راه ما غيخدم حتى واحد، دونك ما يمكنش، دونك يخص داك يكون داك التخطيط المبكر، ويجب أن يتفق معا. بمعنى ما يمكنش لي أنا نأخذ العطلة مثلا في شهر يوليوز والزوجة تأخذ العطلة في شهر غشت، إذا لا يمكن. إذا خص يكون هذاك الاتفاق المبدئي، لأن هذاك التخطيط المبكر كيخلينا أننا نتفق على الأيام اللي يمكن لنا نخرجوا فيها مجموعين واللي ميسرة لكلينا، وحتى الأطفال اللي عندهم تم دروس ولا بعض المرات كتكون عندهم أنشطة صيفية حتى هما، فبالتالي خصنا نراعيوها. وحتى التدبير، لأن هذا التخطيط المبكر كيخلينا نناقشوا حتى مسألة المتعلقة بالتدبير المالي للعطلة، لأن السفر والأنشطة المتعلقة بالسفر كلها والاستجمام كيخصها واحد الميزانية خاصة. فالسؤال هنا اللي كيتطرح هو مدى استعدادنا احنا ماديا وزمنيا لاننا ندخلوا في هذه العطله. ففي كثير من الاحيان وفي غالب الاحيان هذا الاصطدام اللي كيكون وكيخلي للاسف ذكريات سيئه راسخه في فتره العطله، يعني بدل انها تكون ذكريات جيده وجميله وكنحتفظوا بها، وان العطله اللي فات مشينا هنا وشفنا هنا ودرنا هنايا، واحيانا راه ملي كيكون التوافق

0: الاتفاق راه يمكن ان نبقى في المدن ديالنا، ولكن عندنا واحد البرنامج ديال العطله ما فيهش الفراغ وما فيهش فيه الراحه وفيه الاستجمام، لان تنعرفوا بان يعني خاصه الناس اللي كيتواجدوا في المدن الكبرى راه ماشي دائما راه يمكن يديروا انشطه في هذيك المدن اللي كيتواجدوا فيها. يعني مثلا الانسان يمكن يخرج يبدل شويه كيف ما كنقولوا المنظر في مكان واحد اخر، ولكن ملي كتكون الظروف الماديه لا تسمح وبالتالي ما كيمكنش لينا نتنقلوا، وتنعرفوا احنا كنسميوها يعني حتى على المستوى سيلاوت سيزون، يعني يعني الفنادق غاليه، اماكن الاستجمام غاليه، هذا بلا ما نتكلموا احيانا على الجشع والاغلال اللي كيكون في هذه المرحله هذه. فهذا كيخلي عندنا واحد العجز مادي اننا ما نقدروش نديروا بزاف ديال البرامج السياحيه ولا الترفيهيه، ولكن دائما كنقولوا بانه التدبير الجيد والاتفاق الجيد والتواصل منذ البدايه الجيد كيخلينا بالفعل اننا نمشيو في واحد الاتجاه اللي مزيان.
1: إذا هذا من جانب، لكن ربما كنسمعوا كثير اللي كيكون هذه المشاحنات بين الزوجين خصوصا في هذه العطلة الصيفية، تنعتقدوا بأن الطبيعة والعلاقة قبل هذه العطلة هي اللي كتأثر على كيفية التعامل مع هذه الفترة، يعني ربما ما كيكونش هناك واحد تفاهم واحد الحوار، ربما كتكون هناك مشكلات كينا قائمة ولكن كتظهر بشكل أكبر بسبب ربما هذه الضغوطات اللي كتكون في هذه العطلة الصيفية أكثر. أستاذ طهري،
0: وهو صحيح، هو يمكن أن نقول بأنه يعني ظروف الحياة اليومية سواء الفترة ديال العمل أو الفترة ديال العطلة والفراغ ما هي إلا تحصيل حاصل على العلاقة الثنائية اللي كتجمع هذا الكوبل هذا أو هذا الزوجين خلال الحياة ديالهم بشكل عام، لأنه ربما قد نلاحظ بأن الأمور قد تزداد سوءا في فترة العطلة لأن بتعلقها بالفراغ، لأنه كين واحد الفراغ كين واحد لأن الغياب ديال التواصل من ما كان تواصلوش وما كان حطوش النقط على الحروف وما كان حاولوش نعالجو مكامل الخلل ونشخصو بداية فين كين مكامل الخلل باش نحطو عليها يدينا ونعالجوها في الكوبل ديالنا. فما يمكنش نجيو للعطلة ونعيشو عطلة عادية ونستجمو ونسافرو هذا، فربما آخر ما يمكن أن يفكر في ثنائي اللي أوضاعهم ليست بخير هي أنهم يسافروا. بل بالعكس، إحنا حتى في العلاج النفسي الخاص يعني بالأزواج بالكوبل في كثير من الأحيان في العطل تنصحوا بأنها تكون فترة ديال الانعزال، يعني أن ننعزل عن بعضنا البعض. من الأفضل أن كل واحد نديروا واحد البوز، كل واحد يمشي مثلا عند العائلة ديالو ولا يدير شي برنامج مع العائلة ديالو ويتفرقوا شي شوية باش كل واحد يفتقد الآخر وممكن أن يراجع نفسه منين يكون مع نفسه، لأنه في غياب التواصل وفي غياب تشخيص حقيقي للمشكل وما حطيناش يدينا على المشكل فين كاين، وهذا يصعب جدا أننا نقولوا منين غتجي العطلة غنهضروا وغادي نجلسوا وغادي لا مي غتجي العطلة غنصطدموا، خصوصا يعني الزوجين اللي كيكونوا في نفس الوقت اباء وامهات، فبالتالي كيكون عندهم واحد الاصطدام اكثر بسبب الاطفال، لان في نهايه المطاف الامر هو محسوم عند الابناء، لان هي فتره ديال شهرين ومن بعد غادي يرجعوا يعني السنة الدراسية اللي غادي تجي من بعد، فبالتالي خصهم يسافروا، خصهم يخرجوا، خصهم يرتاحوا، خصهم ياكلوا برا، خصهم واحد المجموعة من الأنشطة. ف يعني كاين الإكراه ديال أنه الوليدات يعني باغين يخرجوا هذا وحنا ما متفقينش وحنا ما مفاهميش، فهنا فين كتولي بالفعل العطلة كيفما كيقولوا الكثير من الأمهات والآباء كيكرهوها. كيكرهوا هاد العطلة وكيكرهوا هاد الفترة هادي وكيكرهوا تدبير ديال الحياة في هاد الفترة هادي، لأنه بالفعل يمكن أن نقول بأن هي تبعات ديال الفشل في العلاقة أيضا نفشل في العطلة، ويمكن كيف ما قلتي أن الأمر يعني يزداد حدة ويكون الاصطدام أكثر.
1: إذن ربما هناك أسباب عديدة تؤدي إلى هذه المشاحنات أثناء ربما هذه العطلة الصيفية، وربما كذلك في السفر كيقدر يكون اختلافات وجهات نظر كما ذكرتي، ولا ترتيب الأولويات ما كيكونش، والتعامل خصوصا كذلك مع الأطفال، لأن بوجود الأطفال ربما كتزداد

0: مشاحنات، فكيفاش يمكن أننا نتعامل مع هذه الحالة هذه أو هذا الموضوع؟ كيفاش أننا نقدر كزوجين نتقسموا المهام ونتبدلوا الأدوار باش تفوت هذه الفترة بسلام، وفوقاش ربما كنحتاج لاستشاري ومتخصص إذا تكررت المشاحنات في كل عطلة؟ يعني كل ما كتجي هذه العطلة كيكون هناك مشاحنات. يعني أستاذ طهري، واش كتفضل أن تكون هناك استشارة مع متخصص باش نوقفوا هذه المشاحنات، ولا نحاولوا أولا احنا مع بعضيتنا فقط؟
1: في البداية أكيد خاص تكون هذه المحاولات الفردية اللي كتبنى على أنه كيكون واحد تأسيس لواحد الأرضية مشتركة بيننا اللي يمكن لنا أننا نناقش فيها المشاكل ديالنا الثنائية، وهذا أمر جيد وأمر طيب والمفروض أنه يكون. كان نحاول ما أمكن أننا دائما كننصحوا لكم لأننا نمشي في الاتجاه ديال أنه أن نستمع وأن نترك المجال للآخر أن يتحدث وأن يتكلم دون أنك تعترض الكلام دياله ولا توقفه ولا هذا، وما تمشوش في الاتجاه أنه أنا لست مخطئ، لأن هنا فين كيكون الإشكال في العلاقة الزوجية، من كيكون واحد الطرف يعتقد بأنه لا هو ما عنده حتى شي مشكل، مشكل كله يتعلق بالطرف الآخر، وهنا فين كيكون الاصطدام وفين كيكون. إضافة إلى أنه خاص بالفعل ننجحوا في المرحلة الأولى هي تشخيص المشكل، فنعرفوا بالضبط يعني إحنا كزوجين فين عندنا المشكل. فمنيكي مما كنقدروش نتواصلوا لأن كيكون واحد تعنت لطرف على الآخر، أو لم ننجح أيضا في أننا نشخصوا بالفعل فينا هو المشكل، هنا كنقولوا لا مجال أننا نضيع الوقت أكثر، المفروض أن نستشير مع أخصائي أو معالج نفسي اللي كي يهتم بهذا المجال ديال علاج المشاكل الزوجية. أولا كان نضمنوا فيه الحياد لأنه هو لن يميل لطرف على طرف، لأن بعض المرات من كتدخل الأطراف العائلية كتلقى الطرف الآخر غير مرتاح، يقول لك لا وهذاك باه أكيد غادي يجي في صفه، لا وهذيك مورة أكيد غادي يجي في صفه، ولا صديقة أو صديقة أحيانا لا ورا صاحبتها وش غادي يجي معايا غادي تدافع عليها. فعلى الأقل تنمشيو عند المعالجة والمعالجة ونبدأ بفكرة أنه كاين على الأقل واحد نوع من الحياد، والمعالج ماشي دائما يهتم بأن يحدد من الظالم ومن المظلوم وشكون اللي عنده الحق وماشي شكون، هذا ماشي اختصاصنا وما تنحاولوش نكونوا قضاة قدر ما أن نكون معالجين، أننا نحاول ما أمكن أن ننصت أن نستمع وأن نحدد فين كاين المشكل وأن نحدد لكل طرف على حدة شنو المشكل اللي كيخصو، شنو الحاجة اللي خصو يبدل فيه واللي يغير فيه، من أجل أن نمشي في الاتجاه أننا نلقى واحد الحلول وأن يقتنع كل طرف على أنه ليس ثابت بل هو متغير وخصو يتغير، لأنه ملي كتلقى الاتهام كيمشي في الاتجاه لا أنا شوي ستابل، الآخر اللي خصو يكون ديناميك، الآخر اللي خصو يتغير، هنا كان ما كان وصلوش الحلول. فبالتالي العلاج فيه مراحل معينة كنمشيو غير بشوية بشوية، وفي نهاية المطاف نجد بالفعل، لأن صراحة احنا كنهضروا على التدبير ديال الفترة ديال العطلة الصيفية وكيفاش أننا نجنب المشاحنات باش ما تكونش، باش تبقى هي بالفعل فترة ديال الراحة والاستجمام ماشي فترة ديال الاصطدام، ولكن خصنا ناخذ بعين الاعتبار أنه المفروض أن الحياة ككل الزوجية يجب أن تمشي في الاتجاه ديال أن لا يكون فيها الاصطدام، لأن احنا ما كنتزوجوش باش نصطدموا باش نزيدوا مشكل على المشاكل ديال الحياة، يكفي المشاكل اللي كتولد علينا الحياة. فبالتالي يعني الأزواج المفروض أن تكون هي تلك المساحة اللي ممكن نرتاح فيها واللي ممكن نشعر فيها بالدعم لكل طرف للآخر، ونحس بالحب والاحتواء والاحترام المتبادل، عكس أننا نبدأ نحس بأنه داكشي علاش اليوم كنلقاو بزاف ديال يعني ديال الناس ومنهم بعض المشاهير ولا بعض يعني ما يسمى بالديزانفلونسوز وديزانفلونسور، يعني الناس اللي كيبارطاجيو يعني افكارهم في المواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يشيرون في كثير من الأحيان البعض فيهم دائما إلى فكرة أن الزواج هو مشروع فاشل، وطبيعة

0: الحال هما كاين في غالب الاحيان يعني كينطلقوا من تجربتهم الخاصه اللي هي بالفعل فاشله، فبالتالي من حقه يقول بان الزواج مشروع فاشل، ولكن هو لم يجرب يعني او لم يعيش ذاك التوازن في العلاقه الزوجيه اللي كاين عند بزاف ديال الناس، واللي كيعتبروا بالفعل بان الزواج هو مشروع ناجح وهما قدروا انهم يأسسوا لواحد الحياه الثنائيه اللي فيها بزاف ديال الاحترام وفيها بزاف ديال الحب وفيها بزاف ديال الدعم. دونك الامر ماشي خرافي ولا غير موجود بقدر ما هو موجود، ولكن فقط يجب ان نسعى اليه ويجب اننا نبذلوا واحد الجهد باش نوصلوا ليه.
1: اكيد لا يجب الاهتمام بما ينشر على الصفحه ديال التواصل الاجتماعي لانه لا يعكس الصوره الحقيقيه للعلاقه ديال الازواج او العلاقه بين الازواج، وكذلك يجب تجنب مقارنات لان لكل زيجه كتكون عوامل ومقومات يجب الالتزام بها لتحقيق اكيد الاستقرار ديالها والنجاح ديالها. فاذا كانت هناك اليوم رسالة أو كلمة، ونحن على أبواب فصل الصيف وعلى أبواب العطلة الصيفية، والهدف ديالنا هو بأن تكون هذه العطلة الصيفية هي عطلة للتقارب وكذلك للراحة والاستجمام وربما إعادة أو أخذ نفس من أجل الاستمرار في الحياة الزوجية. طبعا ما غتكونش 100% سعيدة ولكن غتكون معقولة وفي المعقول. فكلمة اللي يمكن أو رسالة اللي يمكن اليوم توصلها أستاذ فيصل طهري للأزواج لتفادي هذه المشاحنات أثناء العطلة الصيفية، لأن هذه المشاحنات ربما كتكون في الأيام العادية ولكن اللي كنلاحظوا بأنها كتزاد في هذه العطلة الصيفية.
0: أكيد نحاول ما أمكن أن نقول بأنها هي فترة أكيد للتواصل، هي فترة للتقييم يعني المرحلة اللي دازت، عشنا سنة مهنية سنة دراسية مع الأطفال، عشنا واحد المجموعة من التقلبات نقدروا نحطوا يدينا على الأخطاء اللي درنا في كل ما يخص التدبير المنزلي، في كل ما يخص بالمشاحنات الثنائية، فيما يخص بتدبير القلق والغضب اليومي ديالنا. فكنحاولوا ما أمكن أننا نبنيوا هذه العطلة هذه على أن نتواصل أكثر، أن ننصت لبعضنا البعض، وأننا نحاولوا ما أمكن قبل ما نحطوا يعني البرنامج الخاص بالعطلة والاستجمام نحطوا برنامج سنوي اللي يمكن لنا نعتبدوه من شتنبر القادم مع بداية السنة الدراسية والسنة المهنية الجديدة، ونحاولوا ما أمكن أن يكون بشكل مختلف هذه المرة مبني على الإنصات والاستماع والدعم النفسي لكل طرف للآخر، لأن يكفي المشاكل اللي تتعارضنا في الحياة فما نزيدوش مشاكل حتى في العلاقة الزوجية اللي كتزيد تقلنا أكثر. كلنا عندنا ضغوط مهنية، كلنا عندنا ضغوط مادية، كلنا عندنا إكراهات، كلنا عندنا مشاكل صحية، نحتوي بعضياتنا أكثر، نتواصل، ننصت لبعضنا البعض. وفي كثير من الأحيان هذا التواصل وهذا التخطيط اللي يمكن لنا نقوم به في العطلة الصيفية يمكن أنه يمشي في الاتجاه ديال أنه يحمي هذه العلاقة هذه ويزيد يوطدها خلال السنة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله، وإحنا باغيين أن هذه العطلة تكون هي فرصة لتعزيز العلاقة الزوجية، وأكيد هذا كيطلب منا يكون واحد التخطيط الجيد والتواصل يكون مفتوح والتسامح يكون وشوية ديال التنازل من الطرفين متبادل أكيد من خلال الفهم ديال الأسباب اللي تقدر تكون كتأدي إلى هذه الخلافات خلال العطلة. فيمكن أكيد للزوجين مع بعضياتهم باش يحاولوا أنهم يتجنبوا هذه المشكلات والاستمتاع بالأوقات سعيدة معا لأنها فرصة لا تعوض أكيد. فلجميع كتمنوا يا رب الصحة والسلامة والسعادة، والشكر موصول لكم الأستاذ فيصل طهري أخصائي نفسي كلينيكي ومعالج نفسي. شكرا جزيلا أستاذ طهري مرة أخرى، إلى فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا،
0: نراكم
1: إلى اللقاء. بهذا نصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة، بل وإلى ختام موسم جديد من برنامج صباح الأسرة. إليكم جزيل الشكر على وفائكم ومتابعتكم وتفاعلكم معنا طوال هذا الموسم. نسأل الله أن نكون قد وفقنا في تقديم ما ينفع ويفيد، وأن نكون دائما عند حسن ظنكم بنا. لا تنسوا أن موعدنا يتجدد معكم ابتداء من يوم الاثنين المقبل إن شاء الله في الموسم الصيفي الجديد من خلال برنامج صباحيات الصيفية في نفس التوقيت مع فقرات جديدة، مواضيع متنوعة وأجواء صيفية ممتعة. إلى أن نلتقي بكم نتمنى لكم عطلة صيفية سعيدة مليئة بالراحة واللحظات الجميلة، وأن يديم الله عليكم الصحة والعافية والسعادة. لكم تحيات فريق العمل في أمان الله.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتواصل فعاليات الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم بمدينة الرباط، وتضرب لكم موعدا من 24 إلى 27 يونيو بمنصة النهضة، الشامي، حاتم عمور، كريمة غيت، أمينوكس، بوتشارت وتامر حسني، منصة سلع، سعيدة تتريت، فاطمة تبع مرانت، حميد سرغيني، عبدالعزيز تاتي، ولاد البوعزاوي، سعيدة شرف، وليد الرحماني وسعيد ود الحوات. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
3: معكم اعتماد سلام وفي عناوين نشرة المنتصف. المغرب يعود إلى توقيت غرينتش، الحكومة تقرر الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة اعتباراً من 20 من شتنبر المقبل، ورئيس الحكومة يقول إن القرار يأتي استجابة لانتظارات المواطنين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن التوصل لاتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، وطهران تقول إنها تستند إلى مذكرة التفاهم مع واشنطن لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. موجة حر تجتاح أوروبا، نحو 150 مليون نسمة نصفهم في فرنسا يواجهون درجات حرارة قياسية، والسلطات الفرنسية والإسبانية تحصي عشرات الوفيات. أزمة المياه تستفحل في قطاع غزة في فصل الصيف، ونازح يتحدى العطش ويؤمن المياه لعشرات الأسر بعد حفر بئر قرب خيمته. في النشرة نتابع ريبورتاجا عنه. المغرب في مواجهة هولندا، أسود الأطلس يلعبون ضد طواحين في الدور الثاني من مونديال أمريكا الشمالية في 29 من يونيو الجاري بالمكسيك. ومهرجان غناوة يحول مدينة الرياح إلى عاصمة عالمية للموسيقى، أزيد من 400 فنان من المغرب والخارج يشاركون في الدورة 27 من مهرجان غناوة بالصويرة إلى غاية 27 من الشهر الجاري. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على رأس الساعة، أما بعد لحظات فتلتقون بفرحانة في حديث المجتمع.
2: ميديا مراكش 105.3 فاز 101.4.
0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان غناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم غناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignawa.net بشراكة مع ميديان راديو.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. من أسعد الناس أن نكون برفقتكم دائما، ممتنين لكل من هو وفي للاستماع لمحطتنا ولبرنامجنا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: احتضنت الرباط العاصمة عاصمة الثقافة هذين اليومين أول لقاء عربي لمناقشة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، واللقاء الذي شهد مشاركة وزراء ووفود شبابية وخبراء ومتخصصين من مختلف الدول العربية ناقشوا جهود تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات الرقمية المتصارعة. يدور محور حديث الحلقة أيضا نحن على مستوانا هنا في البرنامج حول هذه التحديات التي تطرحها وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في مجتمعنا المغربي، فكيف تكافح الأسر المغربية هذا الطوفان إن صح وأسميناه بالطوفان طوفان وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراته السلبية على صحة أطفالنا ومراهقنا وحتى شبابنا. برفقة أساتذة كرام أشكرهم على قبول دعوة البرنامج، أرحب بهم تباعا الدكتورة يسرى السباعي طبيبة أخصائية في

0: الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. أهلا ومرحبا بك أستاذة.
1: شكرا لك. مرحبا.
0: يا أهلا بك. وأشير إلى أنك أيضا الكاتبة العامة للجمعية المغربية للطب النفسي للأطفال والمهن المرتبطة. على الطرف الآخر أيضا أحد الأطراف التي ساهمت وشاركت أيضا في تنظيم هذا الملتقى الأول بالعاصمة الرباط، الدكتور مصطفى الرزرازي رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف. أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: وفي انتظار أن يجهز خبيرنا الثالث وهو أستاذ غسان بن شهاب خبير في مجال الرقمنة والعالم الرقمي وأيضا التجارة الإلكترونية، أبدأ بك الدكتورة يسرى حتى نعرف حجم هذه الظاهرة. أولا، هل يمكن أن نسميها ظاهرة؟ وسائل التواصل الاجتماعي، الهواتف التي باتت تشغل بال أطفالنا ومراهقينا، هل يعني قد أكون بالغت إلى أننا الكل بات مشغول؟ كل الأباء، كل الأسرة المغربية اليوم أصبحت تسأل ماذا أفعل مع أبنائي؟ هل تأتيكم يعني الاستشارات في هذا الصدد دكتورة يسرى؟
1: فعلا هذا الشجاز بكفة عامة والتواصل الاجتماعي بكفة خاصة نقدر نقول أنهم مولوا اليوم واحد الجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية ديالنا احنا كبالغين، فكذلك زعما انو تخيماج الأطفال والمراهقين حتى هما. دونك الاستعمال في حد ذاته، التكنولوجيا نفسها في حد ذاتها ماشي مشكل، ولكن الإشكال كيبقى في الطريقة ديال الاستخدام والتأثير ديالها على حياة الطفل المراهق. فعلا الأرقام العالمية، وماشي غير عندنا حنا كتوصلنا استشارات في هذا النطاق هذا، ولكن راه الأرقام العالمية ديال المنظمة العالمية للصحة كتشير أنه كمان كان أنه واحد 11% ديال المراهقين اللي كيعانيو من لوزاج بروبليماتيك ديال الريزو سوسيو، لما يسمى الاستخدام الإشكالي ديال وسائل التواصل الاجتماعي. دونك فعلا نقدروا نسميوها أنها واحد الظاهرة اللي يمكن فرضا نفسها علينا، واللي يمكن أو ثاني حنا خاصنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا معها قبل ما أن الأمور تديباسينا نوعا ما.
0: وعلى المستوى الدولي لو سمحتم لي سألقي اللائحة بالتشريعات والسياسات الدولية التي اتخذتها بعض الحكومات في هذا الصدد. أستراليا أصبحت أول دولة في العالم تحظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما. الإمارات العربية المتحدة، وبذلك تكون أول بلد عربي، أقرت حدا أدنى لسن الاستخدام، أدنى استخدام عند 15 عاما. يعني في الإمارات يمنع على الأقل من 15 استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، ملزمة الشركات بتعطيل حسابات الأطفال دون هذا السن، وحتى منع الإعلانات الموجهة لهم والاعتماد على التحقق بالهوية الرقمية. من الإجراءات أيضا هذه المرة في الدنمارك وفرنسا، تتجه الدنمارك لحظر المنصات لمن هم دون 15 عاما، بينما صادق البرلمان الفرنسي على منع استخدامها لمن هم دون 15 عاما. بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي، تدرس المفوضية الأوروبية بدعم من عدة دول من بينها وأولها إسبانيا تشريعات موحدة لحظر المنصات لمن هم دون 15 أو 16 عاما. دكتور مصطفى رزرازي، في ظل هذه وحضرتك رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، هل أمام هذا التحرك العالمي الكثير من المجتمعات العالمية لحظر هذه الوسائل، وضعتم أنتم أيضا هذا الموضوع كموضوع وتيمة في هذا الملتقى الدولي في الرباط؟
2: بكل تأكيد، يعني الملتقى شهد عدد من الورشات من بين الصحة النفسية، الأمن الرقمي والجوانب التشريعية ثم الممارسات الفضلة، علاوة على يعني صناعة المحتوى المتطرف داخل وسائل التواصل. أنا عندي فقط إذا سمحتي لي أستاذة بغيت نرجع لجوج نقاط. النقطة الأولى أنه أيضا عندي قبعة عالية الأخصائي النفسي.
0: ممتاز.
2: وأظن أن الأبا يعني الجمعية الأمريكية لعلم النفس، وطبعا الدليل التشخيصي للأمراض النفسية الDSM 5 والحتى في النسخة التي قيد الإعداد 6، يرفض أن يضع فصلا خاصا

0: بما يسمى بإدمان الإنترنت بمبرر أنه ليست هناك الأدلة العلمية الكافية على أن الاستعمال للإنترنت قد يكون مضراً بالصحة النفسية، وحتى بما في ذلك مفهوم الإدمان هناك تحفظ، لأن قياس الإدمان الرقمي مازال إشكال في البحث العلمي المختبري. لكن هذا لا يتعارض مع ما قلته أستاذة وقالته الدكتورة في البداية، أن هناك يعني استعمالات فيها إشكالات ديال الأطفال. كنظن أنا شخصيا كنظن بأنه أمر عادي جدا إذا نظرنا للتجارب منذ الثورة الصناعية وكيف قامت منظمات تقاتل ضد يعني الثورة الصناعية. فيما بعد إذا رجعنا الأدبيات المغربية غنلقاو عدد من المفكرين والفقهاء المغاربة كانوا يحرمون حتى استعمال الإنترنت، استعمال الفاكس، استعمال التليفون في رؤية الهلال. هذا طبيعي الإنسان كيف يتفاعل مع الجديد. اليوم أظن، وهذا نبهنا له خلال اللقاء، حتى المصطلح ديال وسائل التواصل الاجتماعي هو مصطلح فيه إشكال، لأن أحدثه المسنون الكهول لأنهم لا يتعاملون مع الفضاء الأزرق إلا للتواصل، في حين أنه تواصل اجتماعي. يعني منصة التواصل الاجتماعي اليوم هي فضاء للإقامة لما يسمى بالمواطنين الرقميين الجيل الجديد، أو ما يسمى بالديجيتال نيتيف، يعني المستوطنين الرقميين أو
1: السكان، يعني سكان هذا الفضاء الأزرق كما أسميته،
0: سكان هذا الفضاء الأزرق. إذن أنا كنظن الأحسن ممارسة ممكن دار اليوم هي طبعا رفع درجة اليقظة، لكن دون التسرع في إصدار قرارات. هدرتي على عدد من
1: الدول هل تسرعت في قراراتها؟
0: أنا تابعت الموضوع وطبعا تابعته إخباريا، يعني على مستوى قصاصات خبرية، ممكن ليش نهضر أكثر ما لم أطلع على النص الكامل للإصدار القانوني. لكن أنطرح واحد السيناريو أمامكم. تخيلونا دابا في بيت كاين أب عنده 50 عام، أم عندها 40، طفل عنده 18 وطفل عنده 13، وكل شيء هذا التليفون ديالو. وغنقولوا لذاك مول 13 أنت الوحيد ما عندكش حق تستعمله، مازال خاصك تسنى تدير 15 عام. كنظن اللي غصدر هذا القرار وتخيلوا يا إما غير متزوج، يا إما راه ما تفهمش طبيعة الأسرة، لأن الأب ما يمكنش يلعب دور الشرطي داخل الأسرة. بالعكس الأطفال عندهم سلطة أكبر اليوم داخل الأسرة، ولهذا يعني طريقة المنع إلا إذا غندوزوا لمستوى آخر، أنه غيكون الهوية الجينية ديال الأطفال هي التي تحدد سلطة الشركة أو يعني منصة التواصل حيث ترفض. ولكن اللي كنساو أيضا أننا نحن دول من العالم النامي، علاقتنا بهذه الشركات الكبرى العالمية سواء أمريكية أو غيرها مثل فيسبوك والواتساب والإكس وإلى آخره، حنا مستهلكين. حتى علاقة أجهزة الأمن ديالنا هي مبنية على تعاقدات وإم أو يو فقط، يعني تعهدات يعني أخوية أو تفاهمات إذا بغينا بصح التعبير للتنسيق من أجل حماية الأطفال،
1: وهذا من أجل هذه الحماية، لأنه الخطر داهم. الخطر بمعنى أنه عندما يتعرض الأطفال ليس فقط لمسألة الإدمان النفسي التي تحدثت عنها أكثر، لكن عندما يتعرضون للتنمر الإلكتروني، عندما يتعرضون للابتزاز، أشكال الابتزاز، تجارة في البشر، أيضا غسل الدماغ بأفكار التطرف والإرهاب، الحثهم على عمليات إرهابية، ليس هذا خطر داهم يجعلنا ندق ناقوس الخطر ونفكر في الحلول اللي ما حدثت به الحكومات الأخرى، أم هو تسرع كما قال وغير قابل للتطبيق؟ سؤال موجه لك الأستاذ غسان بن شهب، وحضرتك خبير في مجال الرقمنة، شكرا جزيلا لك ومرحبا بك، التحقت بنا، تابعت معنا النقاش أكيد.
2: أهلا وسهلا. نعم تابعت جزء من النقاش، أحيانا كان صوتي يمشي ويرجع، إذا كان ممكن لإعادة السؤال.
1: أنا نعطيك السؤال، السؤال هو هل نذهب فيما ذهب إليه الأستاذ على أنه قابلية تطبيق الحظر غير ممكنة داخل المثال اللي اعطى

0: داخل هذه الأسرة،
1: أم
0: أنه بالنظر إلى الخطر، بالنظر الذي الخطر الذي يتلبس، على قدر ما هناك من إيجابيات لوسائل التواصل الاجتماعي، على قدر يعني ما سهلته في مجال التعليم والتعلمات، هذا الجانب الإيجابي جدا وحلت لنا كثير من مشكلات التعلمات، لكن هناك أيضا مخاطر أمنية في المقام الأول وصحة نفسية لمراهقين وشبابنا. جيل بأكمله يقول لك بعض الأسر يضيع، هل هذه الأسر تريد فقط زرع الخوف والهلع في الناس، أو هذا الرأي على الأقل؟
1: شوف، أنا أرى شخصيا بأنه العمل الكبير، أنا متفق نسبيا مع كلام الدكتور، ولكن بصيغة أوضح باش نوصلوا الفكرة كما هي. كنشوف كما كنشوفها أنا كمستعمل لشبكة التواصل الاجتماعي، حتى فكرة زعما نسبية بغيت نصححها، فكرة سكان الموقع الأزرق اليوم تجاوزنا هذا الجانب، لأننا نتحدث عن العشرات من شبكات التواصل الاجتماعي. ما بقاش فيسبوك كما كان شحال هادي، راه عندنا تيك توك، عندنا مجموعة من شبكات التواصل الاجتماعي، الوسائل الأخرى. دابا بالنسبة لي أنا كنشوف بأنه العمل الكبير اللي ممكن أنه يدار واللي خاص يكون تأثير فيه هو موجه أكثر للآباء بدرجة يعني أكثر وأكبر. في آخر المطاف مني كنجي، والمثال اللي عطى الدكتور ديال أنه عندي وليد وغادي نحيد له التليفون، أنا ما كنشوفش حيد التليفون هو الحل ديال المشاكل اللي كنعيشوها اليوم. المشاكل اللي كنعيشوها اليوم هي مرتبطة بتوعية رقمية وبحس نقدي اللي ممكن أن يربى عند هاد الأطفال هادو. فإذا كانت الأسرة ولا الأب ولا الأم هو أصلاً ما عندوش لا يتملك هذه المهارات باش يقدر يعرف ويختار ما بين شنو الصالح والطالح بالنسبه لوليداته، فبالنسبه لي هنا واخا نجي نحيد انا التليفون راه ما عندي حتى فائده. الحظر ممكن ان ينفع، ولا المقاربه ديال المنع ممكن ان تنفع في اشياء معينه، مثلا هذا التطبيق المعين ما يمكنش نعطيه لوليداتنا الا ان يوصلوا لواحد السن. اوكي انا تنتفقوا، لان حتى منطق الحظر باش كيتكلم عليه الشخص العادي راح يحيدوا ليهم شبكات التواصل الاجتماعي. تم منع لم يتم منع مثلا التليفون، لم يتم منع كل الاستعمال ديال الانترنت، ولكن تم منع بعض التطبيقات اللي ممكن ان تشكل خطرا لا على مستوى الامني كما ذكرتي، لا على مستوى الصحه النفسيه لوليداتنا. اذا بالنسبه لي هذه القضيه ديال الحظر هي مرتبطه بتطبيقات معينه اللي ممكن ان تشكل تهديد، وفي نفس الوقت بان العمل الكبير اللي ممكن ان نخدمه عليه هو مرتبط بنقطتين: التوعيه الرقميه للاباء والامهات والاسر والافراد والشباب اللي هما عندهم واحد السن اللي ممكن اننا ندخلوا معهم في نقاش ونأطرهم ونكونهم في هذا الجانب، بحيث انه يولي يعرفوا شنو كيفاش يتعاملوا مع هذه الشبكات. وما يمكن الا نشوفوا مثلا واحد من اكبر الازمات اللي كنعيشوها اليوم في العصر ديالنا هو الاخبار الزائفه والمضلله، وهذا الشيء كامل هو نتيجه ديال قله الوعي. وحنا اشتغلنا مثلا في هذا المجال هذا كان اعتبرنا بانه اكبر مشكل كنعيشوه بالموازاه مع الخبر الزائف هو انه ما عندناش واحد الحس نقدر اللي نقدروا نتعاملوا نقيموا به هذوك الاخبار اللي كيوصلونا والكم الهائل للمعلومات.
0: لكن الامر تجاوز الاخبار يا استاذ غسان، الامر نعم. اصبح في السلامة والأمن، وأصبح أمن مجتمعات. أنت لاحظ معي معنا الدكتور رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، يعني إلى هذا المستوى في فترة من الفترات. لو سمحت لي أوضح فقط المسار الفكرة اللي أعطيها للدكتورة يسرى السباعي. كثير من الأسر اليوم وأسرنا المغربية بالخصوص وقفت عاجزة، تقول لك أنا ابني وبنتي لم أعد أستطيع، حتى مسألة المنع لم أستطع أن أقوم بها في المنزل، يعني لحيت له التليفون هرس علي الدار كلها. أتحدث عن مراهقين بهذا الأمر، وأتحدث عن أمهات تحدثوا إلي بهذا الصورة. إذن الكل يعني أصبح، وعلى مستويات كل المستويات الاجتماعية، الأسر المثقفة، الأب قاري والأم قارية، الأب فلاح متواضع جدا، لم يدرس لم يتعلم، ولكن ابنه يمتلك هاتف ذكي بأحدث التطبيقات، وواقفين عاجزين ما العمل، وفتيات يبتزون على وسائل التواصل الاجتماعي وفي جرائم إلكترونية أجهزتنا الأمنية تترصدها من حين إلى آخر، وأخبار نذيعها من حين إلى آخر. دكتورة يسرى،
2: ألو شكرا لك. يمكن غادي نبدا نفتح واحد المساله جات لها الدكتور قبيله، على علاش بعدا ما كاينش هذا الاستعمال ديال لي زيكرون ديال الشاشات وديال وسائل

0: التواصل الاجتماعي مع الادمان. علاش؟ خاص واحد الحاجه نفهموها مهمه بزاف خاص الوالدين يفهموها، ان الاطفال راه ماشي مدمنين على الشاشه حد ذاتها، لا، ولا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا الالعاب الى اخره، وهما مدمنين على هذاك الدوبامين ولا على هذيك المتعه والنشاط السريع اللي كتعطي ليه الشاشه في البلاصه. دونك داكشي علاش الا بغينا نحيدو التليفون والا بغينا نحبسو في دقه ما زعما با مارشي. دونك داكشي علاش يمكن انا بالنسبه ليا هاد وغنجاوبك على السؤال ديالك، التخوف ديال الوالدين هو سؤال كيرجع بزاف، والتخوف اللي هو مشروع عند بزاف ديال الاباء، من غير هاد القضيه ديال انهم يحسوا براسهم الاطفال فاتوهم، كيحسوا براسهم اكثر من هذا. انا ما بقاش كيربي داخل الاسره ديالو، انا التربيه الطفل مقتصر على الاسره والمدرسه، بل ولات كاينه كذلك مواقع التواصل الاجتماعي، المؤثرين، صناع المحتوى اللي حتى هما كيربيو معاه داخل المنزل. الوغ شي مرات كيكونوا داك الرسائل منسجمه مع القيم الاسره ديالنا، بعد الاخر ما تتكونش متوافقه معنا. فدونك انا بالنسبه ليا، وهنا غنتوافق مع الفكره اللي شرحوا لها الدكاتره بجوج، ان التحدي اليوم ماشي هو كيفاش نعزلوهم على التاثيرات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ولا على الشاشات، ولا حيت هذا الشيء ولا شبه مستحيل. السؤال انا بالنسبه ليا التحدي اليوم هو كيفاش اننا نعاونوهم يفهموا ويناقشوا هذاك الشيء اللي كيشوفوا، سواء الفيديوهات ولا جميع انواع المحتويات، بواحد العقل اللي هو نقدي، يعني تنربي فيهم واحد ليسبري كريتيك انه يقدر انه ينتقد هذاك الشيء اللي كيشوف.
1: هذا بالنسبه للتحدي عن الاسره اللي هي متنوره ومتعلمه وعارفه المخاطر وعارفه الخطر الذي يتهددنا اليوم، تمام. لكن انا خليني اتحدث لك عن اسره اللي تقول لك مثلا انا ما شاء الله ولدي المراهق ما كان عانيش معاه مع اي مشكل، هو كيدخل بيته كيقير نهار كامل في بيته، بالنسبه لها هي امن وامان، بيته ساعات طويله جدا سد عليه مع عالم اخر، مع من يتخاطب، مع من يتحدث، مع من تتحدث هي، مع من، المهم انه في امن وامان، ما جايب لي مشاكل من برا ولا حد متعدي عليه.
0: شوف كما قلت لك هذه الفكره كنظن انها يجب ان تتجاوز، حيت شحال هذه كانت هذه الفكره ان الطفل في الغرفه ديالو، راه فعلا في الغرفه ديالو، دابا لا، دابا راه في لاشامبغ ديالو، ولكن راه قدامه واحد، راه كوميم، راه المسؤوليه ديال الدور ديال الوالدين، راه عاطيين واحد الاله وموفرين واحد لا كونيكسيون، واحد شبكه الاتصال، وان داك الطفل راه في بيته ولكن راه في الجابون، راه في كوريا تيدور، راه معهم كيتحدث، كيقدر يكون كيدار مع الناس في السن ديالو، مع الناس ماشي كاف اكبر منه، يقدر يكون عرضه لبزاف الحوايج، من غير التنمر، من غير مسائل ديال العنف، انه يشاهد واحد المحتوى اللي ماشي مناسب للسن ديالو. دونك هنا انا بالنسبه ليا اننا نجردوا الوالدين من هذه المسؤوليه، فهذا في الحقيقه ماشي غلط.
1: ولكن هل الوالدين لوحدهم قادرين انهم يتحملوا هذه المسؤوليه؟ دكتور مصطفى الرزرازي.
2: نعم، انا اظن يعني في نفس الاتجاه، يعني اشاطر الزميلين الدكتورة والسيرسان،
1: لو ترفع صوتك قليلا أجد صعوبة في سماعك.
2: عندي إضافة فقط في الموضوع، هو أنه اليوم حتى في داخل الملتقى الأول، يعني من بين التوصيات هو أنه ربما الجهات الوصية على فئة الشباب وصانع القرار مختلف الدول العربية يجب أن يتواصلوا بجدية مع المصنع للهواتف الذكية، لأنه كاين دول في شرق آسيا توفقوا في صناعة هواتف خاصة بالمسنين وهواتف خاصة بالقاصرين، ولهذا كما قال الدكتورة إذا كانت المتعة مرتبطة بالشاشة فلن يحرم الطفل من هذه الشاشة، ولكن سيقنن المحتوى وفقا للسن، وهكذا ممكن تصروا نسبياً نخفضوا من درجات الأداء. الأسرة أنا كنت أتفق مع الدكتورة أيضا، هذه الأسرة مسكينة شماعة كنعلقوا عليها كل شيء، ومع العلم أن الأسرة انسحبت من عدد كبير من الأدوار ديالها منذ الستينيات. إذا خدينا سوسيولوجيا الأسرة، يعني آخر الكتب التي صدرت في 68 وغيرها ديال بيير بورديو وغيره، اليوم غير طابقة للتطبيق، غير يعني صالحة للتطبيق، لأن الأسرة تغيرت. يعني واحد المعادلة درناها في هذا الملتقى، واحد التمرين، وهو الساعة اليوم في 24 ساعة شحال كنعسوا، الوقت اللي كناكلوا، الوقت اللي كنقضيو فيه حاجاتنا بما يشمل النظافة، الوقت اللي كنقضيو فيه الوقت باش نمشيو للعمل أو للدراسة، شحال تيبقى ديال الوقت، شحال كنستهلكوا.

0: شحال تيبقى للأسرة؟ المعدة الأستاذة في واحد يعني ورشة عمل لم يتجاوز ساعة ونص فقط، وهذا الساعة ونص فيها ماكلة ونص هدرة وكل هذا التليفون دياله، بمعنى هذه الأسرة هذه خاصنا نكون أيضا في المستقبل كمان. نحن لا ننتقد فقط ننبه، في المستقبل حين نتكلم عن الأسرة ما نحملوهاش أكثر من مسؤولية. أنا ما بقاش قادة، ماشي ما غتلعبش دورها، ما بقاش قادة، البنية ديال الأسرة تغيرت تماما. شكرا.
1: الأستاذ غسان، أستاذ غسان أنت معي؟
2: أنا معك، مرحبا،
1: تفضل. التوصيات، هو قال بأنه هذا الملتقى اللي فيه كثير من الخبراء يعني تحدثوا عن مجموعة من الإجراءات والتوصيات كما قال، من بينها هذا ضبط المحتوى، المحتوى الإيجابي اليوم كيف الأسرة، يمكن لأنه إحنا على الأقل نحملها صحيح الأسرة هذا العبء، ولكن لا حل أمامنا إلا تنويرها أيضا.
2: نعم، الفكرة بسيطة جدا، هو ليس تعليق أي مشكل أو فشل نعلقه على الأسرة، ولكن أنا كنتكلم على دعم أي مجهودات اللي ممكن أن تساهم في تنمية الوعي عند الأسر هذه ولا كومبانيومون ديالها، وهذا الشيء هذا لا على مستوى الأسر لا على مستوى الوليدات في المدارس ديالهم، لأن هذا هو اللي محتاجين ليه، هو التأثير الحسن النقدي اللي تكلمنا عليه وتكلمت عليه الدكتوره، ما يمكنش يجي من نقاشات اللي ممكن تكون في جوج دقائق ثلاث دقائق، ولا تجي في التلفازه في نشرات عابره، ولا في مسلسل هضروا عليها بطريقه غير مباشره. هادشي هذا هو واحد المسار اللي اظن هاد ليفينمون ولا هاد الحدث اللي تكلم عليه السي الدكتور مصطفى هو واحد منه، هو كان جلسوا كنفكروا كنخمموا مجموعين شنو هما المشاكل والعوائق اللي عندنا، كيفاش ممكن أن نتجاوزهم وننزل ذلك على أرض الواقع، لأنه اللي محتاجين ليه هو وصلوا لهذه الأسر هذه باش ننميوا الوعي ديالها بخصوص هذه الأمور. كنبقاو في الأخير أمام واحد المعركة اللي هي كبيرة واللي ما كتخصناش غير حنا، هي معركة عند في العالم كله، كيفاش ممكن ناخذوا منها الامور اللي ممكن انها تعاوننا في ظل التطور الكبير ديال ديال ديال الانترنت وديال التكنولوجيا عموما، وفي نفس الوقت نتجاوزوا ونبعدوا من الأشياء اللي ممكن أنها تضرنا.
1: من التوصيات اللي الحقيقة جاءت في هذا الملتقى التحسين الفكري والنفسي للشباب، بمعنى أنه بناء معرفة نفسية وبناء مناعة معرفية ونفسية، وحتى تحدثوا في نفس الإطار على أنه تعزيز وتقوية الروابط الاجتماعية داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع لتقليل هذه العزلة. اليوم يا أستاذة ودكتورة وأنت دكتورة يسرى، بالنسبة لك ما الذي يجب الاشتغال عليه أكثر؟ هل نحن الأسر نطرق بابكم أنتم الأخصائيين لتساعدوننا، أم أنه كل صانع محتوى اليوم مفروض عليه من باب المسؤولية الاجتماعية أنه يصنع محتوى يوجه فيه رسائل لأطفالنا ومراهقنا ولجيل بكامله؟
3: يمكن كما قالوا جبونس كلنا كنتشاركوا نفس الفكره، انه هذه مسؤوليه ديالنا كاملين. هذا الاجراء ديال منع التواصل الاجتماعي اللي خداوه بزاف ديال الدول زعما العربيه والغير عربيه، هو اجراء بصح كيهدف لحمايه الاطفال وكيستحق الاهتمام، وعلاش لا، انا كنقول خصنا نجلسوا نفكروا فيه في الكونتكست ديالنا، ولكن بوحديته ما كافيش. المسؤوليه كاينه مسؤوليه ديال المنصات الرقميه في حمايه القصيرين، التحقق من العمر الى اخره، ولكن اليوم انا اللي كنلاحظ من التجربه ديالي ومن الاطفال الصغار المراهقين، الاطفال ولاو عندهم واحد الذكاء ديجيتال، واحد كيقدروا كيتجاوزوا داك القيود التقنيه، هادشي ديال الفيريفيكاسيون ديال السن، انه مثلا هذا القيود التقنيه اللي في المتواجده
1: هما يتحايلوا
3: يتحايلوا بواحد الطريقه واحد.
1: لم يبقى لي كثير من الوقت استاذه، خاصنا نتوقفوا عن النقاش للاسف الشديد في ثواني اللي خاصنا نشتغلوا عليه في ثواني.
3: خاصنا الدور ديال الاسره، الدور ديال الاسره كبير، الدور اننا نعلموا الاسر كيفاش يعلموا ولادهم.
1: دكتوره يسرى السباعي، شكرا. طبيبه اخصائيه في الصحه النفسيه للاطفال المراهقين، عذرا، الاستاذ غسان بن شهاب الخبير في مجال الرقمنه، الدكتور مصطفى الرزرازي رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، شكرا لكم جميعا، شكرا مستمعينا.
4: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. C'est à

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
2: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس، غالبا على الساحل بين الحسيمة وأسفي وجنوب بوجدور، وعلى الساحل بين تزنيت والعيون وكذا فوق الأطلس الكبير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط والدار البيضاء، 26 درجة بالطنجة والصويرة، 30 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، و33 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمساً جنوب تمن الراست، بينما يكون الجو صافياً بشكل عام في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة وبجاية، 29 درجة بوهران، 31 درجة بعنابة، 36 درجة بقسنطينة، 41 درجة بتمن الراست، و43 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً في وسط غرب البلاد، بينما يكون الجو صافياً في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بصفاقس وقابس والمنستير، 35 درجة بالعاصمة، 39 درجة بقفصة،

0: و41 درجة بتوزر.
1: تطورت العالم وأحداثه في نشرة مفصلة معك الزميلة اعتماد السلام. أهلا ومرحبا اعتماد.
2: مرحبا فرحانة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف، المغرب يعود إلى توقيت غرينتش، الحكومة تقرر الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة اعتبارا من 20 من شتنبر المقبل، ورئيس الحكومة يقول إن القرار يأتي استجابة لانتظارات المواطنين. الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين تقول إنه حكم عليها بالسجن 25 عاماً في قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها. سهام بن سدرين تتحدث لميديان في هذه النشرة. موجة حر تجتاح أوروبا، نحو 150 مليون نسمة نصفهم في فرنسا يواجهون درجات حرارة قياسية، والسلطات الفرنسية والإسبانية تحصي عشرات الوفيات. أزمة المياه تستفحل في قطاع غزة في فصل الصيف، ونازح يتحدى العطش ويؤمن المياه لعشرات الأسر النازحة بعد حفر بئر قرب خيمته. في النشرة نتابع ريبورتاجا من هناك. المغرب في مواجهة هولندا، أسود الأطلس يلعبون ضد طواحين في الدور الثاني من مونديال أمريكا الشمالية في الثانية صباحا من يوم الثلاثاء المقبل بالمكسيك. ومهرجان غناوة يحول مدينة الرياح إلى عاصمة عالمية للموسيقى، أزيد من 400 فنان من المغرب والخارج يشاركون في الدورة 27 من المهرجان المتواصل بالصويرة. المغرب يعود إلى توقيت غرينتش بعد طول انتظار. الحكومة أعلنت أمس أنه تقرر الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة اعتبارا من 20 من شتنبر المقبل. تجسيدا لهذا القرار، صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس على مشروع المرسوم المتعلق بشأن الساعة القانونية، وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين ولمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية. القرار خلف ارتياحا لدى عموم المواطنين كما نتابع في الروبورتاج مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
3: مصطفى 45 عاما موظف في إدارة حكومية في الحي الإداري الأشهر في الرباط. مصطفى الأب لطفلين استقبل بارتياح وفق تعبيره قرار الحكومة بالرجوع إلى الساعة القانونية.
4: جميع المغاربة كنت تطلبوا باش هذه الساعة ما تبقاش، لأنها كان صعيبة شوية خاصة في أيام الشتاء، لأن تكون خاصة الناس الدراري تيقراو الولاد الصغار الأمهات صعيب عليهم، لأن تكون تقريبا 7 تجي في واحد الوقت مظلم، 8 تجي في واحد الوقت مظلم.
3: تحولت الساعة الإضافية إلى عنوان رئيسي للنقاشات في الشارع المغربي وإلى موضوع مطالبات بالإلغاء، ولمواطنين مغاربة قصص حياتية مع الساعة الإضافية.
5: أخيراً بعد عناء طويل، ماشي غير انا، بزاف ديال الناس، بزاف ديال المواطنين كانوا كيعانوا من هذه الساعات في البدايات ديالها
6: اللي كنعتبروها احنا غير صحية، وفي نفس الوقت انه ملي كتكون مثلا ساعه وكنعاودوا نغيروا ساعه، فحتى الصحه ديال او النوم يعني عند المواطن فكيكون كيف ما تنقولوا مخربق
5: في وقت الخدمه في الخروج ديالها. عاوتاني بالليل الناس ما كتنعسش بكري،
7: علينا معها كثير، لان كتعرف الوليدات اول حاجه كاب يعني كتشوف الصباح وليداتك ملي كتفيق، الام كتفيق وليداتها في الظلام، تقول لها باقي الحال يعني الدري تعود يفيق في الضوء.
3: الحكومة المغربية ربطت بين قرارها الجديد بخصوص ساعة المغرب وبين معالجة إشكاليات أثارتها الساعة الإضافية عند المواطنين. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الليلة الماضية أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بإسكوبار الصحراء والمتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات، ويلاحق فيها عدة متهمين من بينهم سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي

0: نادي الوداد الرياضي الذي أدين بعشر سنوات سجنا نافذا، كما أدانت المحكمة عبد النبيب عيوي الرئيس السابق لجهة الشرق باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا. إلى تونس، حيث قالت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين إنه حكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها. وقالت بن سدرين إن القرار لا علاقة له بالعدالة ويتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة، في إشارة إلى الهيئة الدستورية للعدالة الانتقالية التي كانت ترأسها والتي أجرت مقابلات مع الآلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. ويلاحق القضاء التونسي بن سدرين الصحفية السابقة بتهمة تزوير جزء من التقرير النهائي لهذه الهيئة التي أنشئت بعد ثورة 2011. سهام بن سدرين الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان تحدثت لميديا من تونس العاصمة.
1: نعتبر اللي حكم هذا ما يعنينيش، هو يعبر على العبث نتاع السلطة، ما عندهاش حتى ضوابط، سلطة ما عندها السلف، سلطة ديكتاتورية ارتهنت المؤسسات الدولة تعبث بهم حاليا. واعتقادي أنه هذا الحكم سيعود عليهم بالمضرة أكثر من اللي يعود عليا. أنا ما نشعرش نفسي معنية لأنه إحنا ما عملنا حتى شيء، وكهيئة هما اليوم قاعدين يحاولوا نزع الشرعية على أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، يحاولوا أنه يلغيوا مخرجات أعمال الهيئة وخاصة التقرير النهائي الشامل متاحة اللي يحبوا ينحيوه من الرائد الرسمي من الجريدة الرسمية التونسية، لأنه مدامه في الجريدة الرسمية يلزم الدولة التونسية وهو في وسطه خلاصة وكشف الحقيقة على كل ما قاموا به المنظومة القديمة لليوم استولت على الحكم، كل ما قاموا به من استبداد وفساد وعبث في حق الشعب التونسي، يحبوا يعني يمحيوه من الذاكرة التونسية، وأنا نقول ينجموا يلغيوه من الجريدة الرسمية لكن ما نجموش يمحيوه من الذاكرة متاع التوانسة، وما نجموش يلغيوا نتائجه، ما نجموش يلغيوه من ذاكرة الضحايا، الآلاف الضحايا اللي أنصفتهم الهيئة، وما نجموش يلغيهم من ضمير التوانسة اللي هما توا مقتنعين أنه هذا النظام الظالم الاستبدادي أياماته معدودة.
0: سهام بن سدرين الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان من تونس العاصمة، حورها الزميل عثمان الطاهري. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس ستستمر ليوم إضافي. وأوضحت الوزارة أن جولة المحادثات الخامسة هاتها التي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف اليوم. إلى قطاع غزة، حيث تتقاطع معاناة النزوح مع أزمة المياه التي باتت أكثر استفحالاً في فصل الصيف القائد. أحد النازحين الغزيين نجح في حل ولو مؤقت لمواجهة ندرة الماء الشروب بعدما تمكن من حفر بئر بالقرب من خيمته لتتحول إلى مصدر حياة لعشرات العائلات النازحة. قصة إنسانية تستحق أن تروى، كما نتابع في الروبورتاج مراسلنا من غزة سيف السويطي.
2: بالقرب من شاطئ بحر مدينة غزة، بدأ النازح محمد زايد بحفر بئر مياه داخل خيمة نزوحه بأدوات بدائية وبكثير من الإصرار ليتجاوز أزمة المياه التي يعاني منها النازحون في غزة.
3: شدة الحاجة ولد الاختراع، فكرت أني أحفر هذا البئر على شاطئ البحر رغم أنه أنا لا أبعد 20 متر عن ماء البحر، ماء البحر مالح جدا ولا يصلح لأي شيء، كنا إحنا نعاني معاناة شديدة من نقص في الماء هان على البحر. جاءت الفكرة أني أحفر هذا البئر رغم أنه لا يوجد معدات ولا يوجد أدوات، لأن اللي جاءت لأدوات بسيطة جدا وأدوات بدائية.
2: شح المياه وصعوبة الحصول عليه دفع محمد للحفر في باطن الأرض على عمق 5 أمتار، فنجح في استخراج مياه عذبة تلبي حاجة النازحين من حوله وتروي العطشة.

0: منهم.
1: أنا خففت معاناة كبيرة عن النازحين اللي حولي، خففت معاناة لا تقل عن 30 أو 20% عنهم. بيجوا بعبوا من عندي من هان، بياخذوا مي حلوة، بما فيهم الأطفال كان ما معهم الحرية إنهم يسبحوا في البحر. كان أهليهم لما بدي يروح يسبح في البحر أهله يمنعوه، عبوا مي عشان تسبح في البحر.
0: التقينا يوسف أحد جيران محمد في مركز نزوحهم، والذي يقول إن البئر الصغيرة بات نافذة نحو الحياة لهم.
2: كثير جدا، أنا كل وقت باقى في المية أروح في الشمس وعلى الشط أمشي، بدي الكباش بمشيش في المسافة هذه اللي احنا بنمشي فيها في المي ومنعاني فيها في الشوب. فكل احترام لأبو جودت، منعب اليوم قربتين للشرب والباقي كله منستعمله من عند أبو جودت.
0: تحولت خيمة محمد بجهوده الفردية إلى مساحة من الأمل والحياة، وتأكيدا على أن الظروف القاسية تعجز عن هزيمة إرادة الغزي في البقاء. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
3: ودرجات الحرارة ترهق أوروبا، من المتوقع أن تتخطى موجة الحر التي تجتاح القارة 35 درجة مئوية اليوم، وأن تطال 150 مليون شخص على الأقل، بينهم أكثر من 50 مليونا في ألمانيا و 30 مليون في فرنسا. وقد بدأت السلطات في فرنسا وإسبانيا إحصاء عدد المتوفين غرقا أو في منازلهم أو في الشوارع ارتباطا بموجة الحرارة الحالية، حيث أفادت وزارة الصحة الفرنسية بتسجيل 25 حالة توقف قلب في غضون 24 ساعة، فيما أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في إسبانيا أن ما لا يقل عن 212 وفاة سجلت بين الأحد والأربعاء الماضيين يمكن ربطها بموجة الحر الراهنة في أوروبا. يقربنا أكثر من صيف إسبانيا الملتهب مراسلنا محمد المدن.
4: تعيش إسبانيا هذه الأيام على إيقاع حرارة استثنائية لا تبدو وكأنها مجرد موجة صيفية عابرة، بل كأنها فصل جديد من واقع مناخي يتشكل أمام أعين السكان. في حدائق مدريد وإشبيلية وقرطبة تحولت الأشجار إلى نقاط تجمع يومية للمسنين الباحثين عن بعض البرودة.
5: هنا طبعا كل شيء أفضل، أولا لأن هناك الكثير من الأشجار وهناك ظل أيضا، وبالتالي توجد تيار هوائية وأماكن يمكن أن نجلس فيها ونستريح.
4: الأرقام بدورها تروي جانبا آخر من القصة، فقد تجاوزت الحرارة المعدلات الطبيعية بأكثر من 7 درجات مئوية، وسجلت 45.1 درجة في أندخار بمقاطعة خاين، بينما تجاوزت 28 محافظة حاجز 40 درجة، كما حطمت الموجة 29 رقما قياسيا تاريخيا للحرارة في 18 محافظة، بعضها يعود إلى أكثر من قرن. وهنا تنصح ماريا بياتريس من الصليب الأحمر بشروط الوقاية،
5: خصوصا ألا نمارس الرياضة في الظروف القصوى في حرارة شديدة، هذا ربما هو الخطر الأهم الذي نرصده.
4: بين أرقام الوفيات وصفارات الإنذار الحمراء وحدائق تحولت إلى ملاجئ مؤقتة من الشمس، يزداد اقتناع كثير من الإسبان بأن ما يعيشونه لم يعد مجرد طقس متطرف، بل واقع مناخي جديد يفرض نفسه بقوة. من مدريد، محمد المدن، ميديان.
3: بلغنا الصفحة الرياضية للمنتصف، المغرب يواجه هولندا، أسود الأطلس يلعبون ضد الطواحين في الدور الثاني من مونديال أمريكا الشمالية في 2 صباحا من يوم الثلاثاء المقبل في مونتيري بالمكسيك. المنتخب الهولندي تأهل متصدرا للمجموعة عقب فوزه على نظيره التونسي، والتفاصيل معك زميل يوسف الشاطر. مرحبا
6: اعتماد. المغرب وهولندا أكثر مباريات دور الاثنين والثلاثين توازنا واحدا، طريقة إجراء القرعة فرضت على أسود الأطلس مواجهة منتخب مصنف يحتل المركز السابع في تصنيف الفيفا. جاء ذلك بعد حسم رفاق أشرف حكيمي التأهل في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة وتصدر هولندا المجموعة السادسة. معركة مونتيري كما بدأ في وصفها البعض لن تختلف عن باقي المواجهات التاريخية التي سبق وخاضها المغاربة في النسخ المختلفة في كأس العالم، مرتكزا على تشكيلة متجانسة وعلى أداء مستقر يلعب محمد وهبي أول اختبار حاسم. المواجهة المرتقبة تتميز بصراع تكتيكي وفني رفيع المستوى، من يسيطر على وسط الملعب ويمتلك القدرة على الاستحواذ وبناء الهجمات سيكون له السبق في حسم اللقاء. مدرب هولندا رونالد كومان حذر كثيرا من قوة المغرب وإسماعيل سيباري خصوصا.

0: علينا أولا أن نستعد جيدا لمواجهة المغرب لأنها ستكون مباراة صعبة. المنتخب المغربي فريق قوي يمتلك لاعبين يتمتعون بمهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على تسجيل الأهداف، وبالطبع نعرف لاعبا مثل إسماعيل صيباري جيدا من الدوري الهولندي. صحيح أن التألق وتسجيل الأهداف في الدوري الهولندي ليس بالأمر الصعب جدا، لكن عندما ينجح اللاعب في تقديم المستوى نفسه على هذا المسرح الكبير فهذا يؤكد أنه لاعب مميز، ولذلك يجب أن نراقبه عن كثب.
1: مباراة الثلاثاء المقبل في مونتيري لن تكون مجرد مواجهة عادية، هي اختبار حقيقي لمدى جاهزية الأسود للذهاب بعيدا في هذا المحفل العالمي وإعادة أفراح المونديال الأخير إلى قلوب الجماهير المغربية. طبعا المونديال يتواصل أمسية اليوم، النرويج أمام فرنسا، السنغال أمام العراق، والإثارة تتواصل فجر السبت بإجراء مبارتين. منتخب الرأس الأخضر ظاهرة هذه البطولة يسعى لحسم التأهل على حساب المنتخب السعودي الذي يملك بدوره فرصة التأهل إلى الدور الثاني، والأوروغواي أمام إسبانيا في قمة بارزة.
2: شكرا لك يوسف، وبالتوفيق لأسود الأطلس في معركة مونتيري كما قلت. إلى الصويرة الآن مستمعينا، حيث انطلقت أمس فعالية مهرجان جناوة وموسيقى العالم في دورته 27. مدينة الرياح تتحول خلال أيام المهرجان إلى عاصمة عالمية للموسيقى، تجمع نحو 460 فنانا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم في برمجة تحتفي بتلاقي الثقافات. من الصويرة نتابع روبورتاج موفدتنا الزميلة وفاء توزري.
3: عاشت مدينة الصويرة ليلة احتفالية متميزة. على منصة مولاي الحسن التقى المعلم الشاب مهدينا سولي بفنانين من فرنسا، رواندا والهند في عرض موسيقي مزج بين الإيقاعات الجناوية وأنماط موسيقية من بلدان وثقافات مختلفة، مؤكدا على أن جناوة لغة فنية عالمية تعبر القارات وتخاطب القلوب مهما اختلفت اللغات والثقافات. المعلم الشاب حشاد حضر الافتتاح وأكد على أن مزج جناوة بموسيقى وثقافات مختلفة يعطيها طابعا عالميا خاصا ويجذب معجبين من جنسيات مختلفة.
4: جناوة البلدية كتبقى هي الأصل، وبالنسبة للموسيقى ديال الفيزيون راه عالمية تبارك الله، كنتعرفوا بها على موسيقيين كبار داخل المغرب وخارج المغرب.
3: المشهد الاحتفالي بدأ من باب دكالة الذي غص بآلاف الزوار المغاربة والأجانب في أجواء احتفالية تعكس المكانة التي بات يحتلها المهرجان على الساحة العالمية، وعدد كبير من الحضور هم من فئات الشباب.
5: صراحة الأجواء جد جميلة، كما شفنا تنظيم وكل شيء الحمد لله كان مرتب، وحتى من العروض اللي كيقدموا اللي باقين غادي يقدموا كل شيء رائع رائع، وكنتمنى أنه المهرجان جناوة يبقى كما هو بما أنه حصل على واحد الشهرة عالمية مؤخرا.
6: هاد ليفينمون زوين بزاف وحنا كنجري كل عام. صراحة هاد المهرجان هذا عنده صورة بزاف كبيرة في المغرب، وحنا فرحانين بزاف بهذا الفيستيفال.
3: هذا الإقبال الجماهيري يعكس نجاح مهرجان جناوة موسيقى العالم في ترسيخ مكانته كفضاء للحوار الثقافي. من الصويرة وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
2: شكرا لك وفاء، وبذا نختم نشرة المنتصف. شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة. بعد فاصل قصير نستقبل ضيفنا اليوم.
7: ليلى اش كديري؟ مالك بديتي كتجمعي في الكراتن؟ راه يلا شفنا الدار اللي بغينا نشريو.
8: ياك مع مصرف المغرب الموافقه النهائيه في يومين والفلوس تيوجدوا في جوج سيمانات، وراه يلا نجمع حوايج الدراري.
7: عندك الصح، نبدا بحوايجي ولا نجمع التلفازه؟
8: مع القرض العقاري ديال كريدي دو ماروك الدار دارك في اول خطوه، الموافقه النهائيه في يومين وصرف مبلغ القرض في جوج سيمانات.
9: مصرف المغرب، انتم اولويتنا.
10: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لا كارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا

0: تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سياره فاخره للربح. وينكسو شركه مغربيه تهلا فيك وفيها.
1: ميديا المنتصف اعتماد سلام.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا. موجة حرارة استثنائية تجتاح أوروبا اليوم، من المتوقع أن تتخطى موجة الحر 35 درجة مئوية وأن تطال 150 مليون شخص على الأقل، بينهم أكثر من 50 مليونا في ألمانيا و30 مليون في فرنسا، فيما أحصت السلطات الفرنسية والإسبانية سقوط العشرات من الوفيات ارتباطا بموجة الحرارة هاتها. نناقش الموضوع مع ضيفنا اليوم في المنتصف، وأرحب بضيفنا الدكتور محمد سعيد قروق الخبير في مجال المناخ. دكتور محمد سعيد أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
3: مرحبا سيدتي ومرحبا بجميع المتتبعين الكرام.
2: مرحبا بك. بداية، كيف نفسر هذا الارتفاع القياسي في الحرارة على مستوى مختلف أنحاء القارة الأوروبية بما فيها مناطق لم تعتد تسجيل درجات حرارة مماثلة؟
3: هي في الحقيقة وضعية مركبة، مركبة عبر الأوضاع الجوية العامة في المنطقة في هذه الفترة، ثم جغرافية المنطقة، ثم البنية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة. فلنبدأ بالوضعية الجوية. نحن الآن في فصل الصيف، وفصل الصيف يتميز بما نسميه باللغة العلمية بالدورة الهوائية الطولية. معنى ذلك أن الهواء الذي يأتي من الغرب إلى الشرق لا ينطلق مباشرة بطريقة خطية، ولكن عبر منعرجات، يعني الدورة الالتوائية. والالتوائية معناها أن المرتفع يستقر داخله الهواء دافئ الحار القادم من الجنوب، وفيما يخص أوروبا قادم من الصحراء عبر شمال إفريقيا عبر دول المغرب، وغرب هذا المرتفع وشرقه تستقر منخفضات. المنخفض معناه كتل هوائية قطبية قادمة من الشمال تتجه نحو الجنوب. الآن هذه الوضعية المفروض أن تكون تنتقل، يعني ينتقل المرتفع وتأتي بعده المنخفض إلى آخر، يعني واحد التنقل عام. هذه الوضعية الآن هي وضعية مستقرة، معناه أن المرتفع استقر فوق أوروبا الغربية وظل مستقرا بها ولم ينزع عنه الشيء الذي جعل البرودة التي توجد فوق المحيط الأطلسي لا تستطيع أن تعوض هذه الحرارة. ولهذه الوضعية أسباب متعددة، أهمها أوضاع جغرافية. أوضاع جغرافية هي أن أوروبا الغربية وفي قلبها فرنسا تعد مجالا يجمع من جهة من المحيط الأطلسي غرب فرنسا والبحر الأبيض المتوسط جنوب فرنسا، وهذه وضعية خاصة تجعل هذا المجال بالضبط هو مجال التقاء الكتل الهوائية المختلفة أو ما نسميه الكارفور. هذه الوضعية جعلت إذن هذا المرتفع يظل مستقرا لفترة طويلة، وتتأثر به كثيرا فرنسا وإسبانيا على وجه الخصوص أكثر من أي جهات أخرى. هذا المرتفع يخيم فيه الضغط المرتفع العملاق الذي هو ضغط الأشور، وضغط الضغط المرتفع من سماته وميكانيزماته أنه ينزل الهواء من الأعلى نحو الأسفل.
2: نعم.
3: أي من الأجواء العليا نحو الأسفل، وهذه الحركة تجعل الحرارة ترتفع في الهواء النازل. إذن الهواء حار جاء من الصحراء، هو حار وجاف، ثم يعمل الهواء النازي على إضافة تكدسه والزيادة في حرارته، وفي النهاية لا يستطيع هذا الهواء التخلص من هذا المجال، يبقى مقدسا ومحبوسا حبيس هذا المجال، الشيء الذي يجعل ما نسميه بالقبة الحرارية تستقر. القبة الحرارية معناه أنه مجال محبيس الهواء، هواء حار وبهواء نازل، ويزداد نزولا وتكدسا، الشيء الذي يصبح عليه بحال واحد الفران تزداد فيه الحرارة دون أن تنخفض.
2: نعم.
3: هذا ما يحصل في المنطقة
2: وما يحصل في كامل مناطق أوروبا. دكتور محمد سعيد قرر

0: أظهر بأن العديد من الدول الأوروبية تعاني على مستوى ضعف التجهيز للتأقلم مع هذه الحرارة في المنازل وكذلك وسائل النقل، بالإضافة إلى تعطل أنظمة التكييف في المرافق العامة. هذا الأمر أي تحديات يطرحها؟ ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل التعامل مع هكذا وضع؟
1: هاد الأوضاع والظروف العلماء الأوروبيين على دراية بهذا كله، وقد نبهوا له في عدة مرات، إلا أن السلطات السياسية التي تتخذ القرار عندهم أولويات متعددة وعندهم اختيارات متعددة، الشيء الذي جعل هذا ملف الحرارة يتأجل، لأن أوروبا مشكلها العويص هو البرودة. فبالتالي جميع القواعد والقوانين والإجراءات التي توجد في هذه المنطقة هي في عملية الاقتصاد في الحرارة ومحاولة الاحتماء من البرودة، وهذا شيء جيد يوجد في هذه الناحية القانونية والإجرائية واللوجستيكية إلى آخره. اليوم اكتشف ويكتشف المسؤولون أن هذا وحده لا يكفي، أصبحت أوروبا عرضة للحرارة.
0: نعم.
1: فلذلك هم ملزمون الآن بتطوير آليات أخرى
0: للتعامل مع الحرارة أيضا.
1: نعم.
0: دكتور محمد،
1: يجب أن أضيف ملاحظة مهمة
0: بسرعة لو سمحت، تفضل.
1: هي أن الأجواء الأوروبية هي أجواء منخفضة الحرارة مقارنة بأجوائنا نحن في شمال إفريقيا.
0: نعم.
1: الشيء الذي يجعل مستوى الرطوبة في هذه الأجواء يكون ضعيفا.
0: نعم.
1: وهذه العملية تقوم بالمفعول العكسي لظاهرة هذا الاحتباس الحراري.
0: نعم. شكرا لك دكتور محمد، أنا أعتذر لمقاطعتك، انتهى الوقت مع الأسف. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد سعيد كروك الخبير في مجال المناخ.
1: مرحبا سيدي.
2: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chap Khaled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 0303. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture en partenariat avec Médien.
3: La planète s'agite. L'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
4: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
5: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
6: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
5: Mais c'est quoi, le mode CFG?
6: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
5: Ah, c'est ça l'effet CFG.
6: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça.
7: Avec les offres du moment Mercedes-Benz, accordez-vous le privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route au volant de la classe E suréquipée à partir de 629 000 dirhams. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel. Rendez-vous dans le réseau Autonejma ou réservez en ligne sur mercedes-benz.ma.
8: Cet été, passez en mode CFG. Ouvrez votre compte et tentez de gagner un voyage de rêve.
9: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça.
8: Conditions sur cfgbank.com.
0: شكرا لاستماعكم لميدي أن، وجولتنا الإخبارية تتواصل بلوغون جورنال ترافقكم فيه الزميلة سكينة عزيز. مرحبا سكينة.
10: بونجور تيماد.
3: 12h30 13h30 لو غران جورنال سكينة عزيز.
10: بونجور أتوس. avant votre journal tout de suite la météo.
11: Au Maroc, l'après-midi, le ciel sera partiellement nuageux, à souvent ensoleillé sur le littoral entre Al-Hoceima et Safi, au sud de Boujdour, ainsi que sur le Haut Atlas et clair ailleurs. Pour les températures, la minimale est à Tanger ainsi qu'à Essaouira.

0: الحر الشديدة والذي يسري مفعوله بداية من اليوم في معظم أنحاء البلاد. ومن المتوقع أيضا تؤثر مستويات درجات الحرارة هذه بشكل كبير على كل من المجر، بلجيكا ولوكسمبورغ. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من اللون البرتقالي تسجيل موجة حر ما بين 38 و 45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. شرق أوسطيا، وفي الملف النووي الإيراني، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق للغاية في إيران بعد الحرب لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية، بعدما كانت المخاوف بشأن هذا البرنامج النووي من الدوافع المعلنة خلف الحرب. يستقبل الاثنين المقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا. سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح مضيق هرمز. الرئاسة الفرنسية ذكرت اليوم بأن المحادثات ستتيح إعادة التأكيد على أهمية دعم خفض التصعيد في المنطقة، وستتطرق لضمان أمن الممرات البحرية، وهو ما يتطلب مرورا حرا وغير مشروط عبر مضيق هرمز. في الملف اللبناني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي ستوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس، تستمر اليوم. إضافي الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم شدد اليوم أنه لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب دون قيد أو شرط من جنوب لبنان، بينما رحب اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفيل بعد انتهاء مهامها في جنوب لبنان. مغاربيا، كشفت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين اليوم أنه حكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها بن سدرين. وضمن تصريحات خصت بها ميديا، أكدت أن هذا القرار لا علاقة له بالعدالة، وأنه يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة في إشارة للهيئة الدستورية سوريا للعدالة الانتقالية، والتي كانت ترأسها والتي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 660 مسيرة أوكرانية ليلة الخميس إلى الجمعة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو في أعلى مجموع عمليات من هذا القبيل. مسؤولون روس محليون كشفوا اليوم الجمعة عن إعلان حال الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. وبالرغم من هذا التصعيد الميداني، كشفت موسكو عن عملية تبادل جديدة أسرى جرى خلالها تبادل حوالي 160 أسير حرب من الطرفين. ختام المجزة مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا. أتمنى لكم لحظات، وتعود عليكم الزميلة سكينة عزيز. إلى اللقاء.
1: Quand les ruelles s'accordent au rythme des gimbri et quand les voix venues d'ailleurs rencontrent l'amgnawa, Essaouira devient une scène à ciel ouvert. Au cœur du festival, Covers and Vibes capte l'instant, les vibrations, les rencontres et les émotions qui traversent la ville. Covers and Vibes, spécial Gnawa avec Sofiane ce samedi à partir de 15h sur Média. Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Mehdi Ahn vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Mehdi Ahn. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales. 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
2: Vous êtes bien à l'écoute de Mehdi Ahn, merci de nous rejoindre. C'est une catastrophe qui a touché le Venezuela mercredi soir, un double séisme qui a fait des centaines de morts. Le bilan est désormais monté à 235 morts et plus de 1000 blessés. Le premier séisme de magnitude 7,2, suivi du second de magnitude 7,5, a touché le nord du pays. Le drame, comme je vous le disais, s'est déroulé mercredi soir. Plusieurs images se sont d'ailleurs effondrés.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. تواصل موجة الحرارة توسعها عبر الدول الأوروبية لتصل إلى ألمانيا ودول أخرى، حيث على عكس الخميس لم تعد المنطقة الأكثر تضررا من موجة الحر هي البر الفرنسي بل ألمانيا، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية اليوم. في فرنسا درجات الحرارة ستتجاوز 35 مئوية، كما في إيطاليا وهولندا. المعهد الهولندي للأرصاد الجوية أصدر أول إنذار له بشأن موجة الحر الشديدة، والذي يسري مفعوله بداية من اليوم في معظم أنحاء البلاد. ومن المتوقع أيضا أن تؤثر مستويات درجات الحرارة هذه بشكل كبير على كل من المجر، بلجيكا ولوكسمبورغ. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من اللون البرتقالي تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. في الملف اللبناني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الخميس، ستستمر اليوم إضافي. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم شدد اليوم أنه لا خيار أمام إسرائيل إلى الانسحاب دون قيد أو شرط من جنوب لبنان، بينما رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفيل الأممية بعد انتهاء مهامها في جنوب لبنان. في المنطقة، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، احتفت سوريا اليوم بانتقالها من بؤرة عالمية لمخدر الكبتاغون إلى شريك دولي في مكافحته. وكالة أنباء السورية الرسمية أشارت في هذا السياق إلى جهود دمشق لتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات ضمن التحولات التي شهدها هذا الملف عقب سقوط نظام الأسد، الذي كان متهما بأنه كان يقف وراء شبكات إنتاج وتهريب هذا المخدر في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. مغاربيا، كشفت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين اليوم أنه حكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها بن سدرين. وضمن تصريحات خصص بها ميديا، أكدت أن هذا القرار لا علاقة له بالعدالة، وأنه يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة، في إشارة إلى الهيئة الدستورية للعدالة الانتقالية التي كانت ترأسها والتي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين السابقين حبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، حذرت نحو 40 منظمة غير حكومية بينها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش من خطر حصول فضائع في مدينة الأبيض الكبرى في السودان، والتي تخشى الأمم المتحدة أن تهاجمها قوات الدعم السريع في وقت وشيك. ومنذ أشهر تخضع هذه المدينة الواقعة في إقليم كردفان لحصار قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ شهر أبريل من العام 23 و2000. في فنزويلا، رفعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلد إلى 589 قتيلا، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين بعد فيما بدأت تصل المساعدات الدولية، وضمنها فرقة عسكرية أمريكية أولى بقيادة جنرال من مشاة البحرية الأمريكية وصلت إلى كاركاس اليوم لتنسيق المساعدات الأمريكية وفق ما أعلنت القيادة العسكرية أمريكية. ختام المجزة مستمعينا، بقية رفقة متعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
3: سينيبدو، كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش. من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار، كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
4: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم: البنك الدولي يضخ أزيد من 600 مليون دولار لدعم التحول الرقمي وتعزيز صمود المغرب أمام الأزمات، فكيف سيوظف المغرب هذا التحول لتعزيز النمو وجذب الاستثمار؟ التفاصيل بعد قليل.
3: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
4: يواصل المغرب تسريع انتقاله نحو اقتصاد أكثر ذكاء واستدامة، وفي هذا السياق تأتي موافقة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 650 مليون دولار موزعة بين دعم التحول الرقمي وتعزيز الصمود أمام المخاطر المناخية والسبرانية، برسالة تؤكد أن مستقبل التنافسية الاقتصادية يمر عبر الرقمنة، وأن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة لتعزيز النمو وحماية الاقتصاد من الصدمات. لكن يبقى السؤال: كيف يمكن تحويل هذا التمويل إلى قيمة مضافة حقيقية للمواطن وللمقاولة؟ وهل نحن أمام مشاريع رقمية جديدة فقط أم أمام تحول اقتصادي يعيد صياغة علاقة الإدارة بالمواطن ويجعل المغرب أكثر قدرة على جذب الاستثمار ومواجهة تحديات المستقبل؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها اليوم مع الأستاذ عبد الصمد الوافي، مستشار في استراتيجية ومشاريع التحول الرقمي. أستاذ الوافي، أهلا وسهلا بك معنا.
5: أهلا أستاذ أسماء، شكرا على الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع اللي كيهم الاقتصاد الرقمي في إطار سلسلة الاستثمارات والتمويلات اللي كتهم هذا الجانب والمملكة المغربية.
4: نعم، إذن استثمار أو تمويل جديد بقيمة 650 مليون دولار من البنك الدولي اليوم، إلى أي حد يمكن أن يعكس هذا التمويل

0: ثقة المؤسسات المالية الدولية اليوم في المسار الاقتصادي والإصلاحي الذي يسلكه المغرب في هذا المجال؟
1: في إطار سلسلة الاستثمارات اليوم كنتكلموا على استثمار ديال 650 مليون دولار، ليس مجرد دعم مالي عابر ولا رقم عابر، بل هو شهادة في الأول من مؤسسات هي من أكبر مؤسسات تمويل على المستوى العالمي اللي هي البنك الدولي. هذه كشهادة كتبين لك المتانة المسار الإصلاحي الذي يسلكه المغرب أو كتسلكه المملكة المغربية منذ سنوات. والبنك الدولي اللي كيدير محفظة قروض يعني كتجاوز 400 مليار دولار حول العالم ما كيقدمش هاد التمويلات بهذا الحجم إلا بعد تقييم دقيق، وكيكون واحد تقييم معمق لمنظومة الحوكمة والإصلاحات الهيكلية ومستقية الشريك الحكومي أو الطرف الآخر الذي يقدم له ذلك التمويل. فهذا الشيء كيجي في سياقين أساسيين، أول السياق الاقتصادي اللي كيعزز هذه الثقة. المملكة المغربية في السنوات الأخيرة حققت نقدر نقولوا جملة من المؤشرات الإيجابية اللي خلاتها وجهة مفضلة للتمويل الدولي، فقد حافظت على معدل النمو كيتراوح ما بين 3-4% سنويا رغم التحديات العالمية المستالية. يعني شاهدنا في سنة 2020 جائحة كوفيد إلى الحرب الأوكرانية الروسية، كذلك الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط وتداعيات ديالها على مستوى الأسعار الطاقة على مستوى الأمن الغذائي. فهذا من الأشياء الباردة في هذا الجانب الاقتصادي. وكذلك نجحت المملكة المغربية في الحفاظ على الاستقرار النسبي في عجز الميزانية، فكذلك بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة في أرقام 2023 حوالي 4.2%، وهما أرقام معقولة نسبيا اللي خدينا بعين الاعتبار المنافسة الإقليمية على المستوى الأفريقي. وكذلك المملكة المغربية اليوم هي في مؤشر المناخ الأعمال بإفريقيا أصبحت بوابة للأعمال، لأنها يعني توفر لك مناخ كما تقولوا باش أن هذه الأعمال أنها تبرز وبنشر الأعمال أنها تطور على المستوى الوطني أو على المستوى المملكة المغربية، وكذلك سهولة في ممارسة الأعمال. اللي كيميز هذا التمويل على عن غير من التمويلات، لأنه شاهدنا في السنة الأخيرة عدة تمويلات عدة استثمارات، أن البرنامج هو مرتبطين عضوين باستراتيجيات وطنية قائمة متعددة. يعني هذا التمويل ماشي كيمشي مع استراتيجيات مغربية كالمغرب الرقمي 2030 لوضع جلالة الملك، وكذلك الخطة الوطنية للتمويل المناخي. يعني أن البنك الدولي في هذه الحالة ما كيفرضش الأجندة الخارجية دياله، بل كيدعم الوطن الرؤية الوطنية اللي هي متكاملة، وكيكون نموذج تمويل أكثر نضجا وأعمقا وأعمق من ناحية الأثر. والمغرب سبق وثبت أن القدرة ديالو على استعادة التمويلات الدولية الكبرى وتوظيفها بفعالية في أرض الواقع. على سبيل المثال كنذكروا محطة الطاقة المتجددة على مستوى ورشات للطاقة الشمسية، محطة نور اللي اليوم كتعتبر أكبر محطة طاقة شمسية في العالم. فهذا من أكثر من الأشياء اللي خلات نقولوا أن أعطت المغرب صورة جيدة وأصبح كما تقولوا واحد البيئة للاستثمار.
0: نعم، وهذا التوجه أستاذ الوافي طبعا وهذه المبادرة من البنك الدولي تجعلنا نتساءل اليوم كيف يمكن للتحول الرقمي أن ينعكس عمليا على حياة المواطن على المقاولة بعيدا عن مجرد رقمنة الوثائق والخدمات، يعني الخدمات التي نطرحها دائما في هذا السياق.
1: اليوم كنتكلموا عن التحول الرقمي على الجانب الحياة المواطن وعلى الجانب المقاولاتي. احنا ملي كنتكلموا عن التحول الرقمي بالنسبه للمقاولات يعني كنهضروا على الجانب الاقتصادي، الانتاجيه، المردوديه، يعني شنو تحسن بالنسبه للمقاولات، يعني ما هو مادي ما هو مالي. لكن ملي كنجيو نتكلموا على حياة المواطن، فالتحول الرقمي ماشي فقط مجرد رقمنة الوثائق او رقمنة الطلبات، او بل هو هندسة شاملة يعني لعلاقة المواطن بالدولة والإدارات، وعلاقة المواطن المقاولات بالسوق العالمية، وعلاقة الاقتصاد بنفسه بحد ذاته. فعلى مستوى المواطن عندنا يقدر أن المواطن في المتوسط دياله سواء المقاول سواء أي شخص عادي يعني كما نقولوا كيحتاج يقضي ساعات من 12 ساعة حتى 15 ساعة سنويا على أقصى رقم في إجراءات إدارية، مثلا بنفس المقاول لإجراءات إدارية لإنشاء المقاولة لتتبع الملف لجمع استخراج الوثائق وقس على ذلك. فهذا الوقت الضائع يمثل خسارة اقتصادية غير مباشرة وصعب قياسها، لأنهم يعني كنتكلموا بالنسبة للمقاول أو أشخاص اللي مثلا كيزاولوا مهنة معينة، فالوقت عندهم يعني الدقيقة كتعادل مال، يعني كتعادل قدر مالي معين، فهذا كيقدر يؤدي إلى الخسائر. فبالنسبة للجوانب الجانب الرقمي أنا حسنت هذا الوقت، يعني يقدروا أنهم يقوموا بأشياء أخرى ويركزوا في المشاريع ديالهم ويقدموا طلبات ديالهم عن طريق الإنترنت، وسهلت عملية الوساطة ما بين المقاول أو ما بين المواطن العادي وما بين المصالح الإدارية أو الحكومية. أبعد من ذلك عندنا حاجة مهمة اللي كنهضروا عليها أنها تجي في الإطار الرؤية الملكية اللي هي العدالة المجالية، لأنه عندنا هناك لحد الآن عندنا مشاكل ديال التفاوت ما بين العالم الحضاري وما بين العالم القروي، خصوصا في الخدمات الإدارية. يعني كانوا الناس اللي كيقدروا أنهم اللي يضطروا ولا المقاولات تغير لهم على المستوى العالم القروي أنهم يتبلصوا وحتى العالم الحضاري باش أنهم يقدروا خدمات ديالهم. لكن اليوم في إطار الرقمنة ديال الإدارة فسهلات هذا الشيء، لكن هذا الشيء كيرافقوا استثمار في البنية التحتية المادية، لأنهم خصوصا شفنا مؤخرا في أواخر سنة 2025 بإطلاق الجيل الخامس من الإنترنت، فهذا كيجي في إطار دعم البنية التحتية المادية الرقمية باش كومسا أنه السكان اللي تكون عندك في المناطق النائية أو في الجبال أنهم يقدروا يحصلوا على الخدمات الرقمية كما كيحصل عليها شخص في البيضاء أو على مستوى العاصمة في إطار العدالة الاجتماعية.
0: نعم طبعا هو أستاذ الوافي، طبعا هذا التمويل يتوزع بين برنامج لدعم التحول الرقمي بهذه القيمة 650 مليون دولار، وآخر مخصص لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية وعلى الكوارث أيضا وحتى المخاطر السيبرانية بقيمة 400 مليون دولار. هل أصبح الأمن السيبراني والصمود المناخي اليوم جزءا من الأمن الاقتصادي للدول، وما الذي يربط أيضا هذه الملفات ببرنامج تمويلي واحد؟
1: اليوم نتكلموا على الانتقال الرقمي، التحول الرقمي، نتكلموا بالضرورة على الأمن المعلوماتي، الأمن السيطراني هدف الأول، وكذلك عندنا بالنسبة للجانب الآخر هو من هذا الطرح هو الصمود المناخي اللي هو ركيزة أصلا ديال الأمن الاقتصادي، ولكن الأمن السيطراني كيتحدث هو ركيزة للأمن الاقتصادي الرقمي. فالربط بين هاد جوج الملفين في برنامج تمويل واحد بقيمة 400 مليون دولار ليس صدفة أو تقنية، بل كيعكس تطور عميق في فهم المخاطر الاقتصادية في العصر الحالي. لأنه مثلا نتكلم على التغير المناخي كمتغير اقتصادي لا بيئي فقط، لأنه من التغيرات المناخية كتبنا غير تغيرات بيئية، لكن من كنجيو على أرض الواقع هي تغيرات اقتصادية محضة. فعلى سبيل المثال مشاكل الكوارث الطبيعية اللي كيكون عندك زلزال الحوت اللي كان في سبتمبر 2023 كان ضرب قاسي للمملكة المغربية ومكلف جدا، لأنه خلف خسائر على المستوى الضحايا وأضرار على المستوى القدرات بمليارات على المستوى الخسائر المادية، يعني في عدد نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي لأنها مشات غير في هذا الجانب. وهذا الشيء هذا الحادث أنه كشف لنا واحد المشكل في البنية العمرانية، ماشي غير في البنية العمرانية، ولكن عندنا مشكل حتى في منظومة التأمين والتعويض والاستجابة المؤسساتية لهذه الكوارث، لأنه يعني كيف نقولوا أسرع، كل ما كانت أسرع كل ما تجنبنا خسائر أكثر، كل ما تجنبنا مشاكل أكثر سواء على المستوى البشري أو على المستوى الاقتصادي. فعندنا خلال التوقعات الأخيرة، هذه التوقعات اللي تتم على بإطار معالجة البيانات وتحليل البيانات والتنبؤ بالتوقعات المناخية، فالمملكة المغربية كتعاني من تراجع في معدل التوقعات، يعني بقدر توصل حتى 20% بالنسبة لحلول 2050، وارتفاع كذلك من درجة الحرارة. فهذا يعني واحد الضغط يكون متصاعد على المستوى الموارد المائية، الموارد الطبيعية والإنتاج الفلاحي الزراعي اللي تعتبر قطاع مهم جدا وقطاع أساسي في المملكة المغربية، والتي تشغل نسبة مهمة من اليد العاملة. أما بالنسبة للجانب الأمن السيبراني، فهو أصبح اليوم ضرورة باش أنك تحافظ على الاستقرار الاقتصادي ولا ترفع من المستوى الاقتصادي ديالك. فالخسائر العالميه مؤخرا الناجمه على الهجمات مثلا الالكترونيه تتقدر بمليارات الدولارات سنويا، يعني فوق وسط التقديرات تم اجراؤها مؤخرا. فهذا الرقم كيرتفع، خصوصا لان ممكن نقولوا يعني رقمنا غادا بشكل كبير يعني بشكل سريع، والمغرب المملكه المغربيه تدل التوسع الرقمي ديالها والمتسارع، والتطور ديالها كمركز مالي وخدماتي اقليمي قاري. فكنقدر ان نقولوا انها اصبحت هدفا محتملا وكبيرا للهجمات السيبرانيه الموجهه، خاصه اللي كتكون موجهه لمنظومه المدفوعات الوطنيه البيانات الحكوميه، لهدف كافي بانه يحضر لاحداث اضرار وكتفوق قيمه القروض اكملها. فالرابط المنطقي بين هذه الملفين فهم بجوجهم يشتركوا في خصائص، لأنه بجوجهم ما كتوقعش التوقيت ديالهم، يعني كيجيو بقدر نقول أنهم بتوقيت غير متوقع، والأثر الاقتصادي ديالهم كبير بزاف، والضريبة ديالهم ما كتطالش فقط غير الدولة أو القطاع القطاع العام، ولكن حتى القطاع الخاص بشكل كبير، والقطاع الاجتماعي والجانب الأسر في آن مهاقل. فتخطيط المالي المؤسسي للمواجهه ديال هاد المخاطر فكيكون كيجي في واحد ضمن واحد الاطار اللي كيبين النضج الاستراتيجي الحقيقي في اطار اداره المخاطر الوطنيه.
0: نعم، طيب السؤال أيضا أستاذ الوافي هو هذا التمويل وكيف يمكن استثماره لتحويل المغرب إلى منصة إقليمية لملا للابتكار للذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات الرقمية أيضا مستقبلا.
1: اليوم المغرب، نتكلم عن المغرب ولا فارض اسمه، سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى العالمي، فهذا الشيء كامل كيرجع عندنا بزاف ديال المزايا التنافسيه. اولا المغرب اليوم هو جمله او مجموعه من الاصول التنافسيه اللي كتخلي تجعل هذا الطموح واقع، ماشي غير مجرد انه شعار. فالموقع الاستثنائي ديالو انه قريب من القاره الاوروبيه اللي معروفه بالاداره الحكيمه، سواء المشاكل المناخيه او المشاكل أو الإدارة التحول الرقمي، لأنه أصبح نقدر نقول أن القارة الأوروبية أصبحت قارة رقمية. فكذلك الارتباط ديالو بشبكة اتفاقيات التجارة سواء مع الاتحاد الأوروبي، القارتين الأمريكيتين خصوصا أمريكا الشمالية ودول عربية، وكذلك القارة الآسيوية المتمثلة في الحليف الاقتصادي الأخير للمملكة المغربية اللي هو الصين. فكذلك عندنا رأس المال البشري، فالمملكة المغربية كتوفر على كفاءات بشرية قادرة أنها تشغل وتطور هذه الاستراتيجية وتطور هذه المشاريع وتم استغلال ديال هذاك الاستثمار كما يجب، فضلا عن المجتمع وعن الوجود عدة شركات التكنولوجيا عالمية على مستوى المملكة المغربية. ومؤخرا كما شفنا على مستوى إقليم نواصل إحداث أكبر مركز للبيانات على المستوى الإفريقي بحوالي 600 ديال 1.6 مليار درهم. هذا من الأشياء اللي كتبين لنا أن المملكة المغربية هي كما نقولوا منصة إقليمية للابتكار والذكاء الاصطناعي. أما بالنسبة للتمويل هذا هو كرافعة للتحول، لأنه 56 مليار ديال مليون دولار هي 250 مليون دولار مخصصة فقط للانتقال الرقمي والتحول الرقمي. فإذا لا إذا تم توجيه ديالها بذكاء فيمكن أنها تكون رافعة، يعني أو بمعنى أنها تكون محفز لاستقطاب الاستثمارات خاصة، يعني كتفوق القيمة ديالها بثلاثة إلى خمسة. يعني مثلا احنا تمويل ديال 55 قدر يجيب لك استثمارات في السنوات الأولى تقدر توصل حتى 750 مليون ديال الدولار. فالبنية التحتية كذلك هذا التمويل يرفع لك من البنية، يطور لك من البنية التحتية الرقمية الحكومية وكذلك يرفع لكم الحفاظات السياديه للخدمات الرقميه كذلك. فهذو اشياء كامله غادي تتخذ بال بال بال على الاعتبار وعلى المستوى

0: الإفريقي فالمملكة المغربية كاين عندنا الجانب اللي هو رواندا اللي بتمويل أقل قدرت أنها توظف التحول الرقمي وقدرت أنها توظف هذا الاستثمار وطورت من القطاع التكنولوجيا الخاص بها، ورغم أن الإمكانيات ديالها أقل بكثير من المملكة المغربية.
1: بما أنك تحدثت عن الإمكانات أستاذ الوافي، وكسؤال أخير اليوم، ما هي مؤشرات النجاح التي ينبغي مراقبتها خلال السنوات المقبلة للتأكد من أن هذه التمويلات تحولت إلى نمو اقتصادي، إلى فرص شغل، وبالتالي تحسن أيضا في جودة الخدمات وليس مجرد يعني إنفاق مالي إن صح التعبير؟
0: بالنسبة لهذا السؤال أستاذ أسماء، المؤشرات النجاح كتختلف، لأنه الإنفاق المالي وحده ما كاينش أن النجاح، يعني رغم أنه يكون رقم كبير ما كاينش أنه نجاح 100%، لأن التاريخ رجعنا للتاريخ ولا رجعنا للتاريخ فنلقاو أنه في بزاف ديال التمويلات الدولية اللي ضخمة مشات في غير ما أريد لها، يعني في الشيء اللي كان مخطط له ما مشاتش التمويلات كما ينبغي لها وفق الخريطة اللي كانت مرسوم ديالها. فهذا الشيء كامل كنقدروا نقيسوه بالنسبه لهذا التمويل او لهذا النوع من الاستثمارات، عندنا مؤشرات خاصه ناخذها بعين الاعتبار اللي غتقدر تبين النجاعه والنجاح ديال هذا التمويل. اولا عندنا مؤشرات التحول الرقمي، عندنا خاصه ناخذوا ان هذه الاستراتيجي من هنا 2030 خاصك انك تكون عندك نسبه الخدمات الرقميه العمومية الإدارية خاصة تكون واصلة مثلا أكثر من 80%، والحمد لله احنا بالنسبة للأرقام الحالية يعني قبل منها التمويل فكان رقم جد نقدر نقولوا جد جيد جيد جدا. فاليوم كان وصلنا أكثر من 80 أكثر من 80% من الخدمات الرقمية العمومية، نقدر نقولوا عندنا واحد النسبة ديال النجاح. كذلك المتوسط إنجاز الإجراءات الإدارية اللي يعني قلصناها، لأن كان أنا مثلا الإنشاء ديال المقاولات اللي كان كيتجاوز مثلا أسبوعين أو ثلاث أسابيع إلا شهر، إلا قلصنا هذاك العدد إلى أيام ولا أقل إلى ساعات، فهذا راه كيعطينا أنه نقدر نعلن النجاح. كذلك نسبة المقاولات الصغيرة المرقمنة، نسبة الرقمنة في المقاولات الكبرى أو المتوسطة، لأنه النسيج الوطني كيتعتبر أنه 90% هما عبارة عن مقاولات صغيرة إلى مقاولات المتوسطة. كذلك نسبة المستخدمين لهذا المحفظة الرقمية الجديدة، خاصة ملي كنتكلموا أنه عندنا 40 مليون مغربي، يعني خصنا عندك نسبة كبيرة من المجتمع المغربي قادر على أن يستعمل هذه كل الوسائل الرقمية ولا هذوك الخدمات الرقمية والوصول إليها. كذلك تأهيل الكفاءات الوطنية والشباب على العمل في هذا المجال. أما بالنسبة للمؤشرات التمويل المناخي والصيدلاني، فنقدر نقول لك نسبة خاص تكون عندنا نسبة الأسر اللي مشمولة بهذاك التأمين ضد الكوارث الطبيعية، زمن استجابة لكارثة طبيعية معينة خاص يكون بشكل سريع. كذلك المشاكل المناخية، الانخفاض خاص تكون عندنا انخفاض نسبة الهجمات الصيدلانية الناجحة. يعني هادو من المؤشرات اللي كتعطي دليل على النجاح بالنسبة للأمن الصيدلاني. وكذلك حجم الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية المستدامة، إذا كان عندنا رقم كبير فهذا من أكثر المؤشرات اللي كيبين لنا أنه هذه الاستراتيجية هي نقدر نقولوا ناجحة، وهذا التمويل هو كان ناجح. بالإضافة إلى مؤشرات اجتماعية وكذلك اقتصادية أخرى.
1: أشكرك جزيلا أستاذ عبد الصمد الوافي، مستشار في استراتيجيات ومشاريع التحول الرقمي، على هذه المداخلة القيمة وعلى كل هذه التوضيحات.
0: شكرا أستاذ أسماء على الاستضافة والمداخلة.
1: بالمبسط إذن قوة الاقتصادات تقاس بحجم المصانع، بالثروات الطبيعية، ولكن أيضا بقدرتها على إنتاج المعرفة واستثمار البيانات وتطوير التكنولوجيا وإدارة المخاطر. لذلك أصبح الاقتصاد الرقمي أحد أبرز محركات النمو في العالم. تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أنه يساهم اليوم بما يقارب 15% من الناتج الإجمالي العالمي، بينما ينمو بوتيرة تفوق الاقتصاد التقليدي مدفوعا بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. وتؤكد الدراسات أيضا أن كل استثمار في البنية التحتية الرقمية والاتصال والخدمات الإلكترونية ينعكس على تحسين الإنتاجية وتسهيل ممارسة الأعمال وخلق فرص الشغل وتعزيز جاذبية الدول للاستثمار. في المقابل أصبحت الهجمات السيبرانية وتعطل الأنظمة الرقمية والتغيرات المناخية من أبرز المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصادات، ما جعل الأمن السيبراني والصمود المناخي جزءا أساسيا كذلك من مفهوم الأمن الاقتصادي. لذلك تتجه الحكومات والمؤسسات الدولية اليوم إلى توجيه استثمارات متزايدة نحو التحول الرقمي باعتباره رافعة للتنمية المستدامة وأداة لتعزيز التنافسية وبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة أزمات المستقبل. من هذا المنطلق يأتي هذا التمويل الجديد الموجه للمغرب ليعكس توجها عالميا يرى في الرقمنة والاستدامة استثمارا في النمو وليس مجرد تحديث للخدمات أو البنية الإدارية. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: ليس كل ما نراه على الشاشة عابرا، بعضه يصنع رأيا وبعضه يغير مسارا. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالا على ميديا.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
4: Pour la première fois de son histoire, le 26 juin, Mewazine ouvre les portes du Théâtre Royal de Rabat. Dans cet écrin d'exception, une voix légendaire s'apprête à illuminer la scène. Didi Bridgewater Quartet, icône du jazz, arrive à Rabat pour une soirée portée par l'élégance, l'émotion et la magie du live. The Didi Bridgewater Quartet, le 26 juin au Théâtre Royal de Rabat. Pour toute information sur les spectacles, connectez-vous sur mewazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mewazine, un événement Maroc Culture en partenariat avec Média 1.

انخفاض في تقدير الذات. اليوم ما غاديش نهضروا واش خاصنا نستعملوا الانترنت ولا ما نستعملوش، وانما خاصنا نهضروا على كيفاش خاصنا نستعملوا الانترنت بالشكل الايجابي اللي ما يأثرش لنا سلبا على صحتنا النفسيه.

0: هو، لانه خصوصا احنا راه حنا قلنا كنديروا عندنا استعمال مفرط الانترنت.
1: نعم باش يقولوا استعمال مفرط في الانترنت هو من مثل القميص دار وكنجبد التليفون صريح العباره، لانه دابا تنعرفوا ان الصحه النفسيه ولا عليها واحد التركيز مهم جدا. علاش؟ لانها كتاثر على الصحه الجسديه واللي هو المؤكد هو ان الانترنت والسوشيال ميديا عاون واثر في الصحه النفسيه. عاوننا باش بالوصول الى المعلومه، لانه دابا ولينا نوصل المعلومه بواحد الطريقه سهله وسلسه جدا، المعلومه النفسيه بيان سور. يعني تقدر تقرا كتاب ديال فرويد بالدارجه دابا، تقدر توصل ليه بواحد السلاسه بدون استعمال كلمات تقنيه وهذا غراس على الانترنت. ولكن اون ميم طون استعمال المفرط عطانا بزاف ديال السلبيات، خلى الانسان متوتر وقلق غير بوحدو، خلى الانسان تيلتج للتليفون اول حاجه تيلتج لها ملي كيتعصب، ملي كيتقلق، ومن تيكون فرحان.
0: لا اولا كيف ما قلتي انت ملي ما كيلقى ما يدير
1: فوالا،
0: اولا كيهز التليفون هو ما واعيش بانه هز التليفون. انت هضرتي على شنو المحاسن والايجابيات ديال الانترنت، هو انه المعلومه اصبحت متوفره، البعيد ولا قريب، الغريب ولا قريب كذلك. لا وايضا انا اعتقد انه من المحاسن ديال الانترنت هو انه ملي كنهضروا دابا على الصحه النفسيه سي غراس على الانترنت
1: بيان سور.
0: اهميه ديال الصحه النفسيه بفضل الانترنت.
1: الانترنت عرفت الناس بالصحه النفسيه اللي ما كانوش يعرفوا شحال هذه، وكانوا عندهم امراض جسديه كما قلت سابقا، كاين امراض جسديه متعلقه بالامراض النفسيه لي مالادي ولا لي باثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض السيكوسوماتيكيه، لان تجي هي تلقى الانسان تعبان جسديا ولا مريض جسديا، فاش يشخص ما تلقى عنده
0: ما عندوش شي مرض عضوي
1: فوالا،
0: وانما هو نفسي. ولكن شحال هذيك انت ملي كتسمع شي واحد مشى عند شي طبيب نفسي او لا كيقول لك انا كنحس براسي نفسيتي ماشي هي هذيك، او لا كيقول لك دابا شوف هذا خدام عنده دارو عنده طوموبيلتو عنده وليداتو ما ناقصو حتى شي خير، بقى لك دابا انت غير
1: يعني
0: يعني الصحه النفسيه ملي كتهضر عليها كانت شي حاجه زعما
1: كانت بحال ان
0: طابو، لكن دابا ولات انه الناس كيفهموا شنو هي الصحة النفسية وشنو هي الآثار ديالها وشنو كتقدر يترتب عليها على الجسد تحديدا
1: غراس على الانترنت. دونك كما قلنا عاون وأثر الانترنت ولا السوشيال ميديا عاونت وأثرت في الصحة النفسية كما قلتي. دابا ما بقاش الإنسان يلتجأ في أول الأمر للطبيب النفسي باش يشخص الحالات اللي عنده، يقدر يشخص ويعرف شنو عنده باغ اكزومبل اوفر ثينكين أو شي حاجة بحال هكا بهذا القبيل أو في التوتر، يقدر يجيغي غاس على الانترنت، يقدر ياخذ معلومات مبسطه. ولكن الانتقاء للمحتوى او للانترنت هو اللي كيخلي الشخصيه والقيمه كتختلف. كنقولوا القيمه يعني انت قيمه نفسك كتعطيها في المحتوى اللي كتتبع، والشخصيه ديالك كتكونها من خلال المحتوى اللي كتتبع كذلك. يعني الا كنتي كتتبع محتوى اللي غيعاون النفسيه ديالك انه ترقى انه تكون ايجابيه، سيغمون غادي تكون عندك نفسيه مزيانه وصحه جيده كيف ما قلت،
0: صحتك النفسيه باش كتغديها
1: فوالا.
0: هنا فين كاين مربط الفراس.
1: نعم.
0: دابا ملي كنقولوا استعمال المفرط، انت شرحتي بانه هو ملي كتهز التليفون وانت ما محتاجش انك تدخل الانترنت او تدخل لي ريزو سوسيو، اما ما واعيش اما تلقيت راسك فاس لي ريزو سوسيو اما ما عندك ما يدار واما. لكن واش نقدروا نقولوا بانه حتى عدد الساعات ديال استعمال الانترنت حتى هو يعد يعني انه كاين افراط في في استعمال الانترنت، ولا في الكيفيه كيفاش كتستعمل؟ ممكن تستعمل ساعات كثيره لكن الكيفيه هي فين كاين الفرق؟
1: فوالا هما بجوجهم حنان، انا نقدر نقول انهم هما بجوج كيتلاقاو الكيفيه والكم. دونك كيفاش كنستعمل، شنو المحتوى اللي كنتفرج فيه، هذا الاولى، والكم يعني عدد الساعات اللي كندوز انا في انترنت، واش ساعات كبار وفاش كندوز هاد الساعات، واش في التعلم، واش في نابورت كوا غير كنسكرولي. لانه يعني الخطر اكبر خطر دابا كاين هما السكرول ولي ريلز، لانه يعني قلنا في حلقه سابقه الدماغ ديالك كتدخلو في واحد دي لابيرانت، تدخلو في واحد لامباس اللي ما يقدرش يخرج منه. علاش؟ انت محتاج اون بوز مره علاش فوقاش كنشدو، ما يمكنش نشدو التليفون حنا خدامين، كنشدو انا يا مرتاح من الخدمه.
0: ودابا اللي خدام الانترنت جايب التليفون شنو غيدير؟
1: خدام الانترنت.
0: بعض الخدمات اللي هما عندك خصك تكون في كتدخل في لي ريزو سوسيو.
1: خدام في انترنت هذاك تيدير اون طاش بولو ديالو اللي هو الخدمه في انترنت، ولكن تتكون انت خدام تدير اون طاش وكتكون عندك اون بوز

0: وكتشدها وكتاخذ التليفون بس سكرولي راه كتدخل راه
1: يعني ديك ماشي راحه.
0: علاش؟
1: لان راه بزاف كيديروا هاد المساله كيقول بلاتي انا كندخل غير باش كنفوج على راسي او لا مثلا سورتو الطلبه اللي نجح الف مبروك واللي ان شاء الله عنده استدراكيه سورتو بالنسبه للبكالوريا الله يعاونهم وجميع المستويات ان شاء الله النجاح لجميع وليداتنا. كيكون كيقرا وما بين الساعات ديال القرايه كيقول لك انا غنرتاح كيدخل الانترنت
0: كيدخل التليفون. شنو كدير لدماغك؟ كتعطيه نعطيك غير خمسه ديال المحتويات في دقه واحده كيتفرج فيهم: محتوى ثقافي، محتوى فني، محتوى رياضي، محتوى ديني، محتوى اجتماعي. دونك خمسه ديال الفيديو في جوج دقائق
1: ترفيهي كذلك
0: فوالا خمسه في دقه واحده في جوج دقائق غيخليو دماغك ما يركزش ديجا انت باغي تركز
1: ديما اون اليرت
0: وما عارفش شنو باغي انت.
1: هذه مساله ديال التعدد ديال السكرول ملي كنكونوا كنسكروليو ماشي غير الكثره ديال الفيديوهات حتى الطريقه كيفاش نديروا الفيديوهات كيفاش التصوير كيفاش
0: الجذب
1: كتحس براسك انه دائما متوتر دائما اكسيتي دائما
0: وكتقلب على ما احسن وكتقول لا فيديو الجايه غادي تكون احسن من لا فيديو الاولانيه ولا فيديو الجايه غتكون فيها هذاك الشيء اللي كنقلب عليه انايا. دونك الدماغ ولا تيقلب على لو بوزوان ديالو من خلال هذوك لي فيديو
1: لان كيتعود على حاجه كيولي خصو ما اكثر. هذا الشيء اللي كيخلي ان ربما شحال هذيك كنا كنتفرجوا فيديو فيه ساعه المكانه 20 دقيقه دابا ما يمكنلكش تقول له تقول لك 5 دقائق امبوسيبل امبوسيبل نتفرج انا فيديو 5 دقائق مثلا
0: والوغ كو المحتوى ديال 5 دقائق ماشي هو المحتوى ديال دقيقه
1: طبعا
0: ولا 30 ثانيه دابا تيقول لك ما ديباسيش 30
1: ثانيه. الفائده منه واش الفائده صراحه نكونوا واقعيين هادو شروط ديال نجاح الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي انه خصو يكون قصير خصو يكون فيه الهوك
0: تماما
1: يعني اللي غيجذب كاين بعض الشروط اللي خصها تكون في الفيديو باش يطلعوا الخوارزميات ويطلع على منصات التواصل الاجتماعي. لكن غنجيو حنا للاستفاده راه ما يمكنش فكره توصلها انت في 30
0: ثانيه ما يمكنش. دونك هذه فكره تسويقيه تقدر توصل ليه فكره تسويقيه ولكن فكره كفكره اللي غيفهمها دماغي ويتعود على انه يتابع المحتوى ديالك ما عمرك غادي توصلها ليا.
1: يعني الاستفاده لن تتحقق فيديوهات قصيره جدا في الشورت
0: ابدا ما يمكنش لان فوالا الشورت وما كاين اي حاجه قصيره لا تدوم ولو تكون معلومه ما يمكنش توصل ليا معلومه انا خص دماغي خصو يوصل توصلوا المعلومه كامله والحقيقه كامله. دونك كيف ما قلنا السكرول هو اكبر خطر كاين دابا في السوشيال ميديا هو السكرول. تتفرج بزاف ديال المحتويات وفوقتاش في المومون ديال لابوز ديالك اللي انت محتاج ان دماغك يسترخى. دونك انت عاد تزيد تفيقه وكتزيد تشعله بهذا المحتوى هذا وانت عند بالك راه غتمشي وغتمشي بيان غافريشي باش تبدا عاوتاني
1: راه انت خرجتي من الجو وكنشوفها بزاف مثلا قبل النوم كاملين كندخلوا الانترنت وكاملين
0: انا جاي ليها عرفتي هذه هي اخطر عاده
1: كنت كنخرج واحد شويه قبل النوم.
0: دابا المشكل شنو هو حنان هو ان الناس اخر حاجه كتكون عندهم هي التليفون باش ينعس وفاش كيفيق اول حاجه هي التليفون. اخطر حاجه تقدر توقع لك باش تبدا الحياه ديالك النهار ديالك هو التليفون. دونك
1: يعني كتسالي به وكتفتح به
0: فوالا وشنو تفرجتي ما عندك حتى شي استفاده كتشوف دي فيديو اللي ما عندهم اونيتيل ما عندهم حتى شي فائده وعاده مدمره.
1: حيت كنسمعوا هذه القضيه بزاف ديال نقول لك انا كنطيب النعاس انا غير كنطيب هو بالعكس التليفون قبل النوم
0: كتعطي لدماغك فوالا كيهرب النعاس وكتعطي لدماغك هذاك لو مومون باش يدير افور الوغ كو هو باغي ينعس. وبزاف الناس وكلشي غيكون متفق معايا في هذه المساله هذه ديال انه لو مومون هو اللي باغي ينعس يولي الدماغ ديالو تيقاوم النعاس. نشوف غير هذا لا فيديو نشوف غير اللي موراه
1: جسد منهك لكن الدماغ
0: حتى تيطيح له التليفون. دونك هنايا شنو درتي للدماغ؟ ديجا خديتي له استنزفتي له الطاقه ديالو بالليل اللي بالليل هو مدير الاسترخاء استنزفتي له الطاقه ديالو واستنزفتي له الوقت ديالو. دونك كي غادي تفيق الصباح وعاد تزيد عليها الصباح ملي تتصوني لالارم كتبدا عاوتاني ب 2 3 4 حتى 5 فيديو في الصباح. عادات مدمره. شحال هذه كان الا بغيتي تنعس تقرا كتاب حتى الا طاح لك الكتاب ديتي فكره ولا لهيتي به طيبتي به النعاس كيف ما قلتي. ولكن التليفون وديجا ليكرون مع الضوء ديال ليكرون في العينين مع الدماغ scientifiquement c'est très dangereux.
1: دابا حنا حاولنا نحطوا الصوره ديال اللي كتقدر توقع لاي واحد فينا زعما ماشي كلشي يقدر يطيح في نفس الشيء باش نجيو نهضروا انه هاد السكرول وهاد الشيء شنو يعني شنو الاثار ديالو علينا. كنهضروا دابا ولينا تقريبا كلشي يقول لك انا وليت كننسى

0: بزاف كنوض باغي ندير شي حاجة وما كنبقاش عاقل شنو خصني ندير او راسي عامر ما كراتش شي بوطون ديال فيدي يعني هادشي كنسمعوه كاملين تقريبا. والخطير والاخطر في هادشي كله هو انه من عند يعني شباب ومراهقين يعني اللي باقين صغار يعني صغار السن ماشي غير كبار نقولوا حنا كبار شويه راه مخنا حفه
1: ولكن كنديروا شويه العقلانيه كنفهموا انه راه داكشي يقدر ياثر علينا فاهمين ما بين محتوى ومحتوى فاهمين ولكن كيف ما قلتي بالنسبه للشباب كيدمروهم كيدمروا اول حاجه ديالهم تيدمروا فيهم هي التركيز انه ما يمكنلكش تركز مع استاذ وانت يا مولف كتركز مع 30 ثانيه في فيديو وكتقول انا راه هادشي اللي تيشرحوا الاستاذ راه غادي نفهموه في فيديو ديال 5 دقائق ولا هذا لا ما يمكنش دونك تيفقدوا التركيز تيفقدوا السيطره على المشاعر ديالو باسكو كيفاش تلعب لي فيديو بالمشاعر ديالنا تتعطينا مره حزن مره غضب مره ياس مره فرحه شوف المشاعر كاملين دازوا في دقه واحده في اون مينوت دونك هنايا حتى داك الشاب هو ما عارفش يركز على يسيطر على المشاعر ديالو دونك لا جيستيون ديال
0: المشاعر ديالو ما يعرفش يعيش المشاعر ديالو ما يعرفش يعيش شنو هو الحزن ما يعرفش يعيش شنو هو الفرح ما يعرفش يعيش يعني كل شعور يفهمو بعدا ويحس به ويعطيه
1: فوالا الله يعطيك الصحه حنان خصو يفهمو راكم دماغو ما كيفهمش هو ما فهمش باش يفهم دماغو ودابا الخوارزميات ديال لي ريزو سوسيو ملي تعرفك انك حزين وكتقلب على فيديو ديال الحزن
0: كتزيد تدخلك فيه
1: تعطيك فيديو مورا فيديو هي تدير له لايك شيتي ملي تعرفك انك فرحان تعطيك دونك انا ولات عدم السيطره على المشاعر ديالنا والاحاسيس دونك ولا تلاعب عاد زيد ان الانسان ولات يقلب على القيمه ديالو الشاب تيقلب على القيمه من خلال لي ريزو سوسيو من خلال ان بوست اللي غيجيب ليه لي لايك دونك ملي تيدير هو تيعبر على انه فرحان في ستوري ما تيتبتش انه 100% راه فرحان راه غير بغى باش الناس يفرحوا به باش يثبت القيمه ديالو راه ولاو الناس يقلبوا على القيمه من خلال لي ريزو سوسيو
0: وهذا الشيء اللي كيخلي ربما انه كنشوفوا بزاف ديال هادو مشاهير السوشيال ميديا انا دائما كنبغي نقول مؤثرين واخا هما مؤثرين لان التاثير كاين سلبي وكاين ايجابي
1: نعم.
0: مشاهير السوشيال ميديا كتلقاهم مثلا كيقول لك انا دخلت انا بسبب تعليقات على انستغرام ولا على تيك توك ولا دخلت في اكتئاب
1: فوالا التنمر الالكتروني انه دابا وليتي الانسان تلقى اون فيديو ديالو ولا لا فوتو ديالو تيتعرض بزاف ديال التنمر دماغه ما كيفهمش اش هاد الحمله الشرسه اللي انا تنتعرض ليها من خلال الفيديو اللي درته انا يا عادي ولا
0: دابا السؤال هو نقدروا نكونوا حنا مثلا في حياتنا اوفلاين في حياتنا العاديه الحقيقيه ما عندنا حتى مشكل من المفروض أن صحتنا النفسية تكون جيدة لكن كنأديوها وكنخربوها بسبب منصات التواصل الاجتماعي
1: صحيح لأنه يعني فحالك يقلب على الهم كيمشي يجيبه لراسه كيف ما كنقوله لأنه إلا ما استعملتهاش بعقلانية غتدخل في متاهات المتاهات اللي هضرنا عليهم قبيلة اللي لابيغانت دماغك وانت كتدخل في المتاهات ملي كتولي كتقلب على القيمة ديالك من خلال محتوى في انترنت هذه هي الاولى ثاني حاجه كتولي تتقلب على الشخصيه ديالك انه تفرض لانه تنعرفوا دابا انه العلاقات ولات كتقاسب لي لايك ولات كتقاسب لو بارطاج ماشي بشحال عندي ديال صحابي في الواقع في الواقع دوك هو راه بغينا شئنا ام ابينا هو عالم افتراضي
0: دابا ماشي بقات كتقاس وانما ولا الشخص ما محتاجش العالم الواقعي ما محتاجش اصدقاء في العالم الواقعي وما محتاجش علاقات اجتماعيه في العالم الواقعي لانه هو مشبع نفسه في العالم الافتراضي لكن انا بغيتك تقرب لنا اكثر خصوصا لينا كاملين ولكن نركز على فئه الشباب والمراهقين لانه هما كيكون مازال ما عندهمش حنا لا درناش حاجه كنديروها بوعي واخا نضروا مثلا اي حاجه غندخلوا نشوفوها فيديو حزين ولا نتفاهم بانه راه ما فيش استفاده ولا بانه باش نرجعوا دابا المساله ديال هادو الفيديوهات وكذلك الاستعمال اللي كيكون بطريقه غير واعيه شنو اشكال التاثير اللي كتقدر تاثر علينا يعني هضرنا على التشتت هضرنا على التركيز النوم ما كتعرفش تنعس اغلبيه الشباب كيبقاو فايقين في الليل نقدروا ندخلوا مثلا في اكتئاب خفيف شنو الاشياء اللي نقدروا تاثر علينا
1: الفخ النفسي الكبير اللي تيتعرضوا ليه الشباب حاليا هو فخ المقارنه كيطيحوا فيه الشباب علاش لانه

0: تلقاو دابا ولاو زارعين في الشباب فكرة أنه في 25 سنة خص يكون واصل.
1: 25 دابا دايرين واحد الحياه اللي كاينه في منصات التواصل الاجتماعي حياه ورديه، كان غير السعاده، كان غير السفريات، كاين غير لي كوبل هما فرحانين، ما كاينش مشاكل، كاين اللي بغى شي حاجه، اللي شها شي حاجه
0: تلقاها
1: كيحضرها.
0: نعم،
1: وهذا الشيء ما كاينش في الواقع،
0: ما كاينش في الواقع. وهذا الشيء خصو يفهموا الشباب ان هذاك راه ماشي هو الواقع. هضرنا عليه ديجا في المقارنه ما بين الحياه الواقعيه وحياه الانترنت، هذاك راه ماشي هو الواقع. والانسان الا ما عرفش يدير الفرق ما بين الحياه الحقيقيه والحياه على الانترنت تيطيح في مشاكل، تيولي تيقلب على قيمته كيف ما قلنا قبيله من خلال هذاك المؤثر. علاش هذا المؤثر واصل؟ علاش يقول لنا حنايا راه في 25 عام راه خصنا نكونوا بدينا نديروا 25 عام راه سيونتيفيك مور يلاه كمل النمو ديال الدماغ
1: 25 والله تخرجتي لا جينا للواقع
0: يلاه تخرجتي يلاه غتبدا وسيونتيفيك مو هذا الواقع وسيونتيفيك مو علميا الدماغ الناصيه ديال الدماغ ما كتكمل حتى 25 عام دونك يلاه غادي تبدا
1: وانت واعي شنو باغي دير في حياتك
0: فوالا ما تثقش في هذاك الشيء اللي كيقولوا لانه نقدروا انا والله اعلم نقدروا نقولوا ان هذاك السيد اللي كيبيع لك ذاك الوهم واصل من خلال هذاك الوهم اللي كيبيع لك انت من خلال التاثير اللي كيبيع لك
1: ايوا هو كيقول لك علاش شي حد ما كيبيع لك شي حاجه ما كيعطيكش واحد البرودوي
0: ملموس
1: عرف انت هو البرودوي
0: فوالا فوالا الله يعطيك الصحه حنان على هذه الفكره اللي عطيتيني دونك انت هو البرودوي اللي كتسهلك وان ميم طون هو كيطلع على ظهرك ولكن الحقيقه خاصك تعرف انت تبنيها 25 عام كيف ما قلتي حنان يلا تنبدا نبني تنحط اللبنات الاولى ديال الشخصيه ديالي الشخصيه المهنيه لانه يلا ساليت القرايه يلا ساليت لا ديبوندونس من لا فامي عاد غادي نبدا دابا تناسس ولا غادي تاسس راه ما يمكنلكش تاسس على الحياه الورديه كيف ما قلتي اللي كتشوف لي ريزو سوسيو هذيك راه حياه ورديه والحياه ما فيهاش
1: انا ماشي تورديه حياه وهميه لانه الحياه هي طلوع ونزول ورتابه طلوع
0: وألوان.
1: ونزول ورتابه
0: نعم.
1: والوان طبعا
0: نعم.
1: فيها مطبات فيها بعض المرات كتحس بالملل والحياه كفاح
0: فيها دي زيموسيون كما قلتي قبيله
1: فوالا
0: خاصك تعيشهم وتفهمهم راه ما يمكنش نفهم انا غير الفرحه والبهجه والسرور لا خصني نفهم شنو هو الملل خصني نفهم شنو هو لوديغو خصني نفهم شنو هو القلق باش نعرف في حياتي تولي عندي اون اوتونومي باش نتعامل معاهم في القادم الاوتونومي اللي تيديروا دابا الشباب هي اللي ريزو سوسيو والمؤثرين او لا اشباه الشخصيات المعروفه
1: مشهور على منصه التواصل
0: هذه هي الاوتونومي اللي كتولي عندهم تيقول لك غندير بحال فلان راه فلان راه دار وصل نو كون وخدم على راسك استعمل لي ريزو سوسيو الانترنت باش تخدم على راسك كيف ما قلنا قبيله كيف ما بدينا الحلقه ولات المعلومه المبسطه باش تخدم الانسان لو
1: طراي سوسيو عنده ايجابيات شوف الانترنت طبعا عنده التكنولوجيا عندها ايجابيات منصات التواصل الاجتماعي عندها ايجابيات
0: انا عرفت واحد السر حنان قسما بالله انا يوميا كنستافد معك في البرنامج ديالك ويوميا كندخل كنشوف الضيوف ديالك لانه يوميا تتكون عندي فكره مختلفه على الفكره السابقه اللي كانت عندي في الحلقه الاولى دونك علاش الانسان ما يدخلش ويتبع هاد البرامج
1: كاين وكاين بزاف ديال البرامج وحنا الشعار حياه اونلاين هو ادكاء الوعي الرقمي عند الجميع الصغار
0: نعم.
1: والكبار دابا كيفاش نحسنوا يعني صحتنا النفسيه وكيفاش نحسنوا لانه شوف باش نكونوا واقعيين حنا غير غنديروا مجهودات لانه الاكراهات كثيره والمغريات كثيره
0: واخا استعمال الهاتف لان النقال يكون للضروره يعني لابوز كيف ما قلنا قبيله نخلي دماغي يرتاح فيها وقيت الخدمه خدمه وقيت القرايه قرايه الى غير ذلك استعمل الهاتف انايا في الحوايج اللي غادي يخصوني واللي غنحطهم كوم اوبجيكتيف الهدف ديالي شنو هو بغيت نوصل لواحد الحاجه واحد المهاره غادي نتعلمها عن طريق الانترنت سا دو ان قلنا نقللو ثاني حاجه نحيد المقارنه ثالث حاجه نعيش الحياه الواقعيه الحياه الواقعيه راه زوينه بليو الي با ديالها بالمطبات ديالها بالالوان ديالها راه زوينه
1: غيعطي راسك فرصه تعيشها
0: فوالا عيشها راه غيجي واحد الوقت وغنلقاو راسنا ما عشناش واحد الحياه مع واحد الناس اللي يقدروا يكونوا مشاو ولا ماتوا ولا ما بقاوش معانا ولا هذا وندمنا اننا استعملنا التليفون في ذاك الوقيته
1: غادي نقول واحد الحاجه هي خارج هادشي ولكن انت كتهضر فكر

0: عرفتيني ملي كان كوفيد وكانت الجائحه وكان الاغلاق، عرفتيني علاش غنهضر؟ وكان الاغلاق كانوا بزاف ديال الفيديوهات كيقول لك انا اضطرينا نجلسوا كاملين يعني في مكان واحد، فكان كيقول لك انا جلست مع عائلتي لقيتهم مزيانين ولاد الناس،
1: اكتشف شي حاجه جديده باسكو كل واحد كان في عالمه الخاص.
0: صح.
1: ودائما والله الا الحياه مزيانه وزوينه غير الانسان يكتشفها وكل حاجه يعطيها حقها. الا بغيتي توصل في حياتك كل حاجه تعطيها حقها،
0: وحتى العلاقات الاجتماعيه الحقيقيه حتى هو الانسان خصو يبذل فيها واحد المجهود باش ينجحها ويتعرف على الناس عن قرب، لانه كيقول له اللي ما عاشرك خسرك
1: هو خصو يقويها لانه ضعفت.
0: ما بقيناش كنديروا مجهود في العلاقات الحقيقيه.
1: حنان العلاقات الحقيقيه ضعفت. دابا وليتي كتسول في الناس اللي كتبغي صحابك ولا عائلتك غير بلي ريزو سوسيو.
0: ما جبناش داك واحد سميتو كاين في لي ريزو سوسيو بلوك، جبناه من العالم الافتراضي للعالم الواقعي، ولينا كنعيشوا الواقع في علاقاتنا الاجتماعيه الواقعيه بالمنظور ديال اللي ما عجبنيش.
1: جبنا جوج ديال لي زوبسيون، جبنا ريستخا اي بلوك. كتوقف الناس أو لك كتدير لهم ديليت من
0: حياتك.
1: لي ريزو سوسيو مالوغوزمون كيف ما قلت واحد المرة، الهاتف ذكي وحنا أذكى، ولكن خلينا الذكاء ديال الهاتف طغى على الذكاء ديالنا وعطانا نواقص في العيش ديال الحياة اليومية ديالنا.
0: وللأسف رجعنا كنتشابهوا.
1: وي ولا كلشي تيتشابه.
0: كومبورتمون ديالنا رجعنا كنتشابهوا.
1: تيهضروا نفس اللغة ولا كلشي تيهضر نفس اللغة، تيهضر نفس لي تيغم، نفس لي جيست. ميمكنش. كل واحد باش ميزو الله،
0: كل واحد باش ميزو الله. وهذه باش غادي نختمو الحلقه وغنختمو الموسم، موسم حياه اونلاين، موسم اذاعي. اليوم كان اخر حلقه وختامها مسك، وسعيده جدا محسن مفروض انك انت معايا في بعض الحلقات، وان شاء الله حلقات قادمه في مواضيع اخرى. انت معد ذهني، كوتش بيداغوجي ومستشار أسري. شكرا بزاف أنك كنتي معي.
1: العفو، الشكر لك حنان، والشكر للإذاعة الراقية ميدي آن غاديو.
0: مرحبا بك في كل وقت. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، اليوم كانت آخر حلقة في الموسم من حياة أونلاين، لكن نتلاقاو إن شاء الله الاثنين مع الجوج في برنامج طاقة إيجابية. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: رحلة الفنون البلادي متواصلة. الفنون البلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون البلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي أن من الاثنين الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن موجة ثالثة.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، وفي الملف النووي الإيراني، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق للغاية في إيران بعد الحرب لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية، بعدما كانت المخاوف بشأن برنامجها النووي من الدوافع المعلنة خلف الحرب. في الملف اللبناني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي توسط فيها واشنطن بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الخميس، تستمر اليوم إضافي. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم شدد اليوم أنه لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب دون قيد من جنوب لبنان، بينما رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفيل بعد انتهاء مهامها في جنوب لبنان. مغاربيا، كشفت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهم بن سدرين اليوم أنه حكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلق بهيئة العدالات الانتقالية التي كانت ترأسها بن سدرين. وضمن تصريحات خاصة بها ميديا، أكدت أن هذا قرار لا علاقة له بالعدالة، وأنه يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة. في رسالة موجهة للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، حذرت نحو 40 منظمة غير حكومية بينها العفو الدولية ويومان رايت ووتش من خطر حصول فضائع في مدينة الأبيض الكبرى في السودان، والتي تخشى الأمم المتحدة أن تهاجمها قوات الدعم السريع في وقت وشيك.

0: أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 660 مسيرة أوكرانية ليلة الخميس للجمعة وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو في أعلى مجموع لعمليات من هذا القبيل. مسؤولون روس محليون كشفوا اليوم عن إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. وبالرغم من هذا التصعيد الميداني كشفت موسكو عن عملية تبادل جديدة للأسرى جرى خلالها تبادل حوالي 160 أسير حرب من الطرفين. في فنزويلا رفعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلد إلى 589 قتيلا، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين بعد فيما بدأت تصل المساعدات الدولية وضمنها فرقة عسكرية أمريكية أولى بقيادة الجنرال في مشاة البحرية الأمريكية وصلت إلى كاراكاس اليوم لتنسيق المساعدات الأمريكية وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الأمريكية اليوم إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك المعروفة اختصارا بأيسو، واصفا الارتفاع في عددها بأنه مثير للقلق. ووفق بيانات أمريكية رسمية أوردتها المفوضية السامية، توفي 18 شخصا في مراكز احتجاز آيس خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 26 و2000 مع تسجيل وفاة إضافية شهر يونيو. جاء ذلك بعد تسجيل 33 وفاة على مدى العام 25 2011 وفاة في العام 24 2000. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعالي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمناها لكم إلى اللقاء.
1: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات، نفتح الملفات، نحلل بعمق وننقل الصورة كما هي لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
2: من بيروت مع خلدون زين الدين، كل سبت ابتداء من الثانية زوالا على ميديا، والواحدة والنصف زوالا على ميديا تي في مغرب.
3: عشر سنين، عشر دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام. مع العمران شحال من حلم ولا حقيقة، حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من جوج حتى الخمسة يوليوز، معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته العاشرة بفرص كتر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض ECOC عايس بعد الدار بيضاء من جوج حتى الخمسة يوليوز. معرض العمران للعقار بالمستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.alumran.gov.ma.

0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في أهم لحظات هذا الأسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي.
0: الفنون في بلادي The best of.
2: معي مخرج ومنتج ومونتور ديال الفيلم اللي تيدور حول سكيت، لو فيلم اللي سميتو بيتر، كمال ورحو. اهلا بك.
3: ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون.
2: انت يا مغربي مقيم بفرنسا بمارسي.
3: yeah.
2: مرحبا بك جيتي عندنا الميديا.
3: avec plaisir.
2: ومعايا كذلك نسيم الشهاب اللي هو برو سكيتر. ياك ولا لا؟
4: السلام عليكم.
2: السلام عليكم لاباس؟ مرحبا.
4: لاباس، شكرا.
2: كلشي بخير؟
4: شكرا على الانفيتاسيون.
2: مرحبا.
4: plaisir d'être ici.
2: انت يا مغربي منين؟ منين منطقه؟
4: انا من الرباط.
2: من الرباط. وانت تعيش وتتعيش انت يا في
4: ما بين فرنسا والمغرب؟
2: بين فرنسا. اذا اليوم غنتكلموا على على لو فيلم بيتر، لان انا دار فيلم ان دوكيومونتير على واحد الرياضه اللي ما احنا بسكو حنا في المغرب يعني تنشوفوا الشباب تيلعبوها، ملي تنخرجوا خارج المغرب نمشيو لبرشلونه نمشيو لباري ولا لوند تنشوفوا كلشي تيدير سكيت. اليوم انت قررتي انك دير فيلم دوكيومونتير على على على على سكيت. شنو اللي خلاك انت يا كمال دير فيلم على سكيت؟ علاقتك بالسكيت؟
3: انا ديجا جي كومونسي الاخراج grâce au skate. حيت بديت كنصور فيديوهات السكيت فاش كنت صغير، دونك سي فريمون لو سكيت لي كي ما امني على فيديو على رياليزاسيون.
2: داكور.
3: مي moi j'étais pas très bon, donc de rien je suis devenu le filmeur des autres en fait. Donc ça c'est vraiment le point de départ. Après 10 ans plus tard, fash nassimoula le premier skateur professionnel marocain et africain. J'ai ressenti une grande fierté. Je me suis dit que c'était l'occasion de revenir un peu sur ces à peu près 10 ans de parcours. Il y avait déjà une histoire à raconter en fait, de notre rencontre spot Mahjeriad jusqu'à du coup sa première planche à son nom qui a été commercialisée partout dans le monde entier. Je me suis dit là il y avait une histoire à raconter.
2: Ou درتي فيلم عليه.
3: Voilà exactement.
2: منيجا عندك المخرج كمال لان تتعرفوا وقال كندير فيلم دوكيومونتير على سكيت، كي جاتك الفكره نتايا او عليك نتايا كذلك؟
4: عجبتني بزاف الفكره على ود. قال لي كمال il avait envie d'intégrer زعما حتى في ليستوار ديالي السكيت في المغرب اون جينيرال، و زعما كاع لي كومبليكاسيون اللي كنلقاو في السكيت اللي تقدر تلقاهم حتى في بزاف ديال لي دومين ارتستيك واحد اخر من غير سكيت هنا في المغرب. وكمال كان واحد الانسان اللي بدينا سكيت بجوج، حنا من لا ميم جينيراسيون، بدينا في الرباط بجوج، شافني ملي كنت صغير وعرفني ملي كنت صغير. دوكو جو مسوي ديال ما كاينش شي واحد اخر اللي غيقدر يدوكيومونتير شي احسن منه، كيعرفني من ا تال زد.
2: علاش نشوفوا السكيت كاينين على الاولاد ماشي البنات بزاف؟
4: كاينين البنات دابا بزاف،
2: ولكن قبل في الاول كنا تنشوفوا
4: حيت ماشي غير في سكيت هذا المشكل، هذا كنا كنشوفوا في المراه كانت ديما خارجه من بزاف ديال لي دومين ماشي غير سكيت. ودابا هي كومونس ا ايتر زعما انكلوس في بزاف ديال لي دومين، في الميليتير، في البوليس، في زعما ماشي غير سكيت وكاع لي سبور اخرين
2: تما كان.
4: ولكن دابا هي بوكو بلوس
2: في المغرب. سي ان سبور ديفيسيل
4: فيزيك سورتو.
2: فيزيك. شكون اللي يقدر يدير سكيت؟ اي واحد؟
4: اي واحد
2: صغير العمر؟
3: اي واحد
4: كلشي
2: يعني بواحد 60 عام يقدر يدير سكيت؟
4: يقدر يبدا سكيت،
2: ولكن الى طاح طيحه ديال سكيت صعيبه.
4: على حساب، ولكن هو ديك الساعه ملي يكون عنده 60 عام ما يديرش داكشي اللي كيديروا واحد اخر عنده لا فانتين.
2: يعني
4: سكيت داكشي باش كيبقى واحد لو دومين ارتستيك اكثر من سبورتيف. على ود كدير انت داكشي اللي كيعجبك، شي واحد غيلقى شي دروج، واحد غيبغي ينقزهم، واحد يبغي يطلعهم، واحد يبغي يغرايندهم، كل واحد شنو غيبغي يدير فيهم. شاش كيبقى واحد كيبقى ليسبري ديالك هو اللي كيهزل.
2: يلا ندخلوا في الاجواء ديال الفيلم بيتر وبقاو معنا مستمعينا الكرام.
5: Là, ce qu'on avait filmé ensemble il y a longtemps. Ah, je fais le process flip et je dis sponsor, mais...
3: Nassim and I first met in Rabat, Morocco, 13 years ago. On a festive evening of September 2020, Nassim became the first real Moroccan and African pro skater ever. Since that day, I felt that a film about this whole story was missing.
2: كمال ورحو نمشيو للفيلم ديالك اللي سميتي بيتر. علاش بيتر ما سميتيش ما عرفش انا سكيت نسيم ولا شي سكيتر نسيم ولا شي حاجة؟
3: صراحة لو تيتر il a plusieurs origines. Déjà parce que je voulais quelque chose de court. Et aussi pour moi le titre c'est بحال un appel. C'est-à-dire on veut une meilleure situation pour le skate au Maroc, donc c'est comme une sorte de manifestation que la situation des skateurs s'améliore, qu'il y ait plus d'opportunités, qu'il y ait plus de soutien, et que la communauté grandisse et ait plus de moyens pour se développer, se structurer. Mm-hmm. Donc c'était vraiment ça l'idée derrière ce titre-là.
2: Quel est le message ou le message qui sort de ce sport?
4: بزاف صراحة كتولي كتأكسبتي أي واحد. حنا الوقت اللي كبرنا كنسكيتي وبحال دابا كمال كان كيقرا في ديكارت كانوا كيجيو معنا دراري ولاد التمارة ولاد المسيرة ولاد كلنا كنجمعوا في نفس لو سبوت. كنتي بيض كحل دري بنت لاباس عليك ماشي لاباس عليك تنسكيتي غافون
2: يعني تيوحد كلشي يعني
4: تيوحد كلشي كتولي كتأكسبتي أي نوع ديال الناس وأنت في نفس الوقت ديما في الزنقة كيجوك دي زانتيراكسيون مع شي واحد بالكوستيم دي زانتيراكسيون مع واحد شمكار زعما مع كاع عندك دي زانتيراكسيون مع الناس كاملين ديكو كتعلم أنك تهضر مع الناس هما كاملين في نفس كل واحد تعطيه القيمة ديالو تعطيه وقته وفي نفس الوقت كتكون كدابز كل نهار على واحد لا فيغور اللي ما كتصدقش لك تو تاشر انت تديرها يعني تيسي دتر اون ميور سكيتور طول لي جور كتحاول تولي اون ميور بيرسون طول لي جور حتى هي كتكون عندك واحد لا ديسيبلين وصراحه كاين بزاف ديال لي بون كوتي اللي كيجيبو مسكيت لا بيرسون.
2: النظره ديال المجتمع المغربي تبدلات على لي سكيتر
4: بيتي ا بيتي بصراحه
2: كيف تيشوفوكم الناس في الاول
4: واحد المرة كنت شحال ديك الساعة يمكن شي 2010 ولا 2011 مشينا القنيطرة مع الدراري ضربات هزينا التران مع هبطنا في لاكار ديال القنيطرة باش نسكيتي وما حبسونا البوليس قالوا لنا عبدة الشيطان حيدوا لنا لي سكيت الحمد لله كان شي واحد كنعرفو في البوليس جبدنا لي سكيت ولكن

0: من ديك ليبوك لدابا كنشوف بلي تبدل بزاف. غير لو فات ان كاينين ديسكيت بارك في دوك لي تيران دو بروكسيميتي اللي داروا, كتشوف بنادم كي غادي بالسكيت ديالو غادي لذاك لو تيران دو بروكسيميتي. غير هذاك راه لعب واحد الدور كبير في لاكسيبتونس, زعما باش الناس كيشوفوه غادي بالسكيت كيستوعبوها, كيوليو ابيتوي انهم يشوفوا السكيت كل نهار, دوكو سا دوفيان نورمال بوغ. شي بحال شحال هادي كان العدد قليل, ما كانوش لي زيسباس فين كنلعبوا ولا حتى شي حاجه, كنتي كتجيب ليه سكيت كيقول لك انت تصحاب راسك قاوري وانت راه غطيح.
1: اذا المجتمع وحتى لي زوتوريتي يعني صافي ما بقى حتى مشكل بالنسبه لي سكيتور, لان ما كانوش تعرفوا لان الثقافه ماشي ديالنا, جات شي حاجه جديده. وحتى لي سكيتور ملي كنتو تتبانوا في الاول يعني كانوا بحال لي باد بوي, ماشي ولاد عائلات يجيونا بحال ما عرفتش, ما عرفش انا لو مو, انت قلتي عبده الشيطان
0: سامو كي تخوف.
1: مي وكذلك ساعه كان نايت صداع على الموفمون هيب هوب في المغرب, يعني كان شي حاجه جديده داخل المغرب لان ماشي من الثقافه ديالنا. انت من خلال هذا الفيلم اللي درتي شنو هي اللي اللي بغيتي تسوق وتبين للناس من خلال هذا لو سبور اللي الان تبارك الله عليه نسيم الشاب اللي اون فيغتي ديالنا افريكان اللي دار سكيت بالاسم ديالك ياك ولا لا؟ دونك سي تري بيان ان مغربي يوصل لهاد الدرجه. شنو ليدي اللي جيتي بها انت في هذا الفيلم؟ شنو بغيتي توصل؟ واش هاد الرؤيه نيت ديال المجتمع يتقبل هاد النوع ديال الرياضات اللي ما مفهوماش؟
2: خصوصا في المغرب زعما الفيلم ركزتو باش يكون 50% بور لي سكيتور و 50% بور اي واحد اللي زعما الشاب في المغرب عنده واحد الهوايه وباغي يوصل ليها وكيلقى صعوبات باش ديجا بور انكوراجي بور انسبيري لا جون جينيراسيون اي بور لا بور المجتمع المغربي بصفه عامه باش يفهموا بلي شي واحد اللي كيسكيتي بحال اي واحد عنده هوايه وتابع زعما نسيم في الفيلم كان يا دي باساج مع عائلته مع ما ما اخو الكبير وزعما كنوريو بلي سكيت سي اون باسيون فريمون كوم اون اوتر دونك يا يا يا با فورسيمون دو كونوتاسيون بيجوراتيف لي جي ام.
1: كيفاش كان التعامل مع نسيم كممثل ولا كسبورتيف؟ لانه ما جبتيش انت ان فيغورون, جبتي بطل.
2: ديجا نسيم صاحبي زعما كنعرفو من شحال هادي, مي maintenant la vraie difficulté c'était de réussir à trouver des moments tout simplement parce qu'il voyage beaucoup. Donc moi j'ai dû être très adaptable, mais j'étais au bon moment de ma vie pour faire ça parce que de base c'était un projet de fin d'études qui s'est développé en un projet professionnel. Donc moi j'avais de la flexibilité etc. Et en vrai bah pour filmer un skateur, voilà, un skateur ça va dans tous les sens, le skate c'est imprévisible donc il faut s'adapter quoi.
1: واش نتايا تعتبر بان السكيت يمكن يكون وسيله لانقاذ بعض الشباب من بعض الانحرافات؟
0: بزاف. انا راه كنقولها حتى لشي صحابي دابا كيسكيتيو في المغرب واخا مازال ما وصلوش لانهم كيربحوا حياتهم بالسكيت ولا شي حاجه. عندي واحد الدري صاحبي ولد العيون كيسكيتي واعر دابا, وسي غراس او سكيت انه تموتيفا, جا سكن في كازا كيعطي دي فكور دو سكيت ولا كيجي للرباط وهادي, ونفات حتى في عقلو تعلم لونجلي على ود السكيت وهادي. كنقول ليه شحال مره كنقول لكم بقيتي في العيون شنو كانت الحياه ديالك غتكون دابا بلا سكيت؟ واحد الدري صاحبي واحد اخر كبر في البرارك في تماره نفس الحاجه, كنقول ليه شوف ولاد حومتك دابا كي كانوا كون بقيتي معاهم كي كنتي غتولي. وانا براسي اللي كنهضر كون بقيت هنا في المغرب زعما بلا سكيت بلا شي حاجه كنت باسل ملي كنت صغير, كانوا عندي لي موفيز انفلونس, كنت كنعمر مع ناس خايبين ماشي ناس خايبين السكيت, بالعكس السكيت هو اللي خرجني من دوك الناس الخايبين دوك ولاد الحومه وداك الشيء ديال
1: واخا النظره باقا مغلوطه في لي جون اللي تيديروا السكيت. دابا انت تقول لي العكس
0: شويه هي باقا هنا في المغرب صراحه باقي
1: زعما في اوروبا الان
0: سا كومونس ا شونجي
1: في اوروبا ولا اوز ايتازوني كي تيشوفوا لي جون يديروا سكيت
0: زعما سا ديبون دي جون. على ود داكشي مازال كيتبدل في المغرب وتا على برا مازال كيتبدل, كاين شي ناس اللي مازال كيشوفوا السكيت بحال شي حاجه اللي بوتيتغ دونجوروز ولا بوتيتغ غديك الحفله غادي تولي تخرج بالليل ولا شي حاجه. وكاينين الناس اللي عارفين باللي بالعكس سكيت بحال دابا سكيت راه كيولي الجسم ديالك هو طون اوتي دو ترافاي, هادشي اللي ولات خدمتك ولا ابار ولات خدمتك بغيتي دير لا باسيون ديالك 100% يعني تو دو بخونغ سوان طون كور, ما خصكش تكون كدير البليات, ما خصكش تكون كدير لي زيتيرمون, كدير دو رانفورسمون
1: موسكولير, يعني جسم سليم
0: كيولي الجسم ديالك سليم وحتى العقل ديالك كيولي سليم بلي كتولي كتاكسبتي اي واحد جا عندك للسبوط يهضر معاك, واخا يكون زعما عساس بغى يجري عليك ولا شي راجل جا غير شي راجل اللي كيوريو جا بغى يهضر معاك قال لك شناهي هاد الرياضه كي كديروا تزلقوا فوق هادي, حتى هي خصك تعرف تهضر معاه وكيفاش تشرح ليه. دوكو كل واحد كتعلم بزاف ديال الاساليب ديال الهضره زعما بصراحه انا كيجيني غير لابون انفلونس في سكيت, ما كتبان لي حتى شي حاجه زعما نيجاتيف.
3: فنون في بلادي ذا بيست اوف.

0: ضيفنا اليوم هو نوري. اهلا بك نوري.
1: اهلا وسهلا منتصر.
0: مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك انتوما. مرحبا بك.
0: كلشي بخير. نهار كبير هذا.
1: الحمد لله اللي خطيك. بارك الله فيك
0: نوري. انت يا تبارك الله عليك حاضر في الساحه الفنيه. نقولوا شحال ولا بلاش؟
1: لا با تصاب ديرونج با. حتى انا
0: جيت في 3 سنين.
1: غادير 23.
0: بديتي صغير
1: باقي الحمد لله 23 عام ولكن كنعيش
0: فهمتي لحقك. والفنان تيبقى دائما صغير.
1: كونت اون لو كور كي بون.
0: اكزاكتومون.
1: اون لي كوم اون.
0: شكون اللي مخليك باقي في الفن يعني هذه 33 سنه وانتيا ما تتشتغلش على تتشتغل في تحت الاضواء ولكن وراء الاضواء ما تتبغيش تبان بزاف وتحرق راسك بزاف؟ علاش؟
1: منتصر كنقول جو بونس كو الفيديتاريا وستاغ Surtout pour mes débuts, comme il le faut au niveau international.
0: Yeah.
1: Quand j'étais à l'étranger, quand j'étais en France, comme tu sais bien, j'avais des managers, j'avais des programmes de concerts, j'avais ça bougeait dans ce sens. Ça veut dire que la manière de travailler, c'était une manière très professionnelle et avec des professionnels. D'abord, effectivement, pour effectivement s'approcher à ramener un manager, les radicaux, قلتلك بطريقه احترافيه داكشي انا ما سانسيرمون ما تحتش ليا فرصه باش تلاقيت ولا جي كروازي كيكان كي ميريت هاد البليزير سانسيرمون. جي دوني لا شونس ا 3 مانجر وبقيت قلت فينالمون عرفتي شنو خلي داكشي فوق ما جاي سي تو. هادي وحقا سيت ان ديفو كو جافي في جافي بري سيت ديسيزيون 2014. من تما سي فري كو تخليت في اوتر شوز بلوز انتيريسون اوسي.
0: Plus intéressant.
1: Oui.
0: وهذا autre chose, il y a توزيع وتلحين الفنانين الاخرين المسلسلات دي سيت كوم السينما.
1: Exactement.
0: اللي حنايا ما تنعطيوش واحد الاهتمام كبير للموسيقى التصويريه في الفيلم او في السيت كوم او في التلفازه. ياك ولا لا؟
1: Malheureusement c'est ça qui j'ai le travail du compositeur à la fin هو اللي كيخدي ياخذ بريدو لا كو دو بيدجي finalement كيبقى
0: تقول لك فوالا اللي بقى
1: نعم معنا وتعاون معنا
0: هذه ديما تنسمعوها
1: وعينا منها فريمون. قول لهم يبدلوا غير لو تيب
0: يعني هذه تساهم. انا مزيان اللي قلتيها لان انا مامو حنا بدينا في السينما اونسومبل يعني ودائما تتلاقى مع الناس سي فغي ما كاينش البيدجي ا ليبوك يافي با دو بيدجي تقول لك دائما وتعاون معنا وسهل معنا
1: ودابا سهلت عليهم قال لهم هاد غنوصلوا حتى لا ميوزيك وهاد لومو غادي يفيدنا حنا كوم ارتيست سي فري كنقولوا علاش لو فيلم اللي لا سي ان بو سيناريو ما يمكنش جي كوا فير دو دون دونك تاخذو بقلبك تاخذو بسين هذاك ماشي كلشي سي فري
0: بيان سور. حنا مثلا
1: هذا كاين اللي صحابنا راه صحابنا كنمشيو معاهم سي فري كو بون بدينا معاهم اون ترافاي بوكو افيك اون اكسي ce qu'il propose. Mais qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas absolument.
0: Tu es fidèle les gens avec qui tu as commencé. سعيد الناصري اللي نشوفوا له تحيه واللي مثلت معاه حتى انا فيلم البانديا ودرنا معاه قبل ما لو بروميي وان مان شو كنت ندير لا فوا اوف ديال سعيد الناصري اللي كان تيسمع لينا نوجه له تحيه نفتحوا واحد القوس ونسدوه نعرفك شنو جا لنا ملي كان بدا سعيد الناصري هذه دابا شي 26 كان لو بروميي ميك في المغرب اللي جاب السبيكتاكل وان مان شو وانا كنت نشتغل معاه تندير لا فوا اوف
1: اون ديريكت
0: انت سور سان تتعزف الموسيقى وانا كنت ندير دي تيكست وحوارات معاه مي اون فوا اوف ما كانش يشوفوني الناس كانت تسمعوا الصوت ديالي. اي جو مرابيل ملي كنا في مدينه فاس ما عرفت شنو كان دار لي وعصبني لان كاين في واحد لاسين خاصني نلوح عليه الصبابط يكون عندي شي 20 صبابط
1: ولكن انا القنابل ديال غزه
0: زعما القنابل ديال غزه ولكن حنا كنا تنصيفطهم له على رجليه بشويه باش ذاك النهار عصبني بديت تنصيفطهم له على رأي قلت لك كنت كحضر راسك
1: حضر
0: وانا يبدي تغنعطيه نوجه له تحيه. علاش الاشتغال بزاف مع سعيد الناصري؟
1: سعيد الناصري
0: سي بلو فاسيل بور توا
1: Entre nous, c'est une icône quand même.
0: C'est, bien c'est sûr, quelqu'un voilà, qui a lancé beaucoup
1: d'albums. C'est une icône. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de la création.
0: Nasseri Kanija, c'était un visionnaire. D'abord, le One Man Show. Ouais. Où à l'époque, on a fait Khedmet Maak Moumatil. On a parodié le Baramij El Qanat Tania.
1: Tout à fait, exactement.
0: Yani le journal, le Cinéstar, le Khayt El Bid Maak. الاعلاميه نسيمه الحر، يعني هو جاب افكار جديده اللي كانوا الناس حتى واحد ما تيزعم.

0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: أنتم معنا في الاستماع إلى ميديا، مرحبا بكل من التحق بنا، معكم منتصر في بيستوف هذا الأسبوع، برنامجكم الفنون في بلادي.
0: الفنون في بلادي The best of.
1: جنا مدينة المحمدية، فنان تشكيلي عثمان ابن الحبيب، لاباس عليك.
2: الله يحفظك. شكرا.
1: مرحبا.
2: شكرا لك سي منتصر. شكرا شي... للدعوة الكريمة.
1: مرحبا. الدار دار كل شيء بخير.
2: الله يحفظك بارك الله فيك.
1: 22 سنة في الفن، كيفاش بدأت القصة؟
2: القصة بدأت تقريبا، هي القصة بدأت على جوج مراحل. المرحلة الأولى تقريبا العام الأولى في 2002 تقريبا، كنت غير كنشوف، كانت البداية شي رابع الانترنت في في المغرب، MSN، سكايب لوغ، كنت كنشوف بزاف وكنت كنقول بزاف. من بعد وصلت للمرحلة الثانية اللي هي خصني نبدا نطبخ، خصني نبدا نحط الصباغة. الوغ بديت بالجرافيتي، كنرسم، كنوض مع جوج الليل ثلاثة الليل كنرسم في الحيوط بلا ما يعرفني حتى شي واحد، ومن ثم بدات المسيرة.
1: بدات المسيرة. تتعقل على أول لوحة رسمتيها؟
2: أول لوحة رسمتها من غير الجرافيتي كانت تقريبا في جبونس كانت في 2007.
1: بكونك أنت فنان عصامي، واش كان الطريق صعيب شوية؟
2: كان صعيب بطبيعة الحال، خصوصا أني كنت كنتمنى أنني ندير لي بوزاق وما تحتش الفرصة للظروف عائلية، وما كانش الوالدين مقتنعين أنهم كانوا كيقولوا أن الفن ما عندوش مستقبل وكذا. فاختاريت الطريق ديال العصامية.
1: خدمتي في التجريد، التعبيرية، الانطباعية، شنو اللي خلاك أنك تختار هذا التنوع في الفن التشكيلي؟
2: هو التنوع جاء على حسب الحالة. كل مثلا كل فترة خصني نجرب شوية، نجرب السيل هذا السيل، نجرب هذا، نجرب هذا. والحمد لله دابا وليت كنخدم على واحد السيل اللي هو ديالي متفرد به، كنظن أن الوحيد في المغرب اللي كيخدم هذا السيل هذا هو الكاليغرافيتي.
1: هذا الكاليغرافيتي.
2: الكاليغرافيتي.

0: غرافيتي. هاد لو ستيل هذا كيجمع ما بين الكاليغرافي والغرافيتي اللي هما فنون الشارع، وبعض المرات كندمج معاهم اما التعبيريه ولا الانطباعيه.
1: هكذا يعني كاينه شويه ديال الفلسفه في
0: شويه.
1: واش انت تتحس براسك تتنتمي شي مدرسه معينه قريبه ليك انت يا كفنان تشكيلي؟
0: ماشي بزاف،

0: مش منه.
1: نعم
0: يعني كنجرب ماذا، كنجرب هذا لو ستيل، ماذا كنجرب هذا، ماذا كنجرب هذا، وبهذا التنوع هذا قدرت نخرج بواحد الاسلوب ديالي اللي تفردت به.
1: المتلقي كيفاش شاف هاد النوع الجديد اللي قلتي انت اول واحد اللي تخدم عليه هنا في المغرب؟
0: المتلقي كان بالنسبه لي هذا
1: واش كاين خارج المغرب ولا عاد في المغرب؟ هذا اختصاص هنا في المغرب؟
0: لا كاين خارج المغرب، ولكن كاين بحروف كاليغرافي اللي هي ماشي عربيه، رومانيه، حروف رومانيه ماشي عربيه، ولكن حاولت ما امكن اني ندخل الكاليغرافي مع الجرافيتي مع التعبيري وهذا. الو هاد لو ستيل هذا فاش كنحط مثلا طابلو في المعرض كيكون شي حاجه اللي مميزه، وناخذ على سبيل المثال المعرض الاخير اللي تقام في مدينه طنجه هنايا قبل يومين بعتقد من تنظيم الفنانه مريم النجاح. اللوحه ديالي دارت واحد السوكسي وعجبت الناس بزاف، وكان واقفين حداها الناس بزاف وكيصوروا، لدرجة أنني ما قدرش نتحرك محل الطابلو ديالي بكثرة الناس اللي عجبهم لو ستيل
1: وفهموا.
0: بطبيعة الحال كاين اللي كيفهم، كاين اللي كيقراها بلو ستيل ديالو، كاين اللي كيطلب مني أنني نشرح ليه شنو المعنى ديالها بعد الرموز، وبطبيعة الحال كنشرح ليهم وكيكملوا من عندهم وكياخذوها بفكرة ديالو.
1: هاد الرموز تخدم على الكاليغرافي وعلى ستريت آرت، واش مدخلتها مغربيت الأعمال ديالك؟
0: الخط المغربي حاليا انا في صدد الخروج بواحد السير جديد اللي هو ندخل في العوض ما نخدم مثلا بالخط السنبولي ولا الخط الوسام. انا بصدد انني نخدم على الخط المغربي والمغربي المبسوط، وندخل في العوض ما ندخل وجوه ديال النساء اللي هما مثلا اما فلسطينيه ولا غاجريه. نفكر أنني ندخل نساء مغربيات، ندخل مرأة شمالية، ندخل مرأة أمازيغية. هو المرأة بصفة عامة هو الموضوع، هو الباز ديال المواضيع ديالي. ديما كنخدم على الوجه ديال المرأة، ومنه كنتحدث على مواضيع اللي هي كتخص المجتمع.
1: واش هاد التنوع عطاك حرية أكبر نتايا خلال هادشي اللي تتخدم عليه نتايا؟
0: طبيعة الحال مادام انك كتفرد بواحد لو ستيل ديالك كاين الحريه، وكاين بزاف ديال المواضيع ان شاء الله من هنا القدام غنخدم عليها.
1: واش كتخدم على الاحساس ديالك ولا على الاحساس ديال الناس ولا الناس اللي حواليك؟ انت تبغي ترسم شي حاجه
0: اللي كنبغي نرسم؟ طبيعة الحال كتخدم بالاحساس ديالك والناس اللي دايرين بك، يعني العائله. الطابلو كتخرج فيه هذيك لاتوش ديال ديك لاسوسياسيون اللي كنتي فيها، واش كنتي معصب، واش كنتي فرحان. واللوحه ديالي كاين في اللوحه ديالي اللي كتبين هذا الشيء.
1: واش الفن بالنسبه لك وسيله تعبير ولا علاج؟
0: بجوج. بالنسبه لي هي وسيله تعبير، كنهضر بها، كنطرق بها المواضيع الاجتماعيه، وبنفس الوقت هي علاج. يعني الا لقيتيني مثلا مقلق ولا شي حاجه كتلقيني تلقاني في لاتولي ساد عليا وخدام ولاقي راحتي انني مع الالوان ديالي.
1: انت ترسم بالليل بالنهار ولا
0: غالبا كناخذ الليل لانه فيه الهدوء.
1: شنو اكثر احساس اللي صعيب انك تترجمه في لوحه فنيه؟
0: الاصعب احساس ما نقدرش نقول لك كاين شي احساس اللي غلبني، ولكن كنحاول ما امكن انني نترجم داك الاحساس بطريقتي انايا.
1: واش اللوحه تقدر توصل رساله بلا شرح؟
0: طبيعه الحال، لانه اصلا الفن هو ميساج بلا ما ميساج بدون حروف. يعني الواحد الا كيشوف الطابلو كيقراها بطريقته قد يوصل ليه الرساله اللي هو باغي يقراها في الطابلو. بطبيعة الحال هو اللوحة إلا ما كانش رسالة ما عندها حتى شي معنى.
1: بحكم أنت فنان تشكيلي خدمتي بالأركليك بالزيت الباستيل، يعني واللائحة طويلة، شنو الفرق بيناتهم بالنسبة لك أنت يا أنت تبغي تخدم اللوحة؟
0: بالنسبة لي على حسب لو ستيل اللي غنخدم به. بحال مثلا حاليا أنا وليت كندمج ما بيناتهم تقريبا كلهم. تقد مثلا طابلو تلقى فيه تقنيات مختلطة، تقد تلقى فيه الأكريليك، تقد تلقى فيه الويل، تقد تلقى فيه الحبر، تقد تلقى فيه بزاف ديال الحوايج.
1: شناهي الأقرب تقنية للقلب ديالك أنت اللي قريبة لك بزاف؟
0: هي الأكواريل.
1: أكواريل. شناهي الأكواريل؟ ما تعرف شناهي الأكواريل؟
0: الأكواريل هي الصباغة المائية على ورق. وبالنسبة لي
1: هي اللي تتبدأ بها لاباز؟ في الأول؟

0: لا هي كتخدم على الورق،
1: هي
0: ومن بين رواد ديال الأكواريل هنا عندنا في المغرب هو عبد الفتاح قرمان، كنوجد له تحية من هذا المنبر. هذا الأكريليك ما عندكش مجال للغلط، إلا حطيتي الأكولار ما عندكش كيفاش خاصك تبدل الطابلو كامل كامل إلا غلطتي.
1: ياك
0: ما كتخدمش على الطوال، كتخدم على البابي.
1: كيفاش تبدا عندك انت يا العمل على لوحة؟ واش بفكرة ولا إحساس؟
0: هو العمل قبل ما يبدا كيكون بزاف الوقت ديال التفكير، بزاف الوقت ديال البحث ديال الريسيرش، حيت ما يمكنش تجي تحط واحد الطابلو وانت ما عندكش فكره على هذاك الموضوع اللي غتحدث عليه ولا غتطرق ليه في داك الطابلو. الوغ كاين بحث قبل من الطابلو، عاده من بعد كدوز للمرحله ديال الانشاء ديال اول حاجه السكتش هو الاول، من بعد كتحط لاباز ديال لي كولور باش تفالوريزي دوك اللوان اللي غتعطي، من بعد كتبدا تحط خدام بشويه بشويه على حساب الوقت، ومن بعد كتحط لي توش لي ديغنيغ توش.
1: شحال كتاخذ لك انت يا اللوحه من الوقت
0: ديال مثلا الطابلو الاخير اللي رسمت ديال الفلسطينيه؟ خدام مني تقريبا شي 36 يوم.
1: 36 يوم
0: هو الا جينا نحسبوها بالساعات تقريبا كنخدم الليل كامل تقريبا، وبعد ما كنبدا بكري.
1: نعم، نمشيو لواحد المحور اخر اللي هو التكنولوجيا والفن. انت خدام في مشاريع فيها التكنولوجيا، كيفاش كتشوف انت هذا التطور في هذا الشيء اللي خدام عليه انتيا؟
0: انا كنشوف التكنولوجيا بالنسبه للفن هو عنصر مهم، سيرتو حنا الشباب المعاصر اللي كيدير الفن ضروري يكون عنده تكنولوجيا، وضروري انه يكون كيميتريزي التكنولوجيا.
1: واش التكنولوجيا تقدر تغير الفن؟ هادي يقول لك
0: بوتيتر تقدر تغيرو. علاش؟ حيت مثلا الا كنا نشوف الطابلو مثلا كيفاش كيترسم من شحال هادي قبل ما تكون تكنولوجيا، كانت المعاناة باش يرسم طابلو، وكان الفنان كيعتمد على داكشي اللي عنده بلا ما يحتاج لشي مساعد، شي طرف اخر مساعد ليه. حنا دابا التكنولوجيا سهلت لينا كل شيء، غير اللي ما بغاش يولي فنان.
1: واش الفنان خاصو يواكب الرقمنه؟
0: اكيد
1: ياك
0: اكيد، لانه الفنان اللي ما كيعرفش يميتريزي الرقمنه انا كنقول ليه هربان عليك بزاف.
2: فنون في بلادي The best of.
1: معنا المعلم نبيل السانسي، مرحبا بك.
3: الله يبارك فيك.
1: كيف داير؟ بخير معلم؟
3: الله يلا بخير الحمد لله.
1: انت يا معلم ستيلي عاوتاني نضادر وداك الشيء نضادر داخلين في ال
3: دابا حنا كنعيشوا في 2026.
1: اييه
3: دونك 2026 كيف ما كتعرف سي العصر الجديد.
1: نعم،
3: دونك كتحاول تدير ما بين الماضي والمستقبل والحاضر اللي هو انت.
1: نعم نعم،
3: كتعطي فيه حله جديده.
1: نعم، البدايه ديالك مع تكناويتي متى بدات؟
3: بدات في الدار مع الاب ديالي حسن مصدوم مقدم، والوالد والاخ ديالي حتى هو معلم، وحنا عائله فنيه زعما. بدات في الدار.
1: نعم، يعني بديتي من الطفوله ديالك داخل عائله قناويه وخديتي منها داك البعد الانساني والفني. شنو تتعني لك انت الموسيقى ديال قناوه؟ واش فقط موسيقى ولا اسلوب حياه ولا ذاكره روحيه ولا شنو المعلم؟
3: تقناوي بالنسبه لي انا ماشي هي مدرسه روحيه، حيت الا مشيتي مثلا مي كتسافر على برا كتلقى عندهم مدارس روحيه بحال اليورومبا بحال اليغوا بحال طومبوره في قطر بحال دونك غير الاسم اللي كيتختلف. هي واحد مدرسة روحية اللي كيجيو لها الناس اللي عندهم أمراض نفسية وكيتعالجوا من هذوك لي تروما اللي عندهم. اترافاي التكناويت.
1: اترافاي التكناويت تيجيو الناس من الخارج.
3: كيجيو الناس من الخارج بيان سور، هما كيفهموا
1: واش هي اون ثيرابي. هي بحال ثيرابي.
3: ثيرابي
1: كاين اللي تيتكونيكتا مع تكناويت، وكاين اللي ما تيتكونيكتاش مع بحال بتدير اليوغا، كاين اللي ما عندوش مع اليوغا، وكاين اللي فهمتيني. دونك شنو اللي ناقص الناس ما تيدخلوش في داك الحاله ديال الترونس ديال
3: هما الافكار والمعتقدات اللي عندهم. لان الانسان علاش ما كيدخلش في واحد الحال اللي كنسميو حال؟ حيت عنده واحد الفكره او معتقد. دونك ملي كيدخل صافي كيلقى راحته في هذيك التكناويت وكيقول واو شي حاجه اللي زوين هذا الشيء، ماشي هو اللي كنت كنعتقد او لا كان عندي فكره.
1: انت امتى شعرتي لاول مره بان الفن ماشي مجرد شغف بل قدر والمسار ديال حياتك انت يا المعلم؟
3: امتى شعرت به بالضبط بالضبط بالضبط؟ هو باش كنت مسافر لواحد البلاد وكان هزني الحال، وصاحبي اللي كان معايا تما ماشي هو مغربي وهو في الحال، وعرفني انني في هذيك وصلت لواحد المرحله وقال لي شوف انا بين انا باجيك وغادي نديك معايا لواحد المكان تشوف هما تا هما كيديروا الحال ديالهم في قطر عندهم حال ديالهم سميتو طنبوره بحال تاكناوي عندنا حنايا مشيت مع عندهم تمايا الداني لواحد الصحراء حيت عندهم داكشي ممنوع الليلات ممنوع ودخلت مع الصحراء ديري القياطن كنشم ريحه البخور بكيت قبل ما نوصل حيت شي عامين وانا تمايا ما عمرني جيت المغرب مو عارفين هنا في المغرب الموسم كنمشيو مع الواليد
1: كنديروا هذاك النوستالجيا
3: فوالا تمايا الحال مي وصلت تمايا عندهم ليله
1: كيبانوا لي
3: رجعت للدار الموسيقى ديالهم بقات لي هنا زيت القنبري ديال الخدمه ديالهم تما باش صافي عرفت بان هذا الشيء اللي كنديروا فيه هو واحد الكنز وخاصنا نحافظوا عليه.
1: نعم دابا انت موسيقي مغني تتالف تتلحن لان خدمت على تاكناويت ومزجتيها بالالات الموسيقيه المتطوره الالكترونيك تتعزف على بزاف الالات وتترقص لان كناوي خاصو يكون تعرف يرقص كيفاش تعيش مع هاد الهويات كلهم في الداخل ديالك نتايا
3: فقط موجود فهمتي غير كنحس بداك الشيء بلا جوجمون بلا حتى شي حاجه وكنمشي معاه فيما داني داك الحال انا كنمشي معاه سواء كيمشي ما كنقولش حقا هذا راه الكترونيك خايب ولا تنقول هذا راه راب خايب ولا تنقول هذا راه معاصر خايب كنمشي وكنلقى القناوي ديالي تمايا في الكاراتي كنلقى القناوي في البريك دانس كنلقى القناوي فيما مشيت كاين داك القناوي
1: واش يختلف الاحساس ديالك ملي تكون تتعزف على الجمبري مقارنة مع نقولوا لوتار ولا الطنبورة ولا القراقب ولا
3: ما الحال ما كيختلفش كيتبدل غير الاسم داكشي علاش كنقولوا مدرسة روحية
1: الطنبورة ما عندناش حنايا هذه كاينه في قطر
3: كاينه في الخليج
1: جينيرال وهذيك التجربه واش حاولتي تمزجها وتجيبها وتخلطها مع تاكناويت
3: كاينه ان شاء الله وغادي يكون قريب ان شاء الله
1: شنو فين تيتلاقاو فين تيتفارقوا الطنبوره مع تاكناويت
3: كيتلاقاو في الحال حيت دابا مثلا بحال مثلا هنا في المغرب بلا ما نمشيو للطنبوره نمشيو هنا في الحال عندنا عيسى وعندنا حماتشه عندنا قناوه اللي دخلوا لقاو عيسى وحماتشه تما عندهم الحال ديالهم والناس ديال قناوه منين دخلوا للحال ديال عيساوه عطاو اللباس عيساوي عطاو الغناء ديال عيساوه في التاكناويت وعطاو تحمدوشيت في التاكناويت فهمتي دونك الى رجعنا للطنبوره باش ما نمشيش بعيد في الطنبوره تا هما نفس الحاجه عندهم تما لي كولور ديالهم عندهم الاسماء ديال المحلات عندهم البخور عندهم باش كيطلعوا داك الحال والوبجيكتيف كامل اوبجيكتيف واحد
1: في تجربتك من خلال الموسيقى اللي صيفطتي ليا كاين حضور ديال الايقاعات القناويه كاين العيساويه الحمدوشيه كيفاش دير هذا التلاقح بيناتهم نتايا
3: انا كيفاش درته هو كنت جالس في سيدي علي بالحمدوش واقف الفوق وعند واحد الدار كنا كنخدموا لها كل عام في شحال هذه ماشي كيف ما ولا دابا وهذيك الساعة كنسمع الطيفة دايزة ديال عيسى والطيفة من ورا ديال قناوة والطيفة من ورا ديال حماتش أنا اللي الفوق كنسمع صوت واحد قلت أن كاين واحد بون كوما ميزيكالمو أما في ليسبخي أنا دوس ليسبخي معاهم مشيت مع قناوة بيان سوغ حيت كنمشي للموسم وتمايا تعلمت الغيطة مع المعلم اللي في فاس وتمايا المعلم ديال فاس إلا خدمتي الخدمة ديال فاس ديال الرباني والمجرد ديال عيساوة في الليله ديال عيسى وضروري كاين واحد لابارتي سميتها الحمدوشيه كيف ما عندنا حنا في قناو خاصك ضروري تغيطها الوغ مي غيطت انا في حمدوشيت في الحم في عيساوة مشيت عند حماتشه وليت كنخدم حماتشه حماتشه وزيت لوطار وليت كنخدم مع حماتشه فريمون حماتشه لي فري مع مقدمين راه كيعرفوني
1: كنقولوا ان تدخل تا قناوي
3: ما في الاول باش تدخل عندهم تايا كقناوي جاي لعيساوة صعيب علاش لان تا هو حال ماشي ما كيقرفضوك غير هما الحال ديالهم صعيب خاصك تحط سيرتو تحمدوشيت عندهم هذاك الحال عندهم الميزان صعيب
1: كيدير الميزان
3: تقريبا

0: إيه.
1: نعم تبارك الله
0: ديما
1: عليك.
0: كتلقى هذاك الريتم، هذاك الشاش ما كيدخلوش.
1: هاد المزيج اللي درتي واش هو قرار فني واعي ولا نتيجة على الطبيعة ديال راحتك

0: الشخصية.
1: هو على طبيعة ديال راحتي الشخصية أولا. هو طبيعة.
0: كيفاش تتوازن انت بين احترام ديال التراث وبين الحاجة ديالك انت كفنان باش تجدد وتبتكر تقناويت؟
1: هو الاحترام صراحة كاين، حيت كاين ضروري احنا في تقناويت باش تعلمنا، احنا تقناويت تعلمنا بالتربية والاحترام والخلق. أول حاجة خصك تعلم تقناويت، حيلاش قلت لك أنا الدار، مين قلت لك الدار؟ يعني الدار كتعلم أول حاجة هي التربية. هذاك القنبرين راه محطوط تما، كاين المعلم وكاينين قراقبية وكاين الوقاف. ما تمشيش تمشي تهز القنبري ولا تقول أنا معلم. كاين واحد لي زيتاب باش كتكون بعدا غير كويو، باش كويو تفرج ولا كل حاجة عندها الاحترام ديالها.
0: هذيك صحة متي الواحد تقول له صحة كويو،
1: صحة
0: صحة كويو،
1: صحة سي تاديغ صحة زعما
0: الطرح تتسالي هاتي يقول لك صحة كويو،
1: وماشي أي واحد غتقول لي صحة، خصو يبرد لك الساكن ديالك باش تقول لي صحة. هذه غير بالنسبة للكويو.
0: دوك أنت كمعلم اللي تسمع صحة كويو تتقول الحمد لله راني درت داكشي اللي كان خاصني ندير
1: من عند معلم،
0: من عند المعلم، من عند المعلم. ملي تتشتغل أنت على عمل جديد، منين تتبدا؟ واش تبدا بالإيقاع، بالنص، بالفكرة، ولا الحالة النفسية؟
1: أولا الحالة النفسية، حيت خاص لانسبيغاسيون لا غوشيرش.
0: هاد الانسبيراسيون منين تجيبها نتايا؟
1: ديما كنمشي لاكيلتور ديالنا اللي انا كنموت على المغرب صراحه، بلادنا فيها بزاف ما تاخذ. ابري كنمشي من تقناويت، من تحمدوشيت، من عيساوة، من هواره، من الشعبي، من هذا. ديك الساعه كنمشي نخدم على ايقاعات
0: المعلم نبيل السانسي. المعلم بدنا نقولوا معلم،
1: انا ما تنقولش انا معلم.
0: لا انت حتى في البيوغرافي ما ديرش المعلم، دير نبيل سانسي.
1: نبيل سانسي علاش نبيل سانسي؟ حيت نبيل سانسي.
0: علاش نبيل سانسي؟
1: علاش نبيل سانسي؟ هادي نقول لك بصراحه، حيت حنا تربينا على هاد القضيه مع الاب ديالي الله يخلي ليا. هو تيقول لينا شوف ما تقولش انت معلم، حتى يقولوا لك الناس انت معلم. ما نزيد لا اكثر لا صافي.
0: وتقدر تبقى تضرب 50 عام عادي يقولوا لك المعلم.
1: حتى الناس خص الناس يقول لك معلم، تبرد لهم الساس ديالهم. واش انت الناس ما عارفينش بيك وكاتب معلم؟ كيفاش نيشان طاق معلم او الطاق انايا؟ لا، كاين ناس اخرين اللي ضربوا تمام وباقين كيضربوا في التمارة ويطلعوا مع المعلمين غير قرقابه ويجلدوا ما عرفت شنو ويمشيو ويخدموا وحانين الراس، ولكن واحد النهار غادي يكون معلم. هو عارفه غادي يكون معلم.
0: نعم. دابا انت الموسيقى ديالك اللي تتخرج كاين تتخدم على تراث القناوي بالموسيقى ديالو اللي خاصها تكون، ومشيتي مزجتي بالوان موسيقيه اخرى، لماذا؟
1: علاش؟ حيت كاينين ناس اخرين اللي ما عارفينش الحال ديالنا تاقناويت وكيجوجو لينا تاقناويت. انا باش كنت صغير كنت كنحشم نقول انا بقناوي، تيقولوا طلاب.
0: علاش
1: تيقولوا طلاب؟ تيخرج في الزنقه هذاك الشيء، والناس عندهم فكره، حيت عرفتي المحيط ديالنا ما نخبيوش الشمس بالغربه. دونك انا من الصغر ديالي كنحاول تاقناويت نبينها بواحد ايماج زوينه. مشيت للبريك دانس، مشيت لهذا، وديما في البريك دانس كنشطح عند الفريق. وبالنسبه للدراري ديال البريك دانس اوريجينال، واو الدراري ديجا
0: حيت البريك دانس لعبوا بالرجلين بزاف واليدين.
1: فوالا دونك انا ملي كندير شي وان ستيب ولا تو ستيب كندير شي كنطلع شي تنقيزه بحال هكا، بالنسبه لهم هما اوريجينال.
2: الفنون في بلادي ذا بيست اوف.
0: مستمعينا الكرام، بهذه الحلقة نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج الذي بدأنا حلقاته الأولى منذ 3 سنوات، كانت مليئة بالتجارب المشتركة والعلاقات الجميلة مع ضيوفنا ومستمعينا، ستبقى راسخة في ذاكرتنا كما هو الحال مع برامجنا السابقة. وأكيد سنضرب لكم موعد بحول الله في الموسم المقبل على ميديا آن ببرنامج جديد. شكرا لكم جميعا، مع متمنيات لكم بعطلة صيفية سعيدة، وإلى اللقاء. لكم تحيات منتظر.

0: décrypte sur Média.
1: Il y avait brillant en tant que joueur.
0: Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
3: pour la Coupe du Monde. Et bah,
0: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
4: مع عروض رومينغ ديال اتصالات المغرب، ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم واستافد من عرض رومينغ نجمة 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك. بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك، خليك مكونيكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينغ نجمة 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
0: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
6: Média. الدار البيضاء 99.6. الرباط 97.5.
5: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
7: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. تواصل موجة الحرارة توسعها عبر الدول الأوروبية لتصل إلى ألمانيا ودول أخرى، حيث على عكس الخميس لم تعد المنطقة الأكثر تضررا من موجة الحر هي البر الفرنسي بل ألمانيا، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية اليوم. في فرنسا درجات الحرارة ستتجاوز 35 مئوية، كما في إيطاليا وهولندا. المعهد الهولندي للأرصاد الجوية أصدر أول إنذار له بشأن موجة الحر الشديدة والذي يسري مفعوله بداية من اليوم في معظم أنحاء البلاد. ومن المتوقع أيضا أن تؤثر مستويات درجات الحرارة هذه بشكل كبير على كل من المجر، بلجيكا ولوكسمبورغ، ويتوقع أن تطال موجة الحر منطقة البلقان اعتبارا من الغد السبت، فيما كان كامل ساحل البحر الأدرياتيكي مشمولا اليوم بتحذيرات من المستوى الأحمر. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من النولي البرتقالي تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. في الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قتل 7 أشخاص، قال أنهم عناصر في حزب الله كانوا ينشطون قرب ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت أن المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الخميس تستمر اليوم إضافي. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم شدد اليوم أنه لا خيار أمام إسرائيل إلى الانسحاب دون قيد أو شرط من جنوب لبنان، بينما رحب اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفيل الأممية بعد انتهاء مهامها في جنوب لبنان. مغاربيا، كشفت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين اليوم أنه حكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت رأسها بن سدرين. وضمن تصريحات خصص بها ميديا أكدت أن هذا قرارا لا علاقة له بالعدالة، إنه يتعلق بنظام استبدادي. أضافت يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة في إشارة إلى الهيئة الدستورية للعدالة الانتقالية التي كانت رأسها والتي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. جرى اليوم انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكنون والولايات

0: Sous l'eau, patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la 21e édition du festival Mewezin Rythme du Monde continue à Rabat et vous donne rendez-vous du 25 au 27 juin sur la scène OLM Suissi, Tiesto, Ty Dolla $ign, Offset et Bébé Rexha. Sur la scène Bourgreg, Sampa the Great, Oumou Sangaré et Diamond Platnumz. Au Théâtre National Mohamed V, Lotfi Bouchnark et John Warwick. Pour plus d'informations sur les spectacles, cartes et billetteries, connectez-vous sur mewezin.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mewezin, un événement maroculture. En partenariat avec Média.
1: Leïla, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares déjà les cartons? On vient à peine de visiter la maison qu'on veut acheter.
2: Justement, avec Crédit du Maroc, on a une réponse définitive en 2 jours et le déblocage du crédit en 2 semaines. Donc je ferai mieux de prendre de l'avance sur les affaires des enfants. Il y a beaucoup à faire.
1: Tu as raison. Je commence par mes affaires ou la télé?
2: Avec le crédit immobilier de Crédit du Maroc, vous êtes déjà chez vous. Votre accord définitif en 2 jours. Le déblocage en seulement 2 semaines.
3: Crédit du Maroc, vous d'abord. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
4: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. تواصل موجة الحرارة توسعها عبر الدول الأوروبية لتصل إلى ألمانيا ودول أخرى، حيث على عكس الأمس عوضت ألمانيا فرنسا كالمنطقة الأكثر تضررا من موجة الحر، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية اليوم. في فرنسا درجات الحرارة ستتجاوز 35 مئوية، كما في إيطاليا وهولندا. المعهد الهولندي للأرصاد الجوية أصدر أول إنذار له بشأن موجة الحر الشديدة والذي يسري مفعوله اليوم في معظم أنحاء البلاد. ومن المتوقع أيضا تؤثر مستويات درجات الحرارة هذه بشكل كبير على كل من المجر، بلجيكا ولوكسمبورغ. ويتوقع أن تطال موجة الحر منطقة البلقان اعتبارا من الغد السبت، فيما كان كامل ساحل البحر الأدرياتيكي مشمولا اليوم بتحذيرات من المستوى الأحمر. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من اللون البرتقالي تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد لغاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. شرق أوسطيا، أعلنت اليوم المنظمة البحرية الدولية أن عملية الإجلاء التي بدأت بتنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أتاحت إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز. في الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قتل 7 أشخاص، أن قال أنهم عناصر من حزب الله كانوا ينشطون قرب ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت أن المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس ستستمر اليوم إضافي. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم شدد اليوم أنه لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب دون قيد أو شرط من جنوب لبنان. نبقى في المنطقة. في قطاع غزة، قتل اليوم 3 من عناصر الشرطة في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم. جرى اليوم انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد ل3 سنوات. هذا الانتخاب جاء في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بلندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. بالمغرب دائما، ذكرت مديرية الدراسات وتوقعات المالية بأن قطاع السياحة المغربي يواصل نموه. المديرية أوضحت أن عدد الوافدين السياحيين شهد ارتفاعا بنسبة 13% شهر مايو 26 2020، وذلك بالرغم من تداعيات حرب الشرق الأوسط. المصدر ذاته أضاف أنه مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية استقبل المغرب 7.7 ملايين أو مليون زائر، مسجلا زيادة بنسبة 7%. ليالي المبيت بمؤسسات اللواء المصنفة بلغت 14 مليون ليلة عندما تم أبريل 26/2000 مسجلة زيادة بنسبة 9%. وفيما يتعلق بمداخل الأصفار واصلت نموها برقمين عندما تم أبريل 26/2000 زائد 21.2% بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 12.5% سنة من قبل. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الأمريكية اليوم لإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك المعروف اختصارا بأيس، واصفا الارتفاع في عددها بأنه مثير للقلق. ووفق بيانات أمريكية رسمية أوردتها المفوضية السامية، توفي 18 شخصا في مراكز احتجاز أيس خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 26/2000 مع تسجيل وفاة إضافية شهر يونيو. وجاء ذلك بعد تسجيل 33 وفاة على مدى العام 25/2011 وفاة في العام 24/2000. ختام المجزة مستمعينا، بقية رفقة متعالي باقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
5: لبنان وسوريا لا يستطيعان مغادرة الجغرافيا. ما يبدأ بتكليف سياسي للشرع بملف حزب الله قد ينتهي بحرب واقتتال، وما يبدو فرصة لدور إقليمي من واشنطن قد يكون أشبه بفخ. فهل يسقط الشرع في هذا الفخ؟ تابعونا
6: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميدي 1.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعدتم مساء مستمعي ومتتبعي ميدي 1 اليوم أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم رفقة عصام الحراتي مخرجنا طبعا من الآن وحتى 8 مساء. مستمعي الكرام في نقاش الحصاد اليوم وجهتنا تونس، حيث تشهد الساحة التونسية تصاعدا في الجدل بعد صدور أحكام قضائية طالت عددا من الشخصيات المعارضة. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم. سنرحل إلى بيروت وعين على ما أصاب أثار مدينة السور جنوب البلاد من أضرار نتيجة شظايا الحرب. وفي القصة نتعرف على إسماعيل السيباري، واحد من الأسماء التي فرضت نفسها بقوة في صفوف المنتخب المغربي بعد رحلة طويلة من التحديات والصبر. على بركة الله نستهل الحصاد بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل اللي في شرق الناظور وما بين طنجة وبنقرير، بحال حتى في السواحل اللي في جنوب العيون. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم ولا غالب فيه الصفا مع الشمش، ويمكن تطيح شي رعدة مشتية في الأطلس المتوسط. الريح غادي يصوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في دكالة والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السول الغربية والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في جل المناطق، ما عدا في تادلة درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 40%. الحرارة وسط النهار مازال بحال ديال البارح تقريبا، ما بين 24-31 درجة في الدكالة، ما بين 24-41 درجة في واد الذهب، ما بين 26-31 درجة في اللوكوس، ما بين 27-31 درجة في ناحية الريف، ما بين 28-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-34 درجة في ناحية السوس، 30 درجة في الشوية، ما بين 30-34 درجة في الساقية الحمراء، 31-32 درجة في الغرب، ما بين 31-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-36 درجة في الأطلس المتوسط، 32-33 درجة في ناحية سايس، ما بين 32-37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 35-37

0: 30 درجة في ناحية تادلة، ما بين 36 و 42 درجة في ناحية تفيلات، وما بين 38 و 42 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس الإخوان اللي عندهم شي شجر ديال الفواكه ولا النخل ديال التمر خاصهم يردوا بالهم مع تكاثر الفيران اللي تيمكن يطلعوا مع الشجرة ولا مع النخلة ويأكلوا الغلة ولا التمر اللي سايرين غلاضوا ويكملوا التكوين ديالهم. وهذا الشيء راه بدا بعدا يبان ويتفاحش في بعض المناطق بحال ناحيه بودنيب مثلا في النخل ديال التمر، وهذا علاش الاحتياط منهم لازم منه بكل الوسائل بالخصوص الفخاخ ولا الفوسيات فاش يمكن يطيحوا ويحلوا ولا يموتوا بالدواء ولا كذلك بالادويه الخاصه والمرخصه ضدهم. وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساء باستديوهاتنا بميديا موعد النشرة المغاربية. والعرض الإخباري المغربي من أعداد وتقديم الزميل أمين عزيماني. مساء الخير أمين.
2: مساء الخير لك محمد، مساء الخير لكل مستمعينا. يخلد العالم اليوم اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والتجار غير المشروع بها، ويهدف هذا الاحتفال العالمي الذي تم إقراره بموجب قرار أممي للجمعية العامة مؤرخ في 7 دجنبر عام 87 900 ألف، يهدف إلى إذكاء الوعي بالمشكلة الكبرى التي تمثلها المخدرات غير المشروعة على المجتمعات، وهي المناسبة التي تحظى كل عام بدعم الأفراد والمجتمعات المحلية ومختلف المنظمات في أنحاء العالم ومن بينها المغرب، حيث تتكثف الجهود من أجل بلوغ هدف إقامة مجتمع خال من استخدام المخدرات. هو يوم لتجديد الالتزام، يقول البروفيسور جلال توفيق العضو والرئيس السابق للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، متحدثا من فيينا لعثمان طاهري.
3: هذا اليوم ليس مجرد مناسبة رمزية أو يوم للتذكير، هو صراحة فرصة حقيقية لكي نراجع مسؤوليتنا المشتركة ونجدد التزامنا بالعمل معا من أجل مستقبل أكثر صحة وأمان ورحمة. يأتي موضوع هذا العام تحت عنوان مشكلة المخدرات العالمية، تحديات متواصلة، قضايا مستجدة واستجابات مبتكرة. وهذا العنوان يعكس واقعا نراه اليوم بوضوح، فمشكلة المخدرات لم تعد ثابتة أو محدودة، فأصبحت أكثر تعقيدا مع ظهور مواد جديدة، ما يسمى بالمخدرات الجديدة المصنعة، أسواق غير مشروعة، أكثر قدرة على التكيف، استخدام متزايد للتكنولوجيا من قبل شبكات التجار، إضافة إلى تحديات اجتماعية وصحية ونفسية تؤثر في الأفراد والأسر. ومن هنا يعني يجب أن نعزز الوصول إلى العلاج الجيد المتكامل والمبني على الدليل العلمي. اضطراب تعاطي المواد ليست ضعفا في الإرادة ولا فشلا أخلاقيا كما يمكن يعتقد بعض الناس، بل هي حالات صحية مزمنة ومعقدة. لذلك فإن الاستجابة الفعالة ما يمكنش تكون غير بالحكم أو الإقصاء، بل بالعلاج والمواكبة والاحتواء وإعادة التأهيل والمتابعة وخصوصا حفظ الكرامة.
2: بالمغرب دائما، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع السياحة الوطني يواصل دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي، مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة ومداخيل الأسفار. وأوضحت المديرية أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين السياحيين بنسبة 13% في مايو الماضي، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية بزائد 16%. في المغرب دائما، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد وإلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. إلى تونس الآن، حيث قضت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس الليلة الماضية بالسجن 25 سنة في حق سهام بن سدرين رئيسة هيئة الهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، وهي هيئة للعدالة الانتقالية شكلت بعد ثورة 2011 بعد متابعتها بارتكاب تجاوزات وخروقات في أعمال الهيئة وتهم تتعلق بقضايا قضية البنك الفرنسي التونسي. ويلاحق القضاء التونسي بن سدرين وهي صحفية سابقة

0: أيضا بشبهة تزوير جزء من التقرير النهائي لهذه الهيئة التي أنشئت بعد الثورة. كيف علقت الناشطة التونسية البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين على هذا الحكم؟ نستمع لها في تصريح خاص لإذاعة ميديا واحد، واتصل بها عثمان طاهري.
1: نعتبر اللي حكم هذا ما يعنينيش، هو يعبر على العبث نتاع سلطة ما عندهاش حتى ضوابط، سلطة ديكتاتورية ارتهنت المؤسسات الدولة تعبث بهم حاليا، واعتقادي أنه هذا الحكم سيعود عليهم بالمضرة أكثر من اللي يعود عليا. أنا ما نشعرش نفسي معنية لأنه احنا ما عملنا حتى شيء، وكهيئة هما اليوم قاعدين يحاولوا نزع الشرعية على أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، يحاولوا أنه يلغيوا مخرجات أعمال الهيئة وخاصة التقرير النهائي الشامل متاعها اللي يحبوا ينحيوه من الرائد الرسمي من الجريدة الرسمية التونسية، لأنه مدامه في الجريدة الرسمية يلزم الدولة التونسية، وهو في وسطه خلاصة وكشف الحقيقة على كل ما قاموا به المنظومة القديمة لليوم استولت على الحكم، كل ما قاموا به من استبداد وفساد وعبث في حق الشعب التونسي.
0: نواصل نشرتنا من ليبيا، حيث أثار قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بحظر تصدير عدد من الموارد الزراعية والبحرية جدلا واسعا بين المزارعين والمصدرين الذين حذروا من تداعياته المحتملة على قطاع التمور بالخصوص، أحد أبرز القطاعات الزراعية في البلاد. وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات تنظيمية أصدرتها الوزارة خلال العام الجاري، كان من بينها قرار بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير عدد من الموارد البحرية والزراعية صدر في 21 من أبريل الماضي في إطار توجه حكومي يستهدف ضمان وفرة السلع في السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار. المزيد من التفاصيل في مراسلة رأفت بالخير من طرابلس.
2: أثار قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بحظر تصدير عدد من المواد الزراعية جدلا واسعا بين المزارعين والمصدرين الذين حذروا من تداعياته المحتملة على قطاع التمور تحديدا، أحد أبرز القطاعات الزراعية في البلاد. إبراهيم نصر، عضو اتحاد مصدر التمور في ليبيا.
3: وهذه ضربة بالصميم للمنتوج الليبي. المنتوج الليبي هذا اللي حاول انه هو يكون فيه موقع بين الاسواق العالميه، لما يطلع قرار زي هذا حيكون فيه احباط وحيكون فيه مصداقيه ما بين التاجر الليبي والتاجر اللي هو بيستقبله في الدوله الثانيه.
2: وجاء القرار ضمن حزمه اجراءات اصدرتها الوزاره خلال العام الجاري في اطار توجه حكومي يستهدف ضمان وفره السلع في السوق المحليه والحد من ارتفاع الاسعار. عبد الله الزايدي، صحفي اقتصادي.
4: منع تصدير التمور قرار متعجل ولا يصب حقيقه في مصلحه الفلاحين ولا في مصلحه سوق هذه السلعه في ليبيا. لماذا؟ منع التصدير سيؤدي إلى تكدس وزيادة العرض في السوق المحلي. زيادة العرض مع ثبات الطلب، نعم سيكون هناك انخفاض في الأسعار، ولكن سيكون هناك مشكلة في المعروض، أن كثير منه إما سيتلف أو سيعود بخسائر كبيرة على الفلاحين.
2: وزارة الاقتصاد قالت إن هذه الإجراءات مؤقتة ومرتبطة بمتطلبات السوق المحلية، إلا أن منتجي التمور يرون أن تعميم القيود على التصدير يهدد قطاعا يعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الخارجية لتصريف إنتاجه. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
0: نختم نشرتنا كالمعتاد بالتقرير الرياضي. بعد التعرف على منافسه في الدور 32 من كأس العالم، الإعلام الهولندي يجمع على قوة المنتخب المغربي ويؤكد أنها ستكون قمة هذا الدور من المونديال. عين على منافس المنتخب المغربي، معك ودي أحتي.
5: في أجواء يطبعها الترقب والحماس أمين، وصفت الصحافة الهولندية المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والهولندي في الدور 32 من المونديال بأنها تتجاوز حدود المنافسة الرياضية رياضية لما تحمله أيضا من أبعاد رياضية وأيضا اجتماعية في ظل وجود جالية مغربية كبيرة بهولندا وروابط وثيقة بين المنتخبين. وأكدت صحيفة ثراو أن المنتخب المغربي الذي احتل الصف السادس عالميا يدخل اللقاء بثقة كبيرة، خاصة مع تألق عدد من لاعبيه في مقدمتهم إسماعيل السيباري الذي يعرف جيدا هولندا بعدما فرض نفسه هدافا لأسود الأطلس إلى حدود الساعة بثلاثة أهداف. وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب المغربي يعرف تطورا كبيرا خلال السنوات المنصرمة. من جانبه شدد مدرب هولندا رونالد كومان على قوة المنتخب المغربي معتبرا المباراة أول اختبار حقيقي لمنتخبه في الأدوار الإقصائية. نستمع لمقتطف مما قاله رونالد كومان.
6: علينا أولا أن نستعد جيدا لمواجهة المغرب لأنها ستكون مباراة صعبة. المنتخب المغربي فريق قوي يمتلك لاعبين يتمتعون بمهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على تسجيل الأهداف، وبالطبع نعرف لاعبا مثل إسماعيل سيباري جيدا من الدوري الهولندي. صحيح أن التألق وتسجيل الأهداف في الدوري الهولندي ليس بالأمر الصعب جدا، لكن عندما ينجح اللاعب في تقديم المستوى نفسه على هذا المسرح الكبير فهذا يؤكد أنه لاعب مميز، ولذلك يجب أن نراقبه عن كثب.
5: ولم يسبق للمنتخب المغربي أن واجه هولندا في تاريخ المونديال. نشير إلى مباراة المغرب وهولندا تجرى يوم الثلاثاء المقبل بمونتيري المكسيكية بداية من الساعة الثانية فجرا من يوم الثلاثاء.
0: شكرا لك وديا. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير ويعود إليكم بعده محمد بن عبو لمتابعة باقي فقرة الحصاد. إلى اللقاء.
7: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
8: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
9: مع بانك أوف أفريكا تيمك الحل.
10: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
11: أهلا بكل مستمع وفي ميديا اللحظة مستمعنا الكرام، نفتح نقاش الحصاد. تشهد الساحة التونسية تصاعداً في الجدل بعد صدور أحكام قضائية طالت عدداً من الشخصيات المعارضة في وقت تتباين فيه القراءات بين من يعتبرها تطبيقاً للقانون ومحاسبة على أفعال منسوبة للمتابعين، ومن يرى فيها تضييقاً على التعددية السياسية والحريات العامة. بين الموقفين نطرح السؤال في نقاش الحصاد حول مستقبل التجربة السياسية في تونس وحدود العلاقة بين السلطة والمعارضة والقضاء هناك. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كلا من الدكتورة سهام بادية الوزيرة التونسية السابقة والناشطة الحقوقية والسياسية من باريس. مرحبا بك أستاذة سهام.
12: أهلا وسهلا.
11: شكرا لك. وأيضا من باريس يحضر معنا الأستاذ محمود حسن أستاذ القانون والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ محمود.
13: شكرا. أهلا وسهلا.
11: شكرا لك. أبدأ معك أستاذة السهام، سؤال مباشر، هل أصبحت الأحكام المتتالية ضد المعارضين عنوانا لمرحلة جديدة في تونس وعنوانها أيضا تضييق هامش الاختلاف السياسي، وكيف يمكن يعني فهم كثافة المتابعات والأحكام في فترة زمنية متقاربة؟
12: يعني الأكيد الأمر يعني يدعو إلى أن نتوقف ونحلل ما يجري. فليس هناك أي مشكل في المحاسبة أو في أن يمثل أمام القضاء كل من تتعلق به قضايا أو كل من أجرم في حق الوطن أو ارتكب ما يمكن أفعال يمكن أن يحاسب عليها القانون. المشكل اليوم أننا أمام قضاء أراده قيس سعيد أن يكون قضاء وظيفي فاقد لأي استقلالية وأن يأتمر بأمر السلطة الرئاسية والسلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل، وهذا واضح للعيان. يعني المحامون كانوا في إضراب يعني منذ مدة وجيزة، نظرا لأنهم لم يعودوا قادرين على أن يمارسوا مهنتهم بكل حرية وبدون مضايقات. في أكثر من مناسبة يغيب المتهم عن

0: المحاكمة ويريد له أن تكون المحاكمة عن بعد دون أن تتوفر شروط المحاكمة العادلة. ثم أنه كل من تتعلق بهم قضايا اليوم هم ناس معروفون بأنهم نشطاء سياسيين، حقوقيين، صحفيين، معارضين لقيس سعيد. يعني هذه العدالة الانتقائية أصبحت عدالة انتقامية من الخصوم السياسيين. ليس هذا فقط، بل إن الأحكام التي تعلقت بهم يعني أحكام مشطة، أحكام في بعض الأحيان مؤبد 20 سنة و 30 سنة أو يزيد، أحكام سجن على مثلا شيخ ثمانيني يعني السيد رشد الغنوشي أو السيد نجيب الشابي. فقط يقول المحامون أنه هذه الملفات المتعلقة بهم والتهم الموجهة إليهم فارغة وليس لها أي سند قانوني. بالتالي يعني الوضع أصبح غير منطقي وغير مقبول، وأصبحنا نعيش مظالم يعني تكاد تكون يومية. الساعات يعني الأخيرة وقع محاكمة سهام بن سدرين التي كانت على رأس يعني الهيئة الحقيقة والكرامة. بالأمس سعدية مصباح اللي كانت على رأس جمعية يعني تعنى بالهجرة والمهاجرين ومشاكلهم خاصة من يعني جنوب صحراء أفريقيا. فبالتالي أصبح اليوم مستهدم السياسي، الإعلامي، الناشط في المجتمع المدني، المحامي، يعني كل الفئات مهما كان توجهها السياسي ومهما كانت الإيديولوجيا، التهمة الأساسية والرئاسية هي أن تكون معارض لقيس سعيد فنرمي بك في السجن، ثم نبحث لك عن تهمة فيما بعد بما أنه قضاء يعني وظيفي يأتمر بأمر يعني كما قلنا السلطة الرئاسية والتنفيذية للأسف.
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ محمود. أستاذ سهام أثرت نقطة جد مهمة وهو ما يسمى بالقضاء الوظيفي وليس قضاء السلطة، وهو قضاء ربما يأتمر بأوامر الجهة السياسية التي تدير البلاد. إلى أي حد أستاذ محمود يمكن الفصل بين القضاء والسياسة في القضاء في القضايا التي يكون أطرافها شخصيات سياسية بارزة؟ عندما مثلا تحاكم قيادات معارضة، هل يبقى الأمر شأنا قضائيا محضا أم يتحول بالضرورة إلى قضية سياسية بامتياز في تونس بالضبط؟
2: هو في أي مجتمع ينشد الانتقال الديمقراطي فالقضاء لما يقع اللجوء إليه يقع اللجوء إليه بوصفه سلطة وبوصفه سلطة مستقلة.
1: نعم.
2: ثم دون شخصنة الحالات التي تعرض على القضاء، معنى هذا أن القضاء يطلب منه تطبيق القانون باستقلالية بحياد وتعطى له الآليات التي تمكنه من القيام بوظيفته هذه، وهذه الآليات التي تمكنه من أداء دوره تكون قبل كل شيء هيكلية، أي حتى هيكليا يجب أن القضاء يخضع لمجلس أعلى للقضاء يكون مستقلا وتوفر له الاستقلالية، ويكون كذلك القضاء النيابة العامة أيضا ليست تحت سلطة وزير وزارة العدل حتى يقع فصل يعني الجهاز التنفيذي عن الجهاز القضائي، أي كل هذا وعدة معايير أخرى. أي أن نقول أن لما نتكلم على استقلالية للقضاء يجب أن نوفر له قبل كل شيء ما هو هيكلي لإعطائه هذه الضمانات.
1: نعم.
2: ثم نوفر له السبل حتى يقوم بدوره كذلك من آليات تحري، من آليات تحقيق، حتى ونجنب القضاء الضغوطات كما نجنب القضاء إقحامه في خلافات سياسية.
1: أكيد.
2: فعموما هذه هي الأهداف التي ينشدها الجميع

0: كذلك بالمجتمع المدني، المجتمع المهني، كل هذه هي المشاغل التي الآن نتتبع بها المحاكمات بهذه التساؤلات، لأنها نحن في حاجة إلى أن تتوفر هذه المعايير الموضوعية.
1: نعم أستاذ سهام، استمعت إلى مداخلة أستاذ محمود وربما كانت هي أكاديمية صرفة. نحن نتحدث عن في هذه الحلقة عن النموذج التونسي بالضبط. هل يمكن أن يؤدي غياب أصوات معارضة قوية في تونس إلى تأثير مباشر على التوازنات داخل الدولة والمجتمع؟ وما تأثير هذه التطورات على ثقة المواطن التونسي في مؤسسات بلاده خصوصا القضاء والعملية السياسية برمتها؟
2: الأكيد أنه بالنسبة للمواطن أصبح فاقد للثقة في يعني أجهزة الدولة، وفي يعرف أننا انتقلنا من مرحلة محاولة تأسيس مؤسسة ديمقراطية ويعني الانتقال من الاستبداد إلى إنشاء ديمقراطية كانت متعثرة في البداية وشبتها العديد من المشاكل ومن الأخطاء، وغرق يعني السياسيون خاصة في المشاكل السياسية أكثر منهم في بحث على حلول اقتصادية وعلى تحسين الوضع الاجتماعي والمقدرة الشرائية وما كان يعني ينتظره المواطن بعد ثورة. ولكن هذا لا يعطي الحق في أن ننسف يعني كل الخطوات التي بدأنا في تأسيسها، وأن يصبح لدينا من جديد يعني استبداد وغلق كل مقرات الأحزاب ومنع أي نشاط مدني والتضييق على القضاء ومنع المحكمة الدستورية من أن تكون معناها أن تتأسس. يعني ذهبنا في تأسيس فعلا للاستبداد ولعزل وشل كل القوى الحية حتى لا تكون فاعلة ولا يكون لها دور. فبالنسبة للمعارضة جزء كبير منها في السجون، جزء آخر مطارد ملاحق يعني ويتعرض لضغوطات ولتضييق كبير، جزء آخر لاجئ سياسي يعني هاجر قصرا طلبا يعني للخلاص في العديد من الدول، ومن بقي يقع تخويفهم هو إذا كان يقول إذا كان رئيس حزب سياسي أو رئيس دولة سابق يقع يعني حكمه بأحكام تفوق 30 سنة سجن، فذلك المواطن البسيط يعني هناك خلق حالة من التخويف وحالة يعني من الذعر داخل النشطاء السياسيين اللي خلى يعني حالة من الشلل نسبيا، لأن هناك تحركات احنا شهدنا كيف أن المحامون يعني خرجوا في مظاهرات، جابس يعني خرجت في مظاهرات من جراء يعني التلوث البيئي والمعضلة البيئية في جابس، الأطباء كانوا قد خرجوا في إضراب، عائلة المساجين يعني في كل مرة يجتمعون على اختلاف مشاربهم السياسية يعني للمطالبة يعني محاكمة عادلة، بتمكينهم من زيارات يعني مساجينهم، فيها حركة تململ. المعارضة في الخارج يعني تتصل بعضها ببعض وتحاول أن تنسق، وهناك جهد يبذل، ولكن يعني السطو على مؤسسات الدولة وسياسة التركيع والتخويف هذه اللي ينتهجها يعني رئيس الدولة الآن بالطبع هي معيقة في بعض يعني في أكثر الأحيان من أن يكون هناك عمل يعني مقابل هذا الظلم وهذا الحيف المسلط على الشعب الذي نعيشه اليوم.
1: نعم أستاذ محمود، كما استمعت الأستاذ سهام يعني ذهبت رأسا إلى المؤسسة الرئاسية، في نظركم أستاذي الكريم ما مستقبل العلاقة بين هذه المؤسسة والقوى المعارضة إذا استمر هذا المسار، وفي كما تعلمون في ضوء هذه التطورات هل تتجه تونس نحو نظام سياسي أكثر تركيزا للسلطة إن صح التعبير، أم أنها مش التعدد سيظل قائم؟
0: هو التعددية منصوص عليها في الدستور، حتى الدستور الذي جاري به العمل حاليا وأرسى نظاما رئاسيا، لكن بطبيعة الحال ما يحصل الآن يبعث على تساؤل ويخشى منه أن يتحول أن يكون النظام السياسي ليس رئاسيا بل رئاسيويا، وبالتالي هذا الطابع

0: تنتج عنه العديد من التساؤلات والعديد من الانشغال على مستقبل الانتقال الديمقراطي،
1: نعم
0: على اعتبار بأن النظام الرئاسي يتطلب كذلك، يعطي صلاحيات بطبيعة الحال إلى رئيس الدولة، وهذا مسألة طبيعية ويرص عليها الدستور، ولكن أيضا في نفس الوقت يتضمن أسس الحوار وأسس الإنصات، أسس الحوار الفعلي التمثيلي الذي يتم كذلك مع المنظمات الوطنية الممثلة، مع المنظمات المهنية أيضا الشريكة، مع المجتمع المدني الذي يجب أن تراعى تمثيليته وجهوده في بناء المجتمع الديمقراطي. إذن بطبيعة الحال من يدير الشأن العام من صلاحياته كذلك أن يراعي وجوبيات الإنصات والحوار المؤسساتي وتقبل الرأي الآخر.

0: دقيقة حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: تمام الدقيقة 48 بعد السادسة، أنتم في الاستماع لمذيئة حصاد اليوم، مستمر ومحطته الموالية القصة. إسماعيل السيباري واحد من الأسماء التي فرضت نفسها بقوة في صفوف المنتخب المغربي بعد رحلة طويلة من التحديات والصبر، من بدايات صعبة بسبب مشكلة صحية في طفولته إلى التألق في الملاعب الأوروبية. في هذه القصة نعود إلى تفاصيل الحكاية من الألم إلى المجد، رفقة الزميل سفيان أمنحوت. في عالم كرة القدم اعتدنا أن نرى النجوم وهم يلمعون تحت الأضواء، لكننا نادرا ما نرى الطريق الطويل الذي ساروا فيه قبل أن يصلوا إلى هناك. خلف كل اسم كبير قصة خفية، وخلف كل لاعب كبير رحلة لا تختصرها الأهداف ولا الألقاب، بل تصنعها العثرات ويشكلها الألم. وحكاية إسماعيل الصباري واحدة من تلك الحكايات. قصة طفل كان يصارع المرض ليقف على قدميه قبل أن يكبر ويقف اليوم في وجه كبار العالم فوق المستطيل الأخضر. 28 من يناير عام 2001 في مدينة تيراسا الإسبانية ولد إسماعيل لعائلة مغربية. بداياته لم تكن سهلة على الإطلاق، فقبل أن يتعلم الركض كان عليه أولاً أن يتعلم كيف يتجاوز أوجاعاً مبكرة في ساقيه.

0: شخص الطفل الصغير بمرض جعل خطواته الأولى أثقل من أن تكون عادية.
1: كانت قدمي ملتويتين نحو الداخل بشكل كبير، ولذلك كان علي ارتداء جهاز طبي، حتى إن الأطباء قالوا لوالدي إنني ربما لن أتمكن من المشي بشكل طبيعي لبقية حياتي. ولكننا مسلمون ونحن نؤمن بالله حقا، لذلك كانت أمي تصلي وتدعو لي فقط كي أحظى بحياة طبيعية، ولم يكن الأمر يتعلق بالضرورة بأن أكون لاعب كرة قدم أو شيء من هذا القبيل. ولكن نعم، الحمد لله أمتلك الآن قدمين طبيعيتين وجسدا طبيعيا وصحة جيدة.
0: غير أن الألم لم يكن نهاية الحكاية بل بدايتها. كبر إسماعيل بين أحياء بلجيكا، وهناك بدأت قدمه الضعيفتان تداعبان الكرة. بين الأزقة والملاعب الصغيرة كان الطفل المغربي يكتشف شيئا فشيئا أن كرة القدم ليست مجرد لعبة بل خلاص وربما طريق آخر للحلم. تنقل بين مدارس كروية عديدة، بريشوت، أندرليخت، ثم ميخلن، وبعدها جينك، وفي كل محطة كان يترك خلفه صورة لاعب مختلف، لاعب يملك القوة والمهارة، لكن قبل كل ذلك يملك الإصرار.
2: احنا اصلا كانت عندنا الثقة، عارفين لا كاليتي اللي عندنا ولي جوغ اللي عندنا، دابا اسنا نزيدوا القدام وصافي.
0: وفي عام 2020 جاءت اللحظة الفاصلة، شد الرحالة إلى هولندا والتحق بنادي بي اس في ايندهوفن، وهناك بدأت ملامح النجم تتشكل. من الفريق الرديف إلى الفريق الأول، خطى خطوات سريعة لكنها ثابتة. لم يكن بحاجة إلى كثير من الوقت ليقنع الجميع. لمساته، هدوءه وقوته في الاختراق ورؤيته داخل الملعب صنعت منه لاعباً من طينة الكبار. مع مرور المواسم لم يعد إسماعيل مجرد موهبة واعدة، بل صار اسماً ثقيلاً في الملاعب الأوروبية. اكتمل نضجه الكروي وجاء النداء الذي انتظره إسماعيل طويلاً، نداء المنتخب المغربي، القميص الذي اختار أن يمثله والجذور التي قرر أن يحملها فوق أكبر مسرح كروي في العالم.
2: فرحان إن درنا مباراة مزيانة، لعبنا مزيان، ورينا الكاليتي اللي عندنا، ودابا صافي خصنا نزيدو الماتش اللي جاي نتريكوبيرا.
0: رحلة طويلة بدأت بالألم ومرت بالصبر وانتهت إلى الضوء. واليوم إسماعيل الصباري لا يقدم فقط كرة قدم جميلة، بل يقدم لنا درساً آخر في الحياة. بعض الحكايات الكبرى تبدأ من أصعب البدايات.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة

0: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
1: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميدي 1 قبل العرض الإخباري المفصل. هذه إطلالة على توقعات أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط مكناس السمارة، وكذلك على السواحل الأطلسية شمال بوجدور، فيما سيكون الصح بباقي المناطق، ومن المحتمل تسجيل تساقطات مطرية بمرتفعات الأطلس المتوسط. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 27 درجة بطنجة، 30 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، 39 درجة بالراشدية، 27 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على ولايات الشمال وعلى الثلث الجنوبي والشرقي للبلاد، فيما سيكون الصح غالبا بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة بشلف، 41 درجة بتامراست، 43 درجة بغردايا، 47 درجة بأدرار، 28 درجة بوهران. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا على مجموع البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة

0: درجة بتونس العاصمة 33 درجة بتبرقة ومدنين، 41 درجة بتوزر، 38 درجة بقفصة، 30 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرين، 32 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام السابعة مساء باستديوهاتنا بمليئة، نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك أمين عزيماني. مرحبا أمين.
1: مرحبا بك محمد، مرحبا بكم مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بمهاجمة سفينة شحن في مضيق هرمز، معتبرا ذلك انتهاكا للتفاهم بين البلدين. ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب. واشنطن تشهد قبل قليل التوقيع على اتفاق إطار يجمع لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يوقف الحرب وينظم العلاقة بين البلدين. والرئيس اللبناني جوزيف عون يرحب بمساعي فرنسا وإيطاليا لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات يحل محل قوة اليونيفيل بعد انتهاء مهامها في جنوب لبنان. دولتان من حلف شمال الأطلسي تحذران من أن روسيا تخطط لما سمته استفزازاً محتملاً في دول البلطيق أو بولندا في محاولة لاختبار تماسك التحالف العسكري الغربي. بعد يومين من زلزالين مدمرين، عمليات الإنقاذ تتواصل في فنزويلا، والحصيلة ترتفع لأزيد من 900 قتيل على الأقل وأكثر من 50,000 مفقود. وفي نشرة السابعة، عين على مهرجان جناوة موسيقى العالم بمدينة الصويرة. المهرجان الذي يحرص على استقطاب معلمين شباب من مختلف مناطق المملكة لنقل الموروث الفني من جيل إلى جيل. نستهل النشرة بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران بمهاجمة سفينة شحنة في مضيق هرمز بأربع مسيرات، معتبرا ذلك انتهاكا أخرق بحسب وصفه للتفاهم بين البلدين، فيما يرجح أنه إشارة إلى هجوم وقع أمس. من جانبها أكدت إيران مجددا اليوم حقها في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، محذرة دول الخليج المجاورة من الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة. يأتي هذا فيما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق للغاية في إيران بعد الحرب في الشرق الأوسط، وذلك لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية بعدما كانت المخاوف بشأن برنامجها النووي من الدوافع المعلنة خلف الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. قراءة في هذه التصريحات يقدمها لنا هاني سليمان، المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات والخبير في الشأن الإيراني، متحدثا من القاهرة لمحفوظ ولسالك.
2: جزء مهم من تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ما بين الجانب الأمريكي والإيراني بيتمثل في آليات التحقق والرقابة وتجديد البحث وعمل الخبراء فيما يتعلق بالبرنامج النووي والمنشآت النووية. هذا ما يفسر وجود رافائيل غروسي على هامش اجتماعات لوسيرن، بما يؤكد أن الوكالة معنية وأنها الجهة الأساسية الملزمة بتطبيق هذه الآليات، وسيكون هناك عمل حول العديد من النقاط الفنية ووجود خبراء من الوكالة. ويمكن الجانب الإيراني خلال الفترة الماضية كان يحاول نفي أن هناك اتفاق حول دخول الخبراء النوويين وآليات عملهم والتشديد فيما يتعلق بالرقابة على المنشآت والمواقع النووية. إجمالا نقدر نقول أن آلية التحقق المعمقة التي تريد الوكالة تطبيقها أعتقد أن هي ربما تكون كافية وآلية ربما معتبرة لمحاولة الوقوف على حجم البرنامج النووي. طبيعة التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب، آلية التطور في أجهزة الطرد المركزي، ومحاولة ربما البحث عن إذا ما كان هناك أنشطة انشطارية غير معلنة أو في بعض المواقع السرية، وبالتالي عمل الوكالة شديد الأهمية. الوكالة ستكون معنية بالإجابة على العديد من الأسئلة، لكن الإشكالية متعلقة في الجانب الإيراني.
1: وفي واشنطن تم قبل قليل التوقيع على اتفاق إطار يجمع لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يوقف الحرب بين الجانبين وينظم العلاقة بين البلدين خصوصا على الحدود. وقال وزير الخارجية

0: الأمريكي ماركو روبيو إن الشعب اللبناني يستحق السلامة، لكنه شدد على أنه ما يزال هناك عمل طويل أمام لبنان وإسرائيل. وارتباطا بالشأن اللبناني دائما، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم بإعلان فرنسا وإيطاليا سعيهما لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفيل الأممية بعد انتهاء مهامها في جنوب لبنان، في مبادرة وصفها عون بأن إنها تعبير صادق عن التزام باريس وروما بدعم سيادة لبنان واستقرارها. هي مبادرة لملء الفراغ الذي قد يحصل على الأرض، كما يشرح غسان ريفي الصحفي اللبناني متحدثا من بيروت لمحفوظ ولتسالك.
1: إعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفيل بعد انتهاء مهامها في جنوب لبنان نهاية العام الجاري بمثابة محاولة لملء الفراغ الذي قد يحصل، وبالتالي هو سعي لتلافي أي احتكاك مباشر قد يحصل بين الأهالي أو المقاومة في لبنان وبين إسرائيل. لذلك فقد رحب لبنان الرسمي بهذا الإعلان، خصوصا أنه كان يحسب ألف حساب لما بعد هذه المرحلة ومن يمكن أن يسد هذا الفراغ. وأظن وجود هذا التحالف الدولي في جنوب لبنان قد يعطي جدية أكثر في لجم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والتي كانت قوات اليونيفيل تكتب تقارير بهذه الاعتداءات ولا تمارس مهامها كقوات لحفظ السلام. وبالتالي أيضا يمكن لهذا التحالف أن يعمل على تدريب الجيش اللبناني تمهيدا لكي يتسلم فيما بعد هذه المنطقة.
0: وفي الميدان، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قتل 7 أشخاص قال إنهم عناصر في حزب الله كانوا ينشطون قرب ما يسمى بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. ومن جانبه أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أنه لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب دون قيد من جنوب البلاد. حذرت دولتان من الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي من أن روسيا تستعد لما وصف بأنه استفزاز محتمل في دول البلطيق، وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أو بولندا، في محاولة لاختبار تماسك التحالف العسكري الغربي. وقالت أجهزة الاستخبارات اللاتفية إن روسيا غير قادرة على فتح جبهة ثانية، لكنها تدرس شن هجمات هجينة مثل الصواريخ والطائرات المسيرة لوقف دعم هذه الدول لأوكرانيا، في وقت يتعرض فيه الكريملين لضغوط جراء حملة الهجمات بعيدة المدى التي تشنها كييف على أهداف بالقرب من موسكو وسان بيترسبورغ، وفق ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية. قراءة في هذه التطورات يقدمها لنا سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية، متحدثا من كييف.
2: منطقة دول البلطيق تمثل خط المواجهة الأول بين طموحات روسيا الإقليمية التوسعية والتزامات حلف الناتو الأمنية. القلق الذي تعيشه إستونيا ولاتفيا وليتوانيا نابع من فهم دقيق للتحركات الروسية التي تسعى لاختبار مدى تماسك الحلف في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشير التقديرات الاستخباراتية إلى أن روسيا لا تخطط لمواجهة شاملة حاليا، بل تلجأ إلى ما يمكن تسميته التصعيد الأفقي الهجين، أي القيام بعمليات هجينة واستفزازات حدودية محدودة، الهدف منها هو الضغط سياسيا لتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا، ومحاولة أيضا اختبار جدية الناتو في حماية أعضائه في الجناح الشرقي. وقد أكدت قمة غدانسك التي عقدت في بولندا وجود إجماع بين الدول الجناح الشرقي لحلف الناتو على أن هذه الاستفزازات، سواء كانت انتهاكات جوية أو عمليات تخريبية، أصبحت نمطا مقلقا يتطلب استعدادا جماعيا، لأن أي تقدير خاطئ في هذه المنطقة الحساسة قد يحمل تبعات استراتيجية كبيرة.
0: نواصل نشرتنا من فنزويلا. وبعد يومين من زلزالين مدمرين ضربا البلاد، تتكثف عمليات البحث اليوم بحثا عن المفقودين وضحايا تحت الأنقاض، فيما أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 920 قتيلا على الأقل مع بدء تدفق المساعدات الدولية، فيما وصلت أعداد المفقودين إلى أكثر من 50,000 شخص بحسب الأمم المتحدة. المزيد من التفاصيل معك محمد الغول.
3: في وقت بدأت فيه فرق الإنقاذ الأجنبية في الوصول، تواصل الفرق المحلية جهودها الحثيثة في محاولة الوصول إلى ناجين ومفقودين يقدرون بالآلاف. التلفزيون الرسمي الفنزويلي عرض لقطات مؤثرة، بينها امرأة بقيت محاصرة تحت جدار خرساني، قدمها العارية بارزة تهزها مؤكدة أنها على قيد الحياة قبل أن تنجح الطواقم في إخراجها حية. هذا في العاصمة كاراكاس، حيث تتركز الجهود بينما ظلت مدن شمال العاصمة بعيدة عن هذا المشهد، خاصة المنطقة الساحلية لاغويرا، بضعة فرق فقط وصلتها، بينما نشطت فرق متطوعة من المواطنين تحاول بوسائل بسيطة وحتى بأيديها العارية إنقاذ ذويها العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. عدد من دول الجوار كما عبر العالم أعلنت استعدادها لدعم فنزويلا في مواجهة هذه المحنة، وكانت فرقة عسكرية أمريكية بقيادة جنرال من مشاة البحرية وصلت إلى كاراكاس بهدف تنسيق المساعدات الأمريكية وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية. وفي سباق مع الزمن، أكد سيرو غارتيا المسؤول الرفيع في منظمة الصحة العالمية أن الساعات القادمة حاسمة لإنقاذ الأرواح. جهود إنقاذ يعرقلها إغلاق المطار الرئيسي للعاصمة بعد تعرضه لأضرار كبيرة نتيجة الهزات العنيفة، ما يؤخر وصول فرق الإنقاذ الدولية كما المساعدات الطبية والغذائية.
0: بمدينة الصويرة تتواصل فعاليات الدورة 27 لمهرجان جناوة موسيقى العالم. المهرجان يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المواعيد الفنية بالمغرب بهدف الحفاظ على فن جناوة كموروث فني ونقله من جيل إلى جيل. يحرص منظمو المهرجان سنويا على استقطاب عدد من المعلمين الشباب من مختلف جهات المملكة، يعزفون إلى جانب كبار المعلمين ويتعهدون بالحفاظ على الفن الجناوي الأصيل. التفاصيل في مراسلة مفادة ميدي آي للصويرة وفاء توزري.
4: يواصل مهرجان جناوة موسيقى العالم توهجه كمنصة عالمية تجمع كبار معلمي فن جناوة بفنانين وموسيقيين شباب من المغرب والعالم. المعلم الشاب محمد المصلوحي الذي توارث فن جناوة عن أجداده يشارك لأول مرة كفنان رئيسي في المهرجان، ويعبر عن سعادته وافتخاره بحمل المشعل.
5: دي أول مشاركة لي كمعلم في المهرجان هذا. أنا كنت كنشارك ككويو من 2005، الحمد لله وفقني الله، وكنت من خلاف ان شاء الله اللي كنت منهم من عند الله، نزلوا المشعل ديال المهرجان هذا ونزيدوا به القدام كما زادوا به جدودنا. اللي كيفرح هو هذا المهرجان هذا، الحمد لله غادي وكيتطور بالشباب اللي كاينين الحمد لله بكثره.
4: بدوره عبر المعلم الشاب جلال حشاد عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في هذا المهرجان إلى جانب كبار المعلمين من المغرب والعالم.
6: أول مشاركة لي أنا والمجموعة ديالي، واليوم احنا كنمثلوا مدينة الدار البيضاء إن شاء الله في هذا المهرجان الدورة 27، وكيشرفنا نحضروا مع هاد المعلمين اللي كاينين كبار تبارك الله، وكاينين منهم شباب اللي بحالي وكاينين شباب صغر مني.
4: منظمو المهرجان يؤكدون على أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في استمرارية هذا المشروع الثقافي من خلال الحفاظ على التراث الجناوي ونقله إلى الأجيال الصاعدة، إلى جانب تعزيز التكوين عبر شراكات دولية بما يفتح آفاقا جديدة أمام المواهب الشابة. من الصويرة وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، واللحظة أترككم من جديد مباشرة معك محمد.
7: شكرا لك أمين، وبدوري أجدد الترحاب بكل من التحق بنا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية ومضات. حرب الشرق الأوسط حدث تداعى له العالم ليس بشكل اختياري ولكن اضطراري لوقف نزيف الاقتصاد. ما كان مثيرا للاهتمام مع بداية الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي كيف فعلت تهران أو كيف فعلت تهران أذرعها بالمنطقة بدخول حزب الله بقوة على الخط. إسرائيل سارعت إلى عملية لتصفية قادة الحزب الشيعي، وكان من بين الأسماء

0: المثيرة للاهتمام أيضا المدعو علي مسلم طباجة قائد فرقة الإمام الحسين. هذه الفرقة الإيرانية تعد من أخطر أذرع إيران في المنطقة وأحسنها تدريبا وتسليحا. تطلق عليها أجهزة الاستخبارات الغربية اسم حزب الله الثاني. نكتشف تاريخها وتفاصيل مثيرة عنها في عدد هذا الأسبوع من ومضات مع نهى يوسف.
1: الشرق الأوسط مسرح أبرز أحداث العالم ومختبر حروبه الحديثة، بينما دخان الطائرات النفاثة المسيرات والصواريخ بشتى صنوفها يتلاشى ليرسم من جديد خطوطه القاتلة في سماء المنطقة، تتكشف بين الركام وأعداد الضحايا وأرقام خسائر اقتصاداتنا ظلال مقاتلين ما هم بجنود نظاميين في الجيوش المعهودة ولا هم من جنسية واحدة تحركهم قضية وطنية. هم عساكر لا توقفهم حدود الجغرافيا، وفي ظاهرة سرطانية غريبة يهاجمون أوطانهم وأوطان الغير لخدمة أجندات ملالي فارس. إنهم أذرع إيران في الشرق الأوسط، واليوم نكتشف واحداً من أخطرهم، فرقة الإمام الحسين. هي ليست فصيلاً محلياً عابراً، هي كما وصفتها مجلة نيوزويك الأمريكية في مقال صيف العام 2023 القوة القتالية الأكثر نخبوية وفتكاً التابعة لفيلق القدس الإيراني. الحكاية بدأت عام 2016 حين زرع مهندس النفوذ الإيراني في الخارج قاسم سليماني البذرة الأولى لهذه الفرقة الهجينة في التربة السورية. تحت غطاء الحرب المقدسة ضد تنظيم داعش تدفق آلاف المقاتلين إلى الشام بدعوة من طهران لإسناد نظام بشار الأسد، لكن وبعد أن وضعت تلك الحرب أوزارها لم تعد تلك القوات إلى ديارها، بل تجذرت وتحولت إلى قوة عسكرية مقيمة. في الظاهر تبدو فصيلاً بملامح عربية، كوكتيل عسكري متعدد الجنسيات سواده الأعظم سوري، لكنه يضم مقاتلين لبنانيين، أفغاناً من لواء فاطميون، باكستانيين من لواء زينبيون، فضلاً عن مقاتلين من اليمن وحتى السودان، تقول مصادر استخباراتية حليفة لواشنطن لمجلة نيوزويك. عسكرياً دربت وصقلت هذه الفرقة على أيدي نخبة النخبة في حزب الله وفيلق القدس. أما لتسليحها فقد فتحت إيران خزائنها على مصراعيها وأرست شرايين إمداد استراتيجي، طائرات شحن تهبط في المطارات السورية، سفن تفرغ حمولاتها في ميناء اللاذقية، وشاحنات تعبر الحدود من العراق، كلها محملة بمسيرات هجومية واستطلاعية وذخائر دقيقة التوجيه وأنظمة دفاع جوي تكتيكية وأسلحة تشويش، تسليح يجعل منها قوة قادرة على إحداث شلل موضعي في جبهات القتال، وقوة ضاربة أعدت بعناية لتكون شوكة في حلق القوات الأمريكية بالمنطقة وإسرائيل من خلفها. هذه الأخيرة أدركت منذ سنوات حجم هذا الخطر الكامن على حدودها الشمالية والشرقية، وكأنه طوق قد يخنقها في أي لحظة. الحل؟ سياسة تقليم الأظافر المستمرة، اغتيالات القادة والعقول المدبرة عبر غارات جراحية شديدة توجيه. إسرائيل حاولت على مر السنوات الماضية قطع رؤوس هذا الكائن الذي صنعته إيران في المنطقة، لكنه كوحش الهيدرا اليوناني الأسطوري، كلما قطعت رأساً تجدد برؤوس أكثر. اليوم وفي ظل هذه الحرب الإقليمية المفتوحة ظهر مدى خطورة وفتك فرقة الإمام الحسين. تدخلاتها تقوم على استراتيجية الإشغال والاستنزاف، ضرب العمق الإسرائيلي وتنسيق الهجمات من الجولان وجنوب لبنان، وتشكيل درع بشري وعسكري يقي طهران المواجهة المباشرة على أراضيها. إنها كبيدق متقدم في رقعة شطرنج دموية، مهمته تلقي الضربات وإبعادها عن المركز. في حمضها النووي فرقة الإمام الحسين لا تضم إيرانيين في عناصرها حسب المعلومات الاستخباراتية، لكنها لسخرية القدر قوة إيرانية خالصة لا تعترف بالدولة الحاضنة، لا تكترث لا لسيادة دمشق ولا لاستقرار بيروت. هي مظلة إيران لتنسيق أنشطتها في المنطقة، طورت لتتفوق على أبرز أدرع إيران حتى بات اسمها لدى وكالات الاستخبارات الغربية.

الإسلامية حزب الله الثاني، أي النسخة المعدلة، الإصدار الجديد لحزب الله، بوصلتها الروحية والعسكرية تتجه حصراً وأبداً شطر الولي الفقيه.

0: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
1: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
2: جيبي جيكا.
3: سمع الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع وديع أحتي.
4: مرحبا محمد.
3: طبعا المستهل بمستجدات كأس العالم 2026
4: بالفعل محمد، والبداية بما يهم الجمهور المغربي أسود الأطلس، حيث يشد المنتخب المغربي مساء اليوم الرحال من ولاية نيوجيرسي الأمريكية نحو مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة المنتخب الهولندي لحساب الدور 32 من المونديال يوم الثلاثاء المقبل. واختتم أسود الأطلس تحضيراتهم في مقر إقامتهم بنيوجيرسي بإجراء آخر حصة تدريبية قبل السفر، إذ ركز الطاقم التقني على الجانبين التكتيكي والبدني استعدادا لأول اختبار في الأدوار الإقصائية. ومن المرتقب أن تصل بعثة المنتخب الوطني إلى مونتيري عبر رحلة مباشرة على أن يباشر اللاعبون برنامجهم العددي بالمكسيك تأهبا للمواجهة المرتقبة والقوية أمام منتخب هولندا. وكان المنتخب المغربي قد ضمن تأهله إلى الدورة 32 بعدما أنهى منافسات المجموعة الثالثة في المركز الثاني بعد التعادل أمام البرازيل، الفوز أمام اسكتلندا والانتصار على هايتي، ليضرب موعدا مع المنتخب الهولندي متصدر المجموعة السادسة في واحدة من أبرز مباريات هذا الدور، وسط تطلع أسود الأطلس إلى مواصلة مشوارهم في المونديال. الصحف الهولندية تتحدث عن خصم الأسود المقبل، حيث أكدت صحيفة تروا الهولندية أن المنتخب المغربي الذي يحتل المركز السادس عالميا يدخل اللقاء بثقة كبيرة، خاصة مع تألق عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم إسماعيل الصيباري الذي فرض نفسه نجما للبطولة بتسجيله في جميع مباريات أسود الأطلس ويعرف جيدا كرة القدم الهولندية. من جانبه شدد مدرب هولندا رونالد كومان على قوة المنتخب المغربي، معتبرا المباراة أول اختبار حقيقي لمنتخبه في الأدوار الإقصائية، مؤكدا ضرورة تفادي الأخطاء التي ظهرت في دور المجموعات. نذكر بأن المنتخب المغربي سبق أن واجه منتخب هولندا في نسخة 94-900 وانتهت بفوز المنتخب الهولندي أنذاك بهدفين مقابل هدف واحد، الهدف الوحيد سجله نادر. أقترح عليكم مستمعي الكرام أن نستمع للمدرب رونالد كومان يتحدث عن مباراة المغرب المقبلة.
5: علينا أولا أن نستعد جيدا لمواجهة المغرب لأنها ستكون مباراة صعبة. المنتخب المغربي فريق قوي يمتلك لاعبين يتمتعون بمهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على تسجيل الأهداف، وبالطبع نعرف لاعبا مثل اسماعيل صيباري جيدا من الدوري الهولندي. صحيح أن التألق وتسجيل الأهداف في الدوري الهولندي ليس بالأمر الصعب جدا، لكن عندما ينجح اللاعب في تقديم المستوى نفسه على هذا المسرح الكبير فهذا يؤكد أنه لاعب مميز، ولذلك يجب أن نراقبه عن كثب.
4: إذن كان هذا رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي وعين على الخصم وعلى مستجدات أسود الأطلس. الآن نتجه للمستطيل الأخضر وأبرز مباريات أمسية اليوم لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات. قمة مرتقبة بين فرنسا والنرويج من أجل الحسم في هوية إذن هذه المجموعة، علما بأن فرنسا والنرويج تتصدران الترتيب العام بست نقاط. بعد ذلك في الثامنة مساء في نفس التوقيت السنغال ستلاقي المنتخب العراقي، والسنغال تبحث عن مهمة شبه مستحيلة من أجل أن تنهي أفضل ثالث، صعبة جدا في ظل فارق الأهداف الكبير وأيضا صعوبة التنافس على مستوى أفضل ثمانية منتخبات محتلة للصف الثالث. في الرابعة أو في الواحدة فجرا الرأس الأخضر تلاقي العربية السعودية، المنتصر في هذه المباراة سيضمن على الأقل العبور إلى الدور القادم. ثم قمة مرتقبة في نفس التوقيت بين إسبانيا والأوروغواي، الأوروغواي التي لم تقدم إلى حدود الساعة شيء المنتظر منها، حيث تحتل الصف الثاني بنقطتين، إسبانيا بأربع نقاط، الكاب فير الرأس الأخضر بنقطتين، والمملكة العربية السعودية بنقطة واحدة. أما في فجر السبت دائما قمم أخرى.

0: مرتقبة بين مصر وإيران. مصر التي تحتل الصدارة بأربع نقاط، إيران بنقطتين، بلجيكا بنقطتين، ونيوزيلندا بنقطة. في نفس التوقيت أي الرابعة صباحا دائما نيوزيلندا ستلاقي منتخب بلجيكا. بالعودة إلى قمة مساء اليوم، المنتخب الفرنسي سيلاقي النرويج. النرويج التي دخلت المواجهة من دون كل من إيرلينغ هالاند وأيضا سورلوث، والغريب هو أن مدرب منتخب النرويج اختار تغيير العديد من الأسماء، حتى أوديغارد غائب عن هذا اللقاء، اختيارات غير مفهومة من مدرب منتخب النرويج. يبدو أنه لا يريد أن يلعب على الصدارة، في حين المدرب أو المنتخب الفرنسي يدخل هذه المواجهة بقائد كيليان مبابي، ديمبيلي، أوليزي، دويتش، وميني، كوني، كوندي، أوباميكانو، لاكروا بطبيعة الحال وسط الدفاع لأول مرة، تيو هيرنانديز ومايك مينيون. نشير إلى أن المدرب ديدي ديشون يغيب عن دكة بدلاء المنتخب الفرنسي، وذلك بالنظر إلى فقدان والدته خلال الأيام الماضية، ويتواجد حاليا في فرنسا في انتظار أن يلتحق لاحقا بالمنتخب الفرنسي. من بين الأسماء الأساسية في هذا اللقاء أوغيليان تشواميني يتحدث عن هذه القمة ضد منتخب النرويج.
1: نحن في المنتخب الفرنسي مطالبون بالفوز في جميع المباريات، وهذا يعني أنه يتعين علينا إنهاء هذه المجموعة في الصدارة، وبعد ذلك سواء واجهنا النرويج أو العراق أو السنغال فإن هدفنا الأساسي بكل صراحة هو الفوز بالمباراة، ونعلم أنه إذا أحسننا القيام بما يجب علينا وحققنا الانتصار فسنكون في وضعية جيدة لمواصلة المشوار.
0: بعيدا عن كأس العالم، نفتح اللحظة باقي المستجدات الكروية، حيث أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الموهبة المغربية الظهير الأيسر فؤاد الزهواني من نادي اتحاد تورقة بعقد يمتد إلى العام 2029. الفؤاد الزهواني المتوج بكأس العالم الأخير لأقل من 20 عاما يصل إلى أكبر أيضا مشتل كروي في القارة العجوز نادي أياكس أمستردام. ومن جديد يؤكد خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم فؤاد الزهواني أن الأكاديمية أصبحت مشروعا وطنيا يصنع المستقبل ويعيد رسم الخريطة المواهب الكروية على المستوى العالمي. فانتقال الظهير الأيسر فؤاد الزهواني إلى نادي أياكس أمستردام، أحد أعظم المدارس الأوروبية في صناعة النجوم، ليس صفقة انتقال ولكن شهادة دولية جديدة على جودة النموذج المغربي في التكوين وعلى المكان التي أصبحت تحتلها الأكاديمية بين أبرز المؤسسات الكروية في العالم. نستمع في هذا الإطار لفؤاد الزهواني الذي انتقل اليوم إلى نادي أياكس أمستردام.
2: كما كشرف أياكس أمستردام دوزت لاعبين اللي هم كبار بزاف ولاعبين عريقين مثل كرويف المغاربة اللي ولاد البلاد، حكيم زياش، نصير مزراوي اللي دابا كيلعبوا في المستوى العالي وهم لعابة كبار، إن شاء الله أنا كنحلم نولي واحد منهم إن شاء الله. كما كشرف أنا ظاهر أيسر و اللاعب الذي كنحطو بين عينيا زعما فهمتي اللي هو لاعب كبير هو نصير مزراوي، وانا ظاهر ايسر عندي نجعة هجوميه ودفاعيه، وان شاء الله خصني ندير الفرق في الفريق ان شاء الله اللي درت فيه الكونفيونس، وإن شاء الله نقول الكلمة ديالي.
0: وهكذا يواصل المغرب تصدير مواهبه إلى أكبر المنصات الكروية، فيما تواصل أكاديمية محمد السادس ترسيخ اسمها كواحدة من أنجح أكاديميات كرة القدم في العالم وسفيرا حقيقيا لكرة القدم المغربية في المحافل الدولية. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة. من لحظة فأعيد الخط إليك زميلي محمد بن عبو لاستكمال باقي فقرات الحصاد.
3: شكرا لك زميل وديع. مستمعينا الكرام، قبل نشرة السابعة والنصف نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغربية.
4: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux, souvent soleillé à l'est de la ligne Meknès, Smara, avec des précipitations possibles sur le Moyen Atlas. Sinon, à Rabat, il fera 26 degrés, 26 également du côté de Casablanca, 27 degrés ici à Tanger, 30 à Laayoune, avec un temps nuageux et du vent. Prévoyez 36 à Marrakech, pas moins de 39 du côté d'Errachidia et une température de 27 degrés prévue à Essaouira. En Algérie, le temps sera globalement ensoleillé avec une température de 28 degrés du côté d'Alger, la capitale. Prévoyez pas moins de 41 à Tamanrasset, une température de 29 degrés à Béjaïa, 28 du côté d'Oran, une température de 31 degrés prévue à Annaba et 38 à Constantine. Toujours au Maghreb et en Tunisie, cette fois le soleil sera au rendez-vous avec une température de 34 degrés à Tunis, 33 du côté de Tabarka. Prévoyez pas moins de

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميديا. لحظة مستمعينا الكرام، نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديا روبورتاج، ونتجه إلى بيروت. خلفت حروب الإسناد دماراً واسعاً في جنوب لبنان ومناطق لبنانية أخرى بعد انخراط حزب الله في المواجهة دعماً لحزب الله.

0: حركة حماس وما تلاها من تطورات إقليمية لم تقتصر تداعيات الحرب على الخسائر البشرية والمادية فقط، بل امتدت إلى المواقع الأثرية التي تختزن تاريخا يمتد لآلاف السنين. في مذيع روبورتاج لهذا اليوم نرصد مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين ما أصاب أثار مدينة صغر جنوب البلاد من أضرار نتيجة شظايا الحرب.
1: مدينة صور الجنوبية اللبنانية كتبت على حجارتها فصولا من حضارات الفينيقيين والرومان والعرب، مدينة كانت شاهدة على ولادة الأساطير هي اليوم شاهدة على جراح جديدة. في جنوب لبنان تقف مدينة صور المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو أمام اختبار قاس فرضته الحرب. الغارات التي طالت المدينة خلال الأشهر الماضية لم تقتصر آثارها على الأبنية السكنية والطرقات، بل امتدت إلى جوار المواقع الأثرية المختزنة ذاكرة الإنسانية. ركام وشظايا طالوا أجزاء من المعالم التاريخية، فيما وصفه مسؤولون بأنه من أشد الأضرار التي تعرض لها الموقع خلال فترة الحرب.
2: طبعاً في عنا تأثير على الموقع، على الانترانس، على الموزايك، وفي عنا بالمكاتب الإدارية، وفي عنا كمان الكابيتال تعيت العمود واقعة، وفي كمان كذا شغلة. بس نحن هلأ بدنا نعمل هيدا تقرير، يعني هلأ نحن بنسمي هيدا Rapid Risk Assessment.
1: ليندا حكيم مهندسة وعالمة أثار.
2: هلأ أهم شيء مرحلة التوثيق، وطبعا مرحلة الحماية الدولية اللي هي نعرف بالدمار اللي صار والتأثير.
1: بين الأعمدة الرومانية والفسيفساء العتيقة تراكمت الحجارة المتناثرة. هنا لا تتضرر الحجارة فحسب، بل تتعرض الذاكرة الجماعية للخطر، لأن كل حجر في صور يحمل قصة عمرها قرون طويلة.
3: خلال كل الفترة الأخيرة كان عندي حشرية أعرف إجي لهون بالذات، لأنه عرفت أنه انضرب هالشارع.
1: رسان سلامي وزير الثقافة اللبناني.
3: هاي المدينة مدينة ثرية جدا بالأثار، لذلك كل بناء مهدم من بعد شيلة الردميات يجب أن نتأكد أنه ما في أثار، لأنه هاي أبنية يعني بنيت بالخمسينات والستينات.
1: كيف يمكن إعادة الترميم؟
3: قد ما بنقدر عم نشتغل، يعني بالنسبة للأثار عندنا صورة توثيقية عنا كيف كانت على المضبوط. بالنسبة للأبنية التراثية أصعب، لأنه بنكون عم نشتغل بملك خاص، لكن المواقع الأثرية بنحترمها ونشتغل فيها، وبلشنا نشتغل فيها ننظف ونحدد الخسائر.
1: مدينة صور ليست مجرد موقع أثري، إنها إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم ومهد للحضارة الفينيقية التي انطلقت منها السفن والتجارة والأبجدية نحو ضفاف المتوسط. لهذا السبب حذرت جهات ثقافية ودولية من أن أي ضرر يصيب هذه المعالم يتجاوز حدود لبنان ليطال جزءاً من التراث الإنساني المشترك.
4: صور هي ملك التراث العالمي، ملك الحضارة البشرية، وبعتقد لازم يكون في اهتمام من قبل كتير من شركاء وأصدقاء لبنان، مثل ما رفعنا الصوت وقت الاعتداءات كانت عم بتصير لننقذ ما يمكن إنقاذه ولحماية صور وغير صور. لازم يكون في إقبال وإرادة لإعادة ترميم ما دمرته الحرب الإسرائيلية على صور.
1: عناية عز الدين نائبة في البرلمان اللبناني.
4: من المهم أنه نطالب بحقنا ونوثقه ونقول أنه إسرائيل اعتدت علينا وأن تقاضى دوليا.
1: مع استمرار التوترات العسكرية تتصاعد الدعوات حماية المواقع التاريخية والثقافية من دائرة الصراع، حفاظاً على إرث لا يمكن تعويضه إذا فقد. من مدينة صور حيث يلتقي البحر بالتاريخ، يبقى السؤال معلقاً بين الأعمدة القديمة: كم من حروب يستطيع الحجر أن يتحمل قبل أن يفقد ذاكرته؟ خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.

0: بدونك أغنية الفنان اللبناني آدم. تحية طيبة مجددا لكل من التحق بنا للتو على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية. جولتنا الإخبارية في الحصاد مستمعينا الكرام متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. يعتبر الأستاذ الحسن السايح أحد رواد النقد في الأدب المغربي الحديث، ويكاد يكون مجهولا من طرف أغلب المهتمين. ولد سنة 1930، ومن أهم مؤلفاته الحضارة المغربية عبر التاريخ ودفاعا عن الثقافة المغربية ونظرات في القصة والمسرحية في الأدب المغربي، وهو الكتاب الذي نطلع الآن في فقرة كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
1: يأسف المؤلف في التقديم لكون الأدباء المشارقة في بداية النهضة العربية لم يتناولوا الأدب الأندلسي والمغربي بالدرس الصحيح، إن لم يكونوا يبخسونه حقه، مضيفا بأن هؤلاء المشارقة لا يعرفون الكثير من الأدب المغربي، مما يعرضهم لكثير من الأخطاء. والدكتور إحسان عباس عندما تكلم على الأدب المغربي قال إن الأدب المغربي ضعيف الصورة، أو هكذا يبدو للمشارقة. تأتي هذه النظرات إذن لبنة أخرى في جدار من المصنفات ألفها أصحابها دفاعا عن الأدب المغربي، وهو الهاجس نفسه الذي سكن المؤلف الحسن السائح في كتابه الصادر في نفس السنة بعنوان دفاعا عن الثقافة المغربية. غير أنه يقصر اشتغاله في هذه النظرات على سؤال واحد: هل عرف أدبنا المغربي إنتاجا مسرحيا وقصصيا؟ وللإجابة عن هذا السؤال يستعرض المؤلف ملامح هذين النوعين الأدبيين منذ ما يسميه بالأدب المغربي القديم، فيقول إن المعروف أن أجدادنا المغاربة من البربر كانوا من رجال الفكر الأدبي في روما، وقد تركوا أثرا أدبيا وفلسفيا ودينيا، وعالجوا الفن القصصي والمسرحي كما عالجه الرومانيون. ولما سطع نور الإسلام بالمغرب العربي انزوى الفن المسرحي وضعف لعدة عوامل. وبما أن الحديث عن الفن القصصي عند العرب لا يكتمل دون ذكر المقامات، فإن المؤلف يؤكد بأن المغاربة أكثر وتفوقوا على المشارقة في هذا الفن، لما في طبعهم من حب للحديث الطويل المحكم الأسلوب. ويختم الحسن السائح نظراته بنماذج من المقامة في الأدب المغربي وقصيدة قصصية لمالك بن المرحل السبتي. الحسن السائح أحد رواد النقد في الأدب المغربي الحديث، ويكاد يكون مجهولا من طرف أغلب المهتمين. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
1: استمعينا إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط مكناس السمارة، وكذا على السواحل الأطلسية شمال بوجدور، فيما سيكون الصح بباقي المناطق، ومن المحتمل تسجيل تساقطات مطرية بمرتفعات الأطلس المتوسط. درجة الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 27 درجة بطنجة، 30 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، 39 درجة بالراشدية، 27 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على ولايات الشمال وعلى الثلث الجنوبي والشرقي للبلاد، فيما سيكون الصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة بشلف، 41 درجة بتمن راست، 43 درجة بغردايا، 47 درجة بأدرار، 28 درجة بوهران. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا على كامل البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بتبرقة ومدنين، 41 درجة بتوزر، 38 درجة بقفصة، 36 درجة بالقصرين، 32 درجة بصفاقس وقبس. تمام الثامنة مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. نستهل الموجز بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران بمهاجمة سفينة شحن في مضيق هرمز بأربع مسيرات، معتبرا ذلك انتهاكا أخرق للتفاهم بين البلدين، فيما يرجح أنه إشارة إلى هجوم وقع الخميس. من جانبها أكدت إيران مجددا اليوم حقها في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج المجاورة من الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة. نبقى في المنطقة، حيث وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة اليوم اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يمهد لسلام دائم بين البلدين. وقال روبيو خلال حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا إلى جنب إنه يسرنا الإعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل بوساطة ودعم من الولايات المتحدة. هذا الاتفاق بحسب روبيو يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وآمن. ارتباطا بالشأن اللبناني، دائما رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم بإعلان فرنسا وإيطاليا سعيهما لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفيل الأممية بعد انتهاء مهامها في جنوب لبنان، في مبادرة وصفها عون بأنها تعبير صادق عن التزام باريس وروما بدعم سيادة لبنان واستقراره. هي مبادرة ملأ لملء الفراغ الذي قد يحصل على الأرض كما يحصل على الأرض. ننتقل إلى فنزويلا، وبها رفعت الحكومة الأمريكية لمدة 4 أشهر عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد في مسعى منها لتسهيل عمليات الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين اللذين شهدتهما البلاد. وبموجب ترخيص أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن جميع التعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في فنزويلا مصرح بها حتى 23 من أكتوبر القادم. الزلزالان اللذان ضربا الأربعاء وبلغت قوتهما 7.5 درجات أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 920 شخصا مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا. بالمغرب أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع السياحة الوطني يواصل دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسة الإيواء المصنفة ومداخل الأسفار. أوضحت المديرية أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين السياحيين بنسبة 13% في ماي 2026، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية. وفي المغرب دائما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. نهاية الموجز تمام 8:33، ابقوا في الاستماع.
2: الدقيقة حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: مستمعي الفاضل، حصاد يومه الجمعة بلغ نهايته، أشكر لكم طيب المتابعة وفاءكم لميديا، وأنقل لكم تحيات عصام الحراتي الذي رافقني في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على ميديا في نفس التوقيت وعلى ذات التردد. إلى اللقاء.

مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يوازيه مقام، بل لا يتصور مخلوق مقامه، عليه أفضل الصلاة والسلام، لسموه وخروجه عن منطق الإدراك البشري، وما هي إلا إشارات ورموز درج أهل الله والعارفون رضي الله عنهم على إفشاء بعض أسرارها، إذ عجزت العبارة أن توفيها حقها، فكانت الإشارات الذوقية منهم رضي الله عنهم حسب مبلغهم من الإدراك الذوقي قد يتفاوتون في ذلك، فذوق هذا ليس ذوق ذاك، وحسب مقاماتهم العرفانية عند الله عز وجل.

يذكر الشيخ الأكبر رضي الله عنه في كتابه فصوص الحكم أن كل نبي يستمد من اسم إلهي خاص، وهؤلاء الأنبياء كذلك، إلا سيدنا ومولانا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، أو الحقيقة المحمدية التي تستمد من جميع الأسماء، لأنه عليه الصلاة والسلام تحت حيطة الاسم الجامع.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عين المعنى المجموع الذي إليه تصل العناية العلمية والعملية، ومع كل محمود محترم يشار إليه فهو الذي أحاط بها، وجميع ما تفرق في الأنبياء اجتمع به وله ولأمته وفي ملته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العارف الإمام الحرالي رضي الله عنه: سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم ما مضى، وخاتم ما هو كائن، وخاتم ما يكون أمدا وأبدا، وكما هو خاتم كل رتبة كذلك ما اشتمل عليه إحاطة ذاته خاتم ذلك المعنى، فقلبه خاتم القلوب، ونفسه خاتم الأنفس، وجسمه الطاهر خاتم الأبدان. ولذلك بدأ ظهور الختم بين كتفيه إشعارا بما أودعه الله في كلية إحاطة أمره في حكمته وعلمه، وكتابه ومعرفته ومناجاته ورؤيته وشهوده ووجوده إلى سره الذي لا يقال، فهو وما نسب إليه ورجع إليه بوجه ما خاتم صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: مع أهلا بكم. وقعت إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمهد لسلام دائم بين البلدين، وأضاف خلال حفل التوقيع أنه يسره الإعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وحكومة إسرائيل بوساطة ودعم من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وأمن. من جهتها قالت سفيرة لبنان في واشنطن حمادة معوض إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة الأراضي وتأمين وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية وتمكين الشعب اللبناني من العودة إلى أرضه. وفي تصريحات تزامنت مع توقيع هذا الاتفاق قال نتنياهو إن إسرائيل لن تسحب قوتها من جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيتيح للجيش اللبناني السيطرة على منطقتين تجريبيتين، إحداهما خارج المنطقة الأمنية والثانية شمال نهر الليطاني. أعلنت بوركينا فاسو رسميا اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، وقال المتحدث باسم الحكومة البوركينابية إن القرار جاء عقب تقييم معمق للوضع الراهن للعلاقات بين البلدين، إذ تبين وفقها هذا المسؤول البوركينابي أن الشروط الأساسية اللازمة لإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والصون السيادة الوطنية لم تعد متوفرة. قضت محكمة تونسية اليوم بالسجن لمدة 25 عاما على الناشطة الحقوقية البارزة سهام بن صدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، التي تمت ملاحقتها بعدة تهم في طليعتها تزوير جزء من التقرير النهائي للهيئة الحقوقية التي أنشئت بعد ثورة 2011 في إطار إرساء العدالة الانتقالية. أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية وقعت اليوم ببروكسل ثلاث اتفاقيات هامة تعكس إرادة جمارك البلدين توطيد شراكتهما الاستراتيجية وتشجيع تجارة دولية آمنة وسلسة. هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. قال مسؤول في الأمم المتحدة إن أكثر من 50,000 شخص ما زالوا في عدد المفقودين جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء، محذرا من ارتفاع حصيلة القتلى بشكل كبير. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ توم فليتشر إن استجابة طارئة بالغة التعقيد، متحدثا عن وجود أكثر من 50,000 مفقود وأكثر من 900 قتيل، لذا هناك مهمة هائلة بالانتظار للبحث بين الأنقاض. تمتد موجة الحر غير المسبوقة التي تجتاح أوروبا منذ مطلع الأسبوع نحو شرق القارة، ما أدى إلى إلغاء فعاليات مع تجاوز الحرارة حاجز 35 درجة في مناطق إقامة 150 مليون ساكن وسط حالة من الضغط الهائل على المستشفيات. وحذر أطباء في بريطانيا وفرنسا من أن المستشفيات تواجه صعوبة في التعامل مع الحرارة وسط تزايد الاتصالات الواردة إلى أقسام الطوارئ. وسجلت ألمانيا اليوم مستوى حرارة قياسي جديد حيث بلغت 41 درجة فاصل 3. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.
3: لي نوكتورن avec جواد. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
1: التوقيع على اتفاق إطار بين الولايات المتحدة إسرائيل ولبنان عقب جولة خامسة من المفاوضات، وماركو روبيو يقول إن الاتفاق يمهد لسلام دائم بين لبنان وإسرائيل. سوريا تحتفل اليوم بانتقالها من بؤرة للكابتاغون إلى شريك في مكافحته، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات. قطاع السياحة في المغرب يواصل دينامية نموه على مشارف موسم الصيف، مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين والليالي المبيت ومداخل الأصفار. صادرات المحروقات الجزائرية وبسبب عدم احترامها للمعايير البيئية للاتحاد الأوروبي مهددة بالاضطراب. في الرياضة، أياكس أمستردام يتوصل إلى اتفاق مع اتحاد تورغا يقضي بانتقال المدافع المغربي الشاب فؤاد الزهواني إلى صفوفه بعقد يمتد إلى 30 يونيو 2029. عمر بجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. وقعت إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمهد لسلام دائم بين البلدين، وأضاف خلال حفل التوقيع أنه يسره الإعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وحكومة إسرائيل بوساطة ودعم من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن هذا الاتفاق

0: يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وأمن. وفي تصريحات تزامنت مع توقيع الاتفاق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قال إن إسرائيل لن تسحب قوتها من جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وأضاف أنه سيتاح للجيش اللبناني السيطرة على منطقتين تجريبيتين، إحداهما خارج المنطقة الأمنية والثانية شمال نهر الليطاني. حول الردود داخل لبنان نتابع تقرير مراسلنا خلدون زندين.
1: وفي اليوم الرابع من المفاوضات المباشرة في جولة خامسة، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا بحضور وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. رئيس الوزراء الإسرائيلي وصفه بالإنجاز الكبير لإسرائيل، ورأت فيه السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض أول خطوة على طريق استعادة سيادة لبنان. ندى معوض وصفت هذا الاجتماع بأنه كان طويلا وصعبا، قالت نحن ممتنون للجهات المضيفة. في أول تعليق على الاتفاق توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون بالشكر إلى الإدارة الأمريكية، ورأى أن هذا الإطار هو أول طريق لتثمير تضحيات اللبنانيين في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها.
2: الحكومة اللبنانية كانت حريصة بواسطة السفيرة اللبنانية في واشنطن بأن هذا هو اتفاق مرحلي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
1: الباحث الأمني والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب متحدثا لميديا،
2: هناك طريق سلكتها الحكومة للتفاوض بديلا للقتال الذي لم يجدي، لذلك أعتقد أن الأمور ممكن أن تستوعب. وكل هذا بعدنا ما عرفنا صيغة هذا الإطار كيف هي، وبعدنا ما عرفنا رد الفعل الإيراني تحديدا.
1: وفق المعطيات المتوفرة من غير مصدر، فإن الاتفاق الإطاري مع لبنان سيبقي لإسرائيل حرية الرد على أي تهديد يوجه إليها، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في حدود الخط الأصفر في إطار اتفاق التفاهم مع لبنان حتى تجريد حزب الله من سلاحه. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
0: احتفلت سوريا اليوم بانتقالها من بؤرة للكبتاغون إلى شريك في مكافحته، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات والتجار غير المشروع بها. هذه مراسلة يمين ديب من دمشق.
3: بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، تحتفل سوريا بانتقالها من بؤرة للكبتاغون أيام نظام الأسد إلى شريك حقيقي في مكافحته اليوم، وذلك بالتوازي مع تعزيز التعاون الأمني والإقليمي وإطلاق برامج علاجية وتوعوية، استراتيجية حدثنا عنها الخبير الأمني عمار القاضي.
4: هناك تحول جذري في الاستراتيجية الأمنية السورية ما بين عهد النظام السابق، حيث كانت الحدود هي منصة انطلاق مدعومة طبعا بغطاء رسمي وميليشياوي واضح. الآن تحول المشهد من الرعاية والتسهيل إلى شيء اسمه المكافحة والتجفيف.
3: وفي هذه المناسبة كشفت إدارة مكافحة المخدرات عن تنفيذ 1550 عملية ضبط وإحباط لتجارة المخدرات منذ سقوط الأسد، أسفرت عن تفكيك 90 شبكة تهريب دولية، الأمر الذي علق عليه الخبير القانوني عصمت العيسى.
5: هلا نحن نتكلم اليوم أصلا عن تجارة أو عن جريمة هي من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لا سيما مع وجود بعض الحدود الهشة لبعض الدول الإقليمية التي يوجد فيها بعض التنظيمات التي تعتاش أصلا على تجارة المخدرات. فاليوم أنا أتكلم انخفاض كبير بمعدل تهريب المخدرات، أنا أتكلم اليوم عن دلالات عالية بمسألة إنهاء هذه الصناعة في سوريا بشكل كبير.
3: وبالتزامن أطلقت وزارتا الداخلية والصحة حملة وطنية شاملة تحت الشعار سوريا دون مخدرات، مع التأكيد على تعزيز الضبط الأمني وأحكام الرقابة على المنافذ الحدودية وتطوير أجهزة المكافحة. ميديان، يامن ديب، دمشق.
0: أعلنت بوركينا فاسو رسميا اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، وقال المتحدث باسم الحكومة إن القرار جاء عقب تقييم معمق للوضع الراهن للعلاقات بين البلدين، إذ تبين وفق المسؤول البوركينابي أن الشروط الأساسية اللازمة لإقامة علاقات على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وصون السيادة الوطنية لم تعد متوفرة. أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع السياحة في المغرب يوصل دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياح وليالي المبيت بمؤسسة الإيواء المصنفة ومداخل الأصفار.

0: أوضحت المديرية أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين بنسبة 13% في ماي الماضي، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في شريداته من السنة الماضية، وذلك بالرغم من تداعيات حرب الشرق الأوسط، لا سيما تلك المؤثرة على أسعار وسائل النقل. هذا تعليق سعيد الطاهري خبير في قطاع السياحة من الدار البيضاء، حاوره عثمان الطاهري.
1: رغم ذوك الاضطرابات الإقليمية والدولية تعرف العالم، المغرب الحمد لله نجح ترسيخ واحد الصورة ديالو كوجهة سياحية مستقرة وجذابة، وهذه الأرقام الأخيرة إلى حدود شهر ماي عندنا واحد الارتفاع بحوالي 13%، حوالي 7.7 مليون سائح في هذه الخمس أشهر الأولى. تقدم والتطور ديال ليالي المبيت وديال مداخل الأسفار اللي قد في واحد المنحة تصاعدي أزيد من 20% ديال النمو، هذه النتائج هي ماشي وليدة الصدفة، هي نتيجة واحد المجموعة ديال العوامل اللي متكاملة ما بينتها. أولها هو العمل الكبير اللي كيقوم به الفاعلين السياحيين في الكونفدرالية الوطنية للسياحة وكذلك الوزارة الوصية والمكتب الوطني للسياحة من أجل ترسيخ هذه الصورة ديال ديال ديال المغرب وتنمية القطاع السياحي في البلاد ديالنا. هنالك أيضا استقرار سياسي والأمني وتعطي واحد الميزة تنافسية للبلاد ديالنا في واحد المنطقة اللي كتعرف واحد العديد من التوترات، وأيضا استراتيجية اللي اعتمدناها في المغرب في تنويع الأسواق المصدرة للسياح. ما بقيناش مركزين على السوق الأوروبية، حاولنا نوع الأسواق ونمينا وعززنا الربط الجوي عبر فتح واحد الخطوط جديدة مع أمريكا الشمالية وإفريقيا والشرق الأوسط.
0: أفادت المديرية العامة للضرائب في المغرب بأن الإيرادات الضريبية الخام بلغت برسم سنة 2025 نحو 295 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18.9% مقارنة ب 2024. أوضحت المديرية في تقريرها للأنشطة برسم 2025 أن هذه الحصيلة تجاوزت الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025 بنسبة 13.8%، وتصدرت الإيرادات الضريبية الإجمالية المتأتية من ضريبة الشركات القائمة بما يفوق 100 مليار و270 مليون درهم، أي ما يمثل 34% من إجمالي الإيرادات. أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية وقعت اليوم في بروكسل 3 اتفاقيات هامة تعكس إرادة جمارك البلدين توطيد شراكتهما الاستراتيجية وتشجيع تجارة دولية آمنة وسلسة. جرى اليوم انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية لولاية تمتد ل3 سنوات، وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. قضت محكمة تونسية اليوم بالسجن لمدة 25 عاما على الناشطة الحقوقية البارزة سهام بن صدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التي تمت ملاحقتها بعدة تهم في طليعتها تزوير جزء من التقرير النهائي للهيئة الحقوقية التي أنشئت بعد ثورة 2011 في إطار إرساء العدالة الانتقالية. وقعت الجزائر مؤخرا رسالة مفتوحة مشتركة مع منتجين آخرين للطاقة تدعو بروكسل إلى مراجعة لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن خفض انبعاثات الميثان. الرسالة التي وجهت إلى رئيسة المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي وقادة الدول الأعضاء في التكتل طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية بهدف تعديل لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الميثان في ظل تعذر نسبة واسعة من صادرات النفط والغاز الجزائرية الموجهة نحو السوق الأوروبية من استيفاء متطلبات القياس والإبلاغ والتحقق ضمن المهلة المنصوص عليها من قبل بروكسل والتي تنتهي في فاتح يناير المقبل. لتسليط الضوء أكثر على تداعيات هذا الإشكال نستمع إلى توضيحات الإعلام الجزائري وليد كبير حاور محفوظ السلك.
2: طبعا التأثير قد يتحول إلى ضغط خطير على تنافسية الغاز الجزائري وعلى قدرته على تجديد العقود داخل السوق الأوروبية. ابتداء من يناير 2027 لن يكتفي الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز والنفط كما في السابق، بل سيطلب من المستوردين إثبات أن الطاقة القادمة من الخارج خضعت لمنظومة دقيقة لقياس انبعاث الميثان والإبلاغ عنها والتحقق منها. وهنا تكمن المشكلة، لأن الجزائر تعتمد بشكل كبير على السوق الأوروبية، وهنا الاتحاد الأوروبي بدوره يعتبر الجزائر موردا مهما بعد طبعا تراجع الاعتماد على الغاز الروسي. لكن المعادلة تغيرت، لأن هنا أوروبا تقول من يريد دخول السوق الأوروبي عليه احترام قواعد البيئة، والجزائر تقول أن هذه القواعد سريعة معقدة وغير واضحة بما يكفي، وقد تعرقل التعاقدات الجديدة. لذلك أعتقد أن التأثير المنتظر سيكون على ثلاث مستويات: أولا تعقيد توقيع عقود جديدة طويلة الأمد، ثانيا احتمال ارتفاع كلفة الامتثال على السولتراك والمنظومة الطاقية الجزائرية، وثالثا تراجع القدرة التفاوضية للجزائر إذا ظهر موردون آخرون أكثر امتثالا للمعايير الأوروبية.
0: تتواصل بمدينة الصويرة فعالية الدورة 27 لمهرجان قناوة موسيقى العالم بترسيخ مكانته كأحد أبرز المواعيد الفنية بالمغرب، وبهدف الحفاظ على فن قناوة كموروث فني ونقله من جيل لآخر. يحرص المنظمون على استقطاب عدد من المعلمين الشباب من مختلف جهات المملكة يعزفون إلى جانب كبار المعلمين ويتعهدون بالحفاظ على الفن القناوي الأصيل. هذه مراسلة موفدة ميديا إلى الصويرة وفاء التوزري.
3: يواصل مهرجان قناوة موسيقى العالم توهجه كمنصة عالمية تجمع كبار معلمي فن قناوة بفنانين وموسيقيين شباب من المغرب والعالم. المعلم الشاب محمد المصلوحي الذي توارث فن قناوة عن أجداده يشارك لأول مرة كفنان رئيسي في المهرجان، ويعبر عن سعادته وافتخاره بحمل المشعل.
4: دي أول مشاركة لي كمعلم في المهرجان هذا. أنا كنت كنشارك ككويو من 2005. الحمد لله وفقني الله، وكنت من الخلاف ان شاء الله اللي كنت منهم من عند الله، نزلوا المشعل ديال المهرجان هذا ونزيدوا به قدام كما زادوا به جدودنا. واللي كيفرح هو هذا المهرجان هذا الحمد لله غادي وكيتطور بالشباب اللي كاينين الحمد لله بكثره.
3: بدوره عبر المعلم الشاب جلال حشاد عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في هذا المهرجان إلى جانب كبار المعلمين من المغرب والعالم.
5: أول مشاركة لي أنا والمجموعة ديالي، واليوم احنا كنمثلوا مدينة الدار البيضاء إن شاء الله في هذا المهرجان الدورة 27، وكيشرفنا نحضروا مع هاد المعلمين اللي كاينين كبار تبارك الله، وكاينين منهم شباب اللي بحالي وكاينين شباب صغر مني.
3: منظمو المهرجان يؤكدون على أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في استمرارية هذا المشروع الثقافي من خلال الحفاظ على التراث القناوي ونقله إلى الأجيال الصاعدة، إلى جانب تعزيز التكوين عبر شراكات دولية بما يفتح آفاقا جديدة أمام المواهب الشابة. من الصويرة وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
0: في القضاء على نادي أياكس أمستردام الهولندي اليوم، أنه توصل إلى اتفاق مع اتحاد تورغا يقضي بانتقال المدافع المغربي الشاب فؤاد الزهواني إلى صفوفه بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو 2029. بطل العالم لأقل من 20 سنة رفقة المغرب وخريج أكاديمية محمد السادس يؤكد مرة أخرى المكانة المرموقة للأكاديمية على المستوى الدولي. في المتابعة وديع أحتي.
6: من جديد تؤكد أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أنها ليست مجرد مركز للتكوين، بل مشروعا وطنيا يصنع المستقبل ويعيد رسم خريطة المواهب الكروية على المستوى العالمي. فانتقال الظهير الأيسر المغربي الواعد فؤاد الزهواني إلى نادي أياكس أمستردام أحد أعظم المدارس الكروية في صناعة النجوم ليس مجرد صفقة انتقال، بل شهادة دولية جديدة على جودة النموذج المغربي في التكوين وعلى المكانة التي أصبحت تحتلها الأكاديمية بين أبرز المؤسسات الكروية في العالم. ولكم في الأسماء الحاضرة من أبناء الأكاديمية في كأس العالم خير دليل. إنها أكاديمية نجحت على امتداد السنوات في تخريج لاعبين يمتلكون الموهبة والانضباط والشخصية، وفؤاد الزهواني ابن أكاديمية محمد السادس برز بشكل كبير في تتويج المنتخب المغربي بكأس العالم لأقل من 20 عاما. واختيار أياكس لفؤاد الزهواني يحمل دلالة عميقة، فالنادي الهولندي المعروف بصرامته في انتقاء المواهب لا يرهن إلا على اللاعبين الذين يملكون مؤهلات استثنائية وأفاقا واعدة. فؤاد الزهواني الذي يمني النفس في الاستمرار على نفس نسق حكيم زياش ونصير مزراوي اللاعبين السابقين لأياكس.
7: كما كشرف أياكس أمستردام دوزت لاعبين اللي هم كبار بزاف ولاعبين عريقين مثل كرويف المغاربة اللي ولاد البلاد، حكيم زياش، نصير مزراوي اللي دابا كيلعبوا في المستوى العالي وهم لعابه كبار، وإن شاء الله حتى انا كنحلم نولي واحد منهم إن شاء الله.
6: وبين أكاديمية محمد السادس وأياكس يلتقي مشروعان عنوانهما الاستثمار في الإنسان قبل اللعب والإيمان بأن صناعة النجوم تبدأ من التكوين السليم. هكذا يواصل المغرب تصدير مواهب إلى

0: أكبر المنصات الكروية، فيما تواصل أكاديمية محمد السادس ترسيخ اسمها كواحدة من أنجح أكاديميات كرة القدم في العالم وسفيرا حقيقيا لكرة القدم المغربية في المحافل الدولية.
1: في الرياضة أيضا وبرسم المونديال عن المجموعة السابعة، منتخب فرنسا يفوز هذا المساء على نظيره النرويجي بأربعة أهداف لواحد، ومنتخب السنغال يتفوق على منتخب العراق بخماسية نظيفة. نهاية هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
3: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
4: جيبي جيكا.
5: لا سيليكسيون لايف دو لا سمان.

0: في الاستماع لميدي 1 موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجمعة، أهلا بكم. وقعت إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمهد لسلام دائم بين البلدين، وأضاف خلال حفل التوقيع أنه يسره الإعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وحكومة إسرائيل بوساطة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وأمن. وفي تصريحات تزامنت مع توقيع هذا الاتفاق قال نتنياهو إن إسرائيل لن تسحب قوتها من جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيتيح للجيش اللبناني السيطرة على منطقتين تجريبيتين، إحداهما خارج المنطقة الأمنية والثانية شمال نهر الليطاني. أعلنت بوركينا فاسو رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، وقال المتحدث باسم الحكومة إن القرار جاء عقب تقييم معمق للوضع الراهن العلاقات بين البلدين، إذ تبين وفق المسؤول البوركينابي أن الشروط الأساسية اللازمة لإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وصون السيادة الوطنية لم تعد متوفرة. تم يوم الجمعة بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية، وذلك في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. تندرج خارطة الطريق التي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 1 مليار درهم على مدى 3 سنوات في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية، التنبؤ، الإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. قال مسؤول في الأمم المتحدة إن أكثر من 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء، محذرا من ارتفاع حصيلة القتلى بشكل كبير. برسم المونديال، سحق منتخب فرنسا نظيره النرويجي 4-1 ليحتل المركز الأول في المجموعة 9 ويتأهل بالتالي إلى الدور الثاني، وأنهى منتخب فرنسا مشواره بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وسيخوض مباراته في الدور الثاني يوم الثلاثاء بنيويورك في مواجهة أحد أفضل المنتخبات المحتلة للمركز الثالث. واحتلت النرويج المركز الثاني 6 نقاط، وستواجه منتخب كوت ديفوار صاحب المركز

0: المركز الثاني في المجموعة الخامسة يوم الثلاثاء بدالاس، وأنهى منتخب العراق مونديال 2026 بطريقة مخيبة للأمل، إذ ودع بخسارة ثالثة أمام السنغال بخماسية نظيفة مساء الجمعة في تورونتو لتضمن السنغال فوزها الأول، وسيكون عليه انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة لمعرفة مصيرها، وما إذا كانت ستبلغ الدور الثاني كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: سينيبدو، كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش.
2: هذه هي عيش الفنان.
1: من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار. كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.

0: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان السوري.
3: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ونكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. هدرنا في حلقات سابقة على التركيز والامتحانات، هدرنا كذلك على الصمت داخل الأسرة، هدرنا على المقارنة الاجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي، واليوم طبعا غادي نهضروا على الأثر، أثر كل هادشي على صحة النفسية. الانترنت طبعا كيف ما كنعرفوا جميع ما بقاش فقط مجرد وسيلة للتواصل وكذلك للترفيه، وإنما أصبح جزءا مهما في حياتنا اليومية كبارا وصغارا، وخصوصا بالنسبة للمراهقين. لكن مع الاستخدام المفرط كتظهر بعض الآثار المباشرة وغير المباشرة، بحال القلق المستمر، تشتت في التركيز وفي الانتباه، ضعف في النوم كيف ما قلنا في حلقات سابقة، مقارنة دائمة، وشعور بالنقص، وأحيانا انخفاض في تقدير الذات. اليوم ما غاديش نهضروا واش خاصنا نستعملوا الانترنت ولا ما نستعملوش، وانما خاصنا نهضروا على كيفاش خاصنا نستعملوا الانترنت بالشكل الايجابي اللي ما يأثرش لنا سلبا على صحتنا النفسيه. سعيده جدا اني نناقش هذا الموضوع ونسلطوا عليه الضوء مع ضيفي الكريم الاستاذ محسن مفروض، اللي هو معيد ذهني، كوتش بيداغوجي ومستشار أسري. سي محسن مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
4: بارك الله فيك حنان، شكرا على الاستضافة وسعيد جدا بتواجدي معكم مرة ثانية.
3: أنا أسعد. ملي كنقولوا الاستعمال المفرط للأنترنت شنو هو؟ لأن خصوصا احنا كنا كنديروا عندنا استعمال مفرط للأنترنت.
4: نعم، مش يقولوا استعمال مفرط في الأنترنت هو من مثل خامي الدار وكنجبد التليفون صريح.

0: العبارة، لأنه دابا كنعرفوا أن الصحة النفسية ولا عليها واحد التركيز مهم جدا، علاش؟ لأنها تأثر على الصحة الجسدية. واللي هو المؤكد هو أن الانترنت والسوشيال ميديا عاون وأثر في الصحة النفسية، عاوننا باش بالوصول إلى المعلومة، لأنه دابا ولينا نوصل المعلومة بواحد الطريقة سهلة وسلسة جدا، المعلومة النفسية بيان سور. يعني تقدر تقرأ كتاب ديال فرويد بالدارجة، دابا تقدر توصل ليه بواحد السلاسة بدون استعمال كلمات تقنية، وهذا غاز على الانترنت. ولكن او ميم طون استعمال المفرط عطانا بزاف ديال السلبيات، خلى الانسان متوتر وقلق غير بوحدو، خلى الانسان يلتج للتليفون اول حاجه يلتج لها ملي كيتعصب، ملي كيتقلق، وملي كيكون فرحان.
1: لا اولا كيف ما قلتي انت، ملي ما كيلقى ما يدير
0: فوالا،
1: اولا كيهز التليفون، هو ما واعيش بانه هز التليفون. انت هضرتي على شنو المحاسن والايجابيات ديال الانترنت، هو انه المعلومه اصبحت متوفره، البعيد ولا قريب، الغريب ولا قريب كذلك. لا وايضا انا اعتقد انه من المحاسن ديال الانترنت هو انه ملي كنهضروا دابا على الصحه النفسيه، سي غراس الانترنت
0: بيان سور،
1: اهميه ديال الصحه النفسيه بفضل الانترنت.
0: الانترنت عرفت الناس بالصحه النفسيه اللي ما كانوش يعرفوها شحال هادي، وكانوا عندهم امراض جسديه كما قلت سابقا، كاين امراض جسديه متعلقه بالامراض النفسيه، لي مالاديه ولا لي باثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض السيكوسوماتيكيه، لان تجي هي تلقى الانسان تعبان جسديا ولا مريض جسديا، فاش يشخص ما تلقى عنده
1: شي مرض عضوي وإنما هو النفسي. ولكن شحال هادي كنت ملي كتسمع شي واحد مشى عند شي طبيب نفسي، أو لا كيقول لك أنا كنحس براسي نفسيتي ماشي هي هاديك، أو لا كيقول لك ودابا شوف هذا خدام عنده دارو، عنده طنوبيلتو، عنده وليداتو، ما نقصو حتى شي خير، بقالك دابا أنت غير
0: يعني الله.
1: يعني الصحة النفسية ملي كتهضر عليها كانت شي حاجة زعما
0: كانت بحال أنطابو،
1: لكن دابا ولات أنه الناس كيفهموا شنو هي الصحة النفسية، شنو هي الأثار ديالها، وشنو كتقدر يترتب عليها على الجسد تحديدا
0: غراس الانترنت. دونك كما قلنا عاون وأثر، الانترنت ولا السوشيال ميديا عاونت وأثرت في الصحة النفسية كما قلتي. دابا ما بقاش الإنسان يلتجئ في أول الأمر للطبيب النفسي باش يشخص الحالات اللي عنده، يقدر يشخص ويعرف شنو عنده باغ اكزومبل اوفر ثينكين أو شي حاجة بحال هكا بهذا القبيل، أو في التوتر يقدر يجيغي غاس على الانترنت. يقدر ياخذ معلومات مبسطه، ولكن الانتقاء للمحتوى او للانترنت هو اللي كيخلي الشخصيه والقيمه كتختلف. كنقولوا القيمه يعني انت قيمه نفسك كتعطيها في المحتوى اللي كتتبع، والشخصيه ديالك كتكونها من خلال المحتوى اللي كتتبع كذلك. يعني الا كنتي كتتبع محتوى اللي غيعاون النفسيه ديالك انه ترقى، انه تكون ايجابيه، سيغمون غادي تكون عندك نفسيه مزيانه، صحه جيده كيفما قلت،
1: صحتك النفسيه باش كتغديها
0: فوالا.
1: هنا فين كاين مربط الفرس.
0: نعم.
1: دابا ملي كنقولوا استعمال المفرط، انت شرحتي بانه هو ملي كتهز التليفون وانت ما محتاجش انك تدخل الانترنت او تدخل لي ريزو سوسيو، اما مواعيش، اما تلقيتي راسك في لي ريزو سوسيو، اما ما عندك ما يدار، واما لكن واش نقدروا نقولوا بانه حتى عدد ساعات ديال استعمال الانترنت حتى هو يعد يعني انه كاين افراط في في استعمال الانترنت، ولا في الكيفيه كيفاش كتستعمل؟ ممكن تستعمل ساعات كثيره، لكن الكيفيه هي فين كاين الفرق؟
0: فوالا هما بجوجهم حنان، انا نقدر نقول انهم هما بجوج كيتلاقاو، الكيفيه والكم. دونك كيفاش كنستعمل، شنو المحتوى اللي كنتفرج فيه، هذا الاولى، والكم يعني عدد الساعات اللي كندوز انا في انترنت، واش ساعات كبار، وفاش كندوز هاد الساعات، واش في التعلم، واش في نابورت كوا غير كنسكرولي، لانه الخطر اكبر خطر دابا كاين هما السكرول ولي ريلز، لانه قلنا في حلقه سابقه الدماغ ديالك كتدخلو في واحد دي لابيرانت، تدخلو في واحد لامباس اللي ما يقدرش يخرج منه. علاش؟ انت محتاج اون بوز مره علاش فوقاش كنشدو، ما يمكنش نشدو التليفون حنا خدامين، كنشدو انا يا مرتاح من الخدمه.
1: ودابا اللي خدام الانترنت جايب التليفون شايدير؟
0: خدام في انترنت.
1: بعض الخدمات اللي هما عندك خصك تكون في تدخل في لي ريزو سوسيو.
0: خدام في انترنت هذاك تيدير اون تاش البولو ديالو اللي هو الخدمه في انترنت، ولكن تكون انت خدام تدير اون تاش وكتكون عندك اون بوز وكتشدها وكتاخذ التليفون بس سكرولي، راك تدخل راك
1: يعني هذيك ماشي راحه.
0: علاش؟
1: لان راه بزاف كيديروا هذه المساله، كيقول بلاتي انا كندخل غير باش كنفوج على راسي او

0: لا مثلا سورتو الطلبه اللي نجح الف مبروك واللي ان شاء الله عنده استدراكيه سورتو بالنسبه للبكالوريا الله يعاونهم وجميع المستويات ان شاء الله النجاح لجميع وليداتنا. كيكون كيقرا وما بين الساعات ديال القرايه كيقول لك انا غنرتاح كيدخل الانترنت
1: كيدخل التليفون. شنو كدير الدماغ كتعطيه نعطيك غير خمسه ديال المحتويات في دقه واحده كيتفرج فيهم محتوى ثقافي محتوى فني محتوى رياضي محتوى ديني محتوى اجتماعي. دونك خمسة دي فيديو في جوج دقائق
0: ترفيهي كذلك
1: فوالا خمسة في دقة واحدة في جوج دقائق غيخليو دماغك ما يركش
0: ديجا انت باغي تركز ديما اون اليرت
1: وما عارفش شنو باغي انت.
0: هذه مسألة ديال تعدد ديال السكرول ملي كنكونو كنسكروليو ماشي غير الكثرة ديال الفيديوهات حتى الطريقة كيفاش نديرو الفيديوهات كيفاش التصوير كيفاش
1: الجذب
0: كتحس براسك انه دائما متوتر دائما اكسيتي دائما
1: وكتقلب على ما احسن وكتقول لا فيديو الجايه راه غادي تكون احسن من لا فيديو الاولانيه ولا فيديو الجايه غتكون فيها هذاك الشيء اللي كنقلب عليه انايا. دونك الدماغ ولا تيقلب على لو بوزوان ديالو من خلال هذوك لي فيديو
0: لان كيتعود على حاجه كيولي خصو اكثر. هذا الشيء اللي كيخلي ان ربما شحال هذيك كنا كنتفرجوا فيديو فيه ساعه المكانه 20 دقيقه دابا ما يمكنلكش
1: تقول
0: لك 5 دقائق امبوسيبل امبوسيبل تفرج انا فيديو 5 دقائق مثلا
1: الوغ كو المحتوى ديال 5 دقائق ماشي هو المحتوى ديال دقيقه
0: طبعا
1: ولا 30 ثانيه دابا تيقول لك ما
0: ديباسيش ليا 30 الفائدة منه واش الفائدة صراحة نكون واقعيين. هادو شروط ديال نجاح الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي انه خصو يكون قصير خصو يكون فيه الهوك يعني اللي غيجذب. كاين بعض الشروط اللي خصها تكون في الفيديو باش يطلعوا الخوارزميات ويطلع على منصات التواصل الاجتماعي. لكن ملي غنجيو حنا للاستفادة راه ما يمكنش فكرة توصلها انت في
1: 30 ثانية ما يمكنش. دونك هذه فكرة تسويقية تقدر توصل لي فكرة تسويقية ولكن فكرة كفكرة اللي غيفهمها دماغي ويتعود على أنه يتابع المحتوى ديالك ما عمرك غادي توصلها لي.
0: يعني الاستفادة لن تتحقق فيديوهات قصيرة جدا في الشورت
1: أبدا ما يمكنش لأن فوالا الشورت وما كاين أي حاجة قصيرة لا تدوم ولو تكون معلومة ما يمكنش توصل لي معلومة أنا خص دماغي خص توصلوا المعلومة كاملة والحقيقة كاملة. دونك كيف ما قلنا السكرول هو أكبر خطر كاين دابا في السوشيال ميديا هو السكرول. تتفرج بزاف ديال المحتويات وفوقتاش في لو مومون ديال لابوز ديالك اللي أنت محتاج أن دماغك يسترخى. دونك أنت عاد تزيد تفيقه وكتزيد تشعله بهذا المحتوى هذا وانت عند بالك راه غتمشي وغتمشي بيان رافريشي باش تبدا عاوتاني
0: راه انت خرجتي من الجو وكنشوفها بزاف مثلا قبل النوم كاملين كندخلوا الانترنت وكاملين
1: انا جاي ليها عرفتي هذه هي اخطر حاجه.
0: كنت كنروح واحد شويه قبل النوم.
1: دابا المشكل شنو هو حنان هو ان الناس اخر حاجه كتكون عندهم هي التليفون باش ينعس وفاش كيفيق اول حاجه هي التليفون. اخطر حاجه تقدر توقع لك باش تبدا الحياه ديالك النهار ديالك هو التليفون. دونك
0: يعني كتسالي به وكتفتح به
1: فوالا وشنو تفرجتي ما عندك حتى شي استفاده كتشوف دي فيديو اللي ما عندهم اونيتيل ما عندهم حتى شي فائده وعاده مدمره.
0: حيت كنسمعوا هاد القضيه بزاف ديال نقول لك انا كنطيب النعاس انا غير كنطيب هو بالعكس التليفون قبل النوم
1: كتعطي لدماغك فوالا كيهرب النعاس وكتعطي لدماغك هذاك لو مومون باش يدير افور الوغ كو هو باغي ينعس وبزاف الناس وكلشي غيكون متفق معايا في هذه المساله هذه ديال انه لو مومون هو اللي باغي ينعس يولي الدماغ ديالو تيقاوم النعاس. نشوف غير هذا لا فيديو نشوف غير اللي موراه
0: جسد منهك لكن الدماغ
1: حتى تيطيح له التليفون. دونك هنايا شنو درتي للدماغ ديجا خديتي له استنزفتي له الطاقه ديالو بالليل اللي بالليل هو مدير للسرخاء استنزفتي له الطاقه ديالو واستنزفتي له الوقت ديالو. دونك كي غادي تفيق الصباح وعاد تزيد عليه الصباح ملي تصوني الالارم كتبدا عاوتاني ب 2 3 4 حتى 5 فيديو في الصباح. عادات مدمره شحال هذه كان الا بغيتي تنعس تقرا كتاب حتى الا طاح لك الكتاب ديتي فكره ولا لهيتي به طيبتي به النعاس كيف ما قلتي ولكن التليفون وديجا ليكرون مع الضوء ديال ليكرون في العينين مع الدماغ scientifiquement c'est très dangereux.
0: دابا حنا حاولنا نحطوا الصوره ديال اللي كتقدر توقع لاي واحد فينا زعما ماشي كلشي كيقدر يطيح في نفس الشيء باش نجيو عاد نجيو نهضروا انه هاد السكرول وهاد الشيء شنو يعني شنو الاثار ديالو علينا. دابا ولينا تقريبا كلشي كيقول لك انا وليت كننسى بزاف كنوض باغي ندير شي حاجه وما كنبقاش عاقل شنو خصني ندير او راسي عامر ما كرهتش شي بوطون ديال فيدي يعني هادشي كنسمعوه كاملين.

0: تقريبا. والخطير والاخطر في هادشي كله هو انه من عند يعني شباب ومراهقين يعني اللي باقيين صغار يعني صغار السن ماشي غير كبار، نقولوا حنا كبار شويه راه مخنا حفه
1: ولكن كنديروا شويه العقلانيه.

0: كول cool. انا راه هادشي اللي تيشرحوا الاستاذ راه غادي نفهموه في فيديو ديال 5 دقائق ولا هذا لا ما يمكنش. دونك تيفقدوا التركيز تيفقدوا السيطره على المشاعر ديالو باسكو كيفاش تلعب لي فيديو بالمشاعر ديالنا؟ تتعطينا مره حزن مره غضب مره ياس مره فرحه. شوف المشاعر كاملين دازوا في دقه واحده في اون مينوت. دونك هنايا حتى داك الشاب هو ما عارفش يركز على يسيطر على المشاعر ديالو. دونك لا جيستيون ديال
1: المشاعر ديالو ما يعرفش يعيش المشاعر ديالو، ما يعرفش يعيش شنو هو الحزن، ما يعرفش يعيش شنو هو الفرح، ما يعرفش يعيش يعني كل شعور يفهمو بعدا ويحس به ويعطي
0: حقه. فوالا الله يعطيك الصحه حنان، خصو يفهمو. راكم دماغو ما كيفهمش، هو ما فهمش باش يفهم دماغو. ودابا الخوارزميات ديال لي ريزو سو

0: راكم دماغه ما كيفهمش، هو ما فهمش باش يفهم دماغه. ودابا الخوارزميات ديال لي ريزو سوسيو ملي تتعرفك انك حزين وكتقلب على فيديو ديال الحزن
1: كتزيد تدخلك فيه.
0: كتعطيك فيديو مورا فيديو، هي تدير له لايك شيتي. ملي تتعرفك انك فرحان تتعطيك. دونك انا ولات عدم السيطره على المشاعر ديالنا والاحاسيس، دونك ولا تلاعب عاد زيد ان الانسان ولا تيقلب على القيمه ديالو. الشاب تيقلب على القيمه من خلال لي ريزو سوسيو، من خلال ان بوست اللي غيجيب ليه لي لايك. دونك ملي تيدير هو تيعبر على انه فرحان في في في ستوري، ما تيثبتش انه 100% راه فرحان، راه غير بغى باش الناس يفرحوا به باش يثبت القيمه ديالو. راه ولاو الناس يقلبوا على القيمه من خلال لي ريزو سوسيو.
1: وهذا الشيء اللي كيخلي ربما انه كنشوفوا بزاف ديال هادو مشاهير السوشيال ميديا، انا دائما كنبغي نقول مؤثرين، واخا هما مؤثرين لان التاثير كاين سلبي وكاين ايجابي.
0: نعم.
1: مشاهير السوشيال ميديا كتلقاهم مثلا كيقول لك انا دخلت انا بسبب تعليقات على انستغرام ولا على تيك توك ولا دخلت في اكتئاب.
0: فوالا التنمر الالكتروني. انه دابا وليتي الانسان تلقى اون فيديو ديالو ولا ولا ولا لا فوتو ديالو تيتعرض بزاف ديال التنمر. دماغه ما كيفهمش هاد الحمله الشرسه اللي انا تنتعرض ليها من خلال فيديو اللي درته انا يا عادي ولا.
1: دابا السؤال هو نقدروا نكونوا احنا مثلا في حياتنا أوفلاين، في حياتنا العادية الحقيقية ما عندنا حتى مشكل، من المفروض أنه صحتنا النفسية تكون جيدة، لكن كنأديوها وكنخربوها بسبب منصات التواصل الاجتماعي.
0: صحيح، لأنه فحال كيقلب على الهم كيمشي يجيبو لراسو كيف ما كنقولو، لأنه إلا ما استعملتيهاش بعقلانية غتدخل في متاهات، المتاهات اللي هضرنا عليهم قبيلة لي لابيرانت. دماغك وانت كتدخل في المتاهات ملي كتولي كتقلب على القيمه ديالك من خلال المحتوى في انترنت، هذه الاولى. ثاني حاجه كتولي تتقلب على الشخصيه ديالك، انه تفرض لانه تنعرفوا دابا انه العلاقات ولات كتقاسب لي لايك ولات كتقاسب لو بارطاج، ماشي بشحال عندي ديال صحابي في الواقع. في الواقع دوك هو راه بغينا شئنا ام ابينا هو عالم افتراضي.
1: دابا ماشي حتى بقات كتقاس، وانما ولا الشخص ما محتاجش العالم الواقعي، ما محتاجش اصدقاء في العالم الواقعي، وما محتاجش علاقات اجتماعيه في العالم الواقعي، لانه هو مشبع نفسه في العالم الافتراضي. لكن انا بغيتك تقرب لنا اكثر، خصوصا لينا كاملين، ولكن نركز على فئه الشباب والمراهقين، لانهم يكون مازال ما عندهمش، حنا لا درنا شي حاجه كنديروها بوعي، واخا نضروا مثلا اي حاجه غندخلوا نشوفوها فيديو حزين ولا تفاهم بانه راه ما فيش استفاده ولا بانه باش نرجعوا دابا المساله ديال هادو الفيديوهات وكذلك الاستعمال اللي كيكون بطريقه غير واعيه. شنو اشكال التاثير اللي كتقدر تاثر علينا؟ يعني هضرنا على التشتت، هضرنا على التركيز، النوم ما كتعرفش تنعس، اغلبيه الشباب كيبقاو فايقين في الليل، نقدروا ندخلوا مثلا في اكتئاب خفيف. شنو الاشياء اللي نقدروا تاثر علينا؟
0: الفخ النفسي الكبير اللي تيتعرضوا ليه الشباب حاليا هو فخ المقارنه. كيطيحوا فيه الشباب، علاش؟ لانه تلقاو دابا ولاو زارعين في الشباب فكره انه في 25 سنه خصك تكون واصل.
1: 25 دابا دايرين واحد الحياه اللي كاينه في منصات التواصل الاجتماعي، حياه ورديه، كاين غير السعاده، كاين غير السفريات، كاين غير لي كوبل هما فرحانين، ما كاينش مشاكل، كاين اللي بغى شي حاجه، اللي شها شي حاجه
0: تلقاها
1: كيحضرها.
0: نعم.
1: وهذا الشيء ما كاينش في الواقع.
0: ما كاينش في الواقع، وهذا الشيء خصو يفهموا الشباب ان هذاك راه ماشي هو الواقع، هضرنا عليه ديجا في المقارنه ما بين الحياه الواقعيه وحياه الانترنت، هذاك راه ماشي هو الواقع. الإنسان إلا ما عرفش يدير الفرق ما بين الحياة الحقيقية والحياة على الانترنت تيطيح في مشاكل، تيولي تيقلب على قيمته كيف ما قلنا قبيله من خلال هذاك المؤثر. علاش هذا المؤثر واصل؟ علاش يقول لنا حنايا راه في 25 عام خصنا نكونوا بدينا نديروا 25 عام راه سيونتيفيك مور، يلا كمل النمو ديال الدماغ
1: 25 عام. الله تخرجتي لا جينا للواقع،
0: يلا تخرج يلا غتبدا وسيونتيفيك مو هذا الواقع، وسيونتيفيك مو علميا الدماغ النصيه ديال الدماغ ما كتكملش ال 25 عام. دونك يلا غادي تبدا
1: وانت واعي شنو باغي دير في حياتك.
0: فوالا ما تثقش في هذاك الشيء اللي كيقولوا، لانه نقدروا انا والله اعلم نقدروا نقولوا ان هذاك السيد اللي كيبيع لك داك الوهم واصل من خلال هذاك الوهم اللي كيبيع لك انت، من خلال التاثير اللي كيبيع لك.
1: ايوا هو كيقول لك

0: شتي شي حد ما كيبيع لك شي حاجه ما ما ما كيعطيكش واحد البرودوي
1: ملموس.
0: عرف انت هو البرودوي.
1: فوالا فوالا الله يعطيك الصحه حنان على هذه الفكره اللي عطيتيني. دونك انت هو البرودوي اللي كتسهلك او ميم طون هو كيطلع على ظهرك. ولكن الحقيقه خاصك تعرف انت تبنيها. 25 عام كيف ما قلتي حنان يلا تنبدا نبني تنحط اللبنات الاولى ديال الشخصيه ديالي الشخصيه المهنيه لانه يلا ساليت القرايه يلا ساليت لا ديبوندونس من لا فامي عاد غادي نبدا دابا تناسس ولا غادي تاسس راه ما يمكنلكش تاسس على الحياه الورديه كيف ما قلتي اللي كتشوف لي ريزو سوسيو هذيك راه حياه ورديه والحياه ما فيهاش
0: انا ماشي تا ورديه حياه وهميه لانه الحياه هي طلوع ونزول ورتابه طلوع
1: وألوان.
0: ونزول ورتابه
1: نعم.
0: والوان طبعا
1: نعم.
0: فيها مطبات فيها بعض المرات كتحس بالملل والحياه كفاح
1: فيها دي زيموسيون كيما قلتي قبيله خاصك تعيشهم وتفهمهم راه ما يمكنش نفهم انا غير الفرحه والبهجه والسرور لا خصني نفهم شنو هو الملل خصني نفهم شنو هو لو ديغو خصني نفهم شنو هو القلق باش نعرف في حياتي تولي عندي اون اوتونومي باش نتعامل معاهم في القادم الاوتونومي اللي تيديروا دابا الشباب هي اللي ريزو سوسيو والمؤثرين او لا اشباه الشخصيات المعروفه
0: مشهور على منصه التواصل
1: هذه هي الاوتونومي اللي كتولي عندهم تيقول لك غندير بحال فلان راه فلان راه دار وصل نو كون وخدم على راسك استعمل لي ريزو سوسيو الانترنت باش تخدم على راسك كيف ما قلنا قبيله كيف ما بدينا الحلقه ولات المعلومه المبسطه باش تخدم الانسان لو طرافاي سوسيو
0: عنده ايجابيات شوف الانترنت طبعا عنده التكنولوجيا عندها ايجابيات منصات التواصل الاجتماعي عندها ايجابيات
1: الا عرفتي السر حنان قسما بالله انا يوميا كنستافد معاك في البرنامج ديالك يوميا كندخل كنشوف الضيوف ديالك لانه يوميا تتكون عندي فكره مختلفه على الفكره السابقه اللي كانت عندي في الحلقه الاولى دونك علاش الانسان ما يدخلش ويتبع هذه البرامج
0: كاين وكاين بزاف ديال البرامج وحنا الشعار حياه اونلاين هو اذكاء الوعي الرقمي عند الجميع الصغار
1: نعم.
0: والكبار دابا كيفاش نحسنوا يعني صحتنا النفسيه وكيفاش نحسنوا لانه شوف باش نكونوا واقعيين حنا غير غنديروا مجهودات لانه الاكراهات كثيره والمغريات كثيره
1: واخا استعمال الهاتف لان النقال يكون للضروره يعني لابوز كيف ما قلنا قبيله نخلي دماغي يرتاح فيها وقيت الخدمه خدمه وقيت القرايه قرايه الى ما غير الى غير ذلك استعمل الهاتف انايا في الحوايج اللي غادي يخصوني واللي غنحطهم كوم اوبجيكتيف الهدف ديالي شنو هو هو بغيت نوصل لواحد الحاجه واحد المهاره غادي نتعلمها عن طريق الانترنت صادو ان قلنا نقللو ثاني حاجه نحيد المقارنه ثالث حاجه نعيش الحياه الواقعيه راه الحياه الواقعيه راه زوينه بليو اللي با ديالها والمطبات ديالها بالالوان ديالها راه زوينه
0: غيعطي غيعطي راسك فرصه تعيشها
1: فوالا عيشها راه غيجي واحد الوقت وغنلقاو راسنا ما عشناش واحد الحياه مع واحد الناس اللي يقدروا يكونوا مشاو ولا ماتوا ولا ما بقاوش معانا ولا هذا وندمنا اننا استعملنا التليفون في ذاك الوقيته
0: غادي نقول واحد الحاجه هي خارج هادشي ولكن انت كتهضر فكرتيني ملي كان كوفيد وكانت الجائحه وكان الاغلاق عرفتي علاش غنهضر وكان الاغلاق كانوا بزاف ديال الفيديوهات كيقول لك انا اضطرينا نجلسوا كاملين يعني في مكان واحد فكان كيقول لك انا جلست مع عائلتي لقيتهم مزيانين ولاد الناس
1: اكتشف شي حاجه جديده باسكو كل واحد كان في عالمه الخاص
0: صح
1: ودائما والله الا الحياه مزيانه وزوينه غير الانسان يكتشفها وكل حاجه يعطيها حقها الا بغيتي توصل في حياتك كل حاجه تعطيها حقها
0: وحتى العلاقات الاجتماعيه الحقيقيه حتى هو الانسان خصو يبذل فيها واحد المجهود باش ينجحها ويتعرف على الناس عن قرب لانه كيقول له اللي ما عاشرك خسرك
1: هو خصو يقويها لانه ضعفت
0: ما بقيناش كنديروا مجهود
1: بغينا ولا
0: العلاقات الحقيقيه
1: حنان العلاقات الحقيقيه ضعفت دابا وليتي كتسول في الناس اللي كتبغي صحابك ولا عائلتك غير بلي ريزو سوسيو
0: ما جبناش داك واحد سميتو كاين في لي ريزو سوسيو بلوك جبناه من العالم الافتراضي للعالم الواقعي ولينا كنعيشوا الواقع في علاقاتنا الاجتماعيه الواقعيه بالمنظور ديال
1: وي.
0: اللي ما عجبنيش
1: جبنا جوج ديال لي زوبسيون جبنا ريستخا اي بلوك كتوقف الناس اولا كتدير لهم ديليت من
0: حياتك
1: لي ريزو سوسيو مالوروزمون كيف ما قلت واحد المره الهاتف ذكي وحنا اذكى ولكن خلينا الذكاء ديال الهاتف طغى على الذكاء ديالنا وعطانا نواقص في العيش ديال الحياه اليوميه ديالنا
0: وللاسف رجعنا كنتشابهوا
1: وي ولا كلشي تيتشابه
0: كومبورتمون ديالنا رجعنا كنتشابهوا
1: تيهضروا نفس اللغه ولا كلشي تيهضر نفس اللغه، تيهضر نفس لا تيغم، نفس لا جيست، مايمكنش. كل واحد باش ميزو الله،
0: كل واحد باش ميزو الله. وهذه باش غادي نختموا الحلقه وغنختموا الموسم، موسم حياه اونلاين، موسم اذاعي. اليوم كان اخر حلقه وختامها مسك، وسعيده جدا محسن مفروض انك انت معايا في بعض الحلقات، وان شاء الله حلقات قادمه في مواضيع اخرى. انت معد ذهني، كوتش بيداغوجي ومستشار أسري. شكرا بزاف أنك أنت معي.
1: العفو، شكر لك حنان، وشكر الإذاعة الراقية ميدي آن غاديو.
0: مرحبا بك في كل وقت. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، اليوم كانت آخر حلقة في الموسم من حياة أونلاين، لكن نتلقاو إن شاء الله الاثنين مع الجوج في برنامج طاقة إيجابية. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: أنتم معنا في الاستماع إلى ميديا. مرحبا بكل من التحق بنا. معكم منتصر في بيستوف هذا الأسبوع. برنامجكم الفنون في بلادي.
0: الفنون في بلادي The best of.
1: جنا مدينة المحمدية فنان تشكيلي عثمان ابن الحبيب. لاباس عليك.
2: الله يحفظك. شكرا.
1: مرحبا.
2: شكرا لك سي منتصر. شكرا شي... للدعوة الكريمة.
1: مرحبا الدردار. كل شيء بخير.
2: الله يحفظك بارك الله فيك.
1: 22 سنة في الفن. كيفاش بدأت القصة؟
2: القصة بدأت تقريبا هي القصة بدأت على جوج مراحل. المرحلة الأولى تقريبا العام الأولى في 2002 تقريبا كنت غير كنشوف كانت البداية في شي رابع الانترنت في في المغرب MSN سكايب لوغ كنت كنشوف بزاف وكنت كنقول بزاف. من بعد وصلت للمرحلة الثانية اللي هي خصني نبدا نطبخ خصني نبدا نحط الصباغة. الوغ بديت بالجرافيتي كنرسم كنوض مع جوج الليل ثلاثة الليل كنرسم في الحيوط بلا ما يعرفني حتى شي واحد ومن ثم بدات المسيرة.
1: بدات المسيرة تتعقل على أول لوحة رسمتيها؟
2: أول لوحة رسمتها من غير الجرافيتي كانت تقريبا في جبونس كانت في 2007.
1: بكونك أنت فنان عصامي واش كان الطريق صعيب شوية؟
2: كان صعيب بطبيعة الحال خصوصا أني كنت كنتمنى أنني ندير لي بوزاق وما تحتش الفرصة للظروف عائلية وما كانش الوالدين مقتنعين أنهم ما كانوش الوالدين مقتنعين أنهم كانوا كيقولوا أن الفن ما عندوش مستقبل وكذا. فاختاريت الطريق ديال العصامية.
1: خدمتي في التجريد التعبيرية الانطباعية شنو اللي خلاك أنك تختار هذا التنوع في الفن التشكيلي؟
2: هو التنوع جاء على حسب الحالة. كل مثلا كل فترة خصني نجرب شوية نجرب السيل هذا السيل نجرب هذا نجرب هذا والحمد لله دابا وليت كنخدم على واحد السيل اللي هو ديالي متفرد به. كنظن أن الوحيد في المغرب اللي كيخدم بهذا السيل هذا هو الكاليغرافيتي.
1: هذا الكاليغرافيتي
2: الكاليغرافيتي هذا السيل هذا كيجمع ما بين الكاليغرافي والغرافيتي اللي هما فنون الشارع وبعض المرات كندمج معهم إما التعبيرية ولا الانطباعية.
1: هكذا يعني كاينه شويه ديال الفلسفه في
2: شويه
1: واش انت تتحس براسك تتنتمي شي مدرسه معينه قريبه ليك نتايا كفنان تشكيلي؟
2: ماشي بزاف ما نقدرش نقول لك انني كنتمي لشي مدرسه. كنحس انه عندي كنتمي لبزاف ديال المدارس كل مدرسه وكناخذ منها شويه.
1: واش الفنان خاصو يتخصص ولا يجرب؟
2: لا يجرب.